اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يقربني إلى حبه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري

وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب يا أرحم الراحمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر.

دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في تناولنا لأحكام الكتاب المبين في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حيث قرر العلماء في هذه الآية مسائل عدة، فمنها في قوله تعالى مقام إبراهيم، ذكروا في ذلك قولين. أما القول الأول فهو أن مقام إبراهيم هو الحجر المعهود، وإنما جعل آية للناس لأنه جماد صلد وقف عليه إبراهيم عليه السلام، فأظهر الله فيه أثر قدمه باقية إلى يوم القيامة. أما الثاني فهو ما قاله ابن عباس بأن المراد بمقام إبراهيم في الآية هو الحج كله، وهذا بين، فإن إبراهيم عليه السلام قام بأمر الله سبحانه وتعالى ونادى بالحج عباد الله تعالى، فجمع الله تعالى العباد على قصده، وكانت شرعة من عهده وحجة على العرب الذين اقتدوا به من بعده. وفيه من الآيات أن من دخله خائفا عاد آمنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد كان صرف القلوب عن القصد إلى معارضته، وصرف الأيدي عن إذابته، وجمعها على تعظيم الله تعالى وحرمته. وهذا خبر عما كان، وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه على آيات وتقرير لنعم متعددات مقصودها وفائدتها وتمام النعمة فيها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يشهد هذه الآيات ويرى ما فيها من شرف المقدمات لحرمة من ظهر من تلك البقعة فهو من الأموات. وننتقل بكم إلى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، فقد أوجب الله تعالى سبحانه الأمن لمن دخل البيت الحرام، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس، وكل من قال هذا فقد واهم من وجهين. فأما أحدهما فهو أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى، ولم يقصد بها إثبات حكم لمستقبل، وأما الثاني فهو أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب. أما المسألة السادسة والأخيرة في هذه الآية فتتمثل بما قاله بعض العلماء بأن من دخله كان آمنا من النار، ولا يصح هذا على عمومه، ولكنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للمقصود وبيانا لخصوص العموم إن كان هذا القصد صحيحا. والصحيح في ذلك أنه قصد به تمديد النعم على من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب، وذلك كما قال الله تعالى

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى آية أخرى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حيث قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة، فأما الأولى فما قاله علماء المالكية من أن اللفظ الوارد في الآية من آكد ألفاظ الوجوب عند العرب، حيث قال العربي: لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، كما قالوا كذلك بأن الله تعالى ذكر الحج بأبلغ الألفاظ الخاصة بالوجوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. أما المسألة الثانية فهي أن الحج كان معلوما عند العرب مشروعا لديهم، فخوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل فرض الحج، فوقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم عليه السلام ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، وهم قوم كانوا يشددون على أنفسهم في الجاهلية. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية، فقد قرر العلماء فيها بأن هذه الآية تدل على أن ركن الحج هو القصد إلى البيت، وأن للحج ركنين عند المالكية، فأما الأول فهو الطواف بالبيت، وأما الثاني فهو الوقوف بعرفة، ولا خلاف في ذلك، وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه. فإن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه، قلنا بأن الإحرام هو النية التي تلزم كل عبادة وتتعين في كل طاعة، وكل عمل خلافها لم يكن به اعتداد فهي شرط لا ركن. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى مسألة أخرى تتصل بما قرره العلماء من أنه إذا توجب الخطاب على المكلفين بفرض فهل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل ذلك على التكرار. إن هذه المسألة من مسائل أصول الفقه، والمختار في ذلك أن الأمر يقتضي فعله مرة واحدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد. وهو حديث رواه جماعة منهم علي رضي الله عنه الذي قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا: يا رسول الله، أو في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. وروى محمد ابن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فقال محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ثم لو تركتكم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. صدق الله العظيم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إليك، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

بأنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

ليس بيتا تسكنه ولا شخصا تعايشه ولا ثوبا ترتديه. التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا. فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

بصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن تناولنا أيها الإخوة والأخوات قصة نوح عليه الصلاة والسلام منذ بداية دعوته حتى أغرق الله تعالى من بقي على الكفر ولم يؤمن برسالة نوح، ويمكننا أيها الإخوة والأخوات أن نستفيد من هذه القصة في مجتمعاتنا التي نعيشها اليوم، وكذلك يمكننا أن نستفيد من خلال هذه الآيات الكريمات وأن نأخذ منها دروسا وعبر لكي نتعلم على قضية الصبر وعلى قضية تحمل الأذى في حياتنا، ولا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصبر على طاعة الله تعالى، وكذلك في الصبر عن الابتعاد لما حرمه الله تعالى علينا. وكل هذا أيها الإخوة من خلال الاقتداء بالأنبياء في سيرهم، ومن خلال بيان أساليبهم في الدعوة إلى الله تعالى، فنستفيد من ذلك ما استفاده عليه الصلاة والسلام، لأن هذه القصص أيها الإخوة التي تأتي من خلال نزول القرآن الكريم ومن خلال بيان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل لهم، كل ذلك إنما هو تثبيت لقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبيان أن يقتدي بهم. فقد قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي أولئك الذين هدى الله من الأنبياء ومنهم نوح، فتأسى واقتدي بسيرتهم وبطرقهم التي سلكوها في الدعوة إلى الله وفي إقامة دين الله. والله تعالى أيضا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي كل أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام المتقدمين الذين سبقوك وما جرى لهم مع أممهم وما احتمله هؤلاء الأنبياء حيث احتملوا التكذيب والأذى، وكيف أن الله تعالى نصر هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وخذل الأعداء، كل هذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. هذه الأسوة هي القدوة الحسنة التي تقتدي بها يا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خلال قصة نوح كذلك أيها الإخوة نستفيد أن أهل الدعوة لا بد أن يتلطفوا مع الناس، ولا سيما في بداية الدعوة، لأن التلطف في الدعوة هي أمر مهم في حياة المدعوين وفي حياة الداعين كذلك، فالقول اللين الهين هو الذي يستطيع الداعي أن يفوز به في حياته وعند الآخرة عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يتبين من خلال التلطف في دعوة نبي الله نوح مع قومه. ثم بعد ذلك، بعد التلطف والشفقة، لا بد أن يبين وأن يبلغ رسالته، فبلغ نوح رسالة. ومع ذلك بدأ أيضا في قضية الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي تناولناه أيضا في حلقات مضت في كيفية أن يأتي الداعي ويرغب الناس بالدعوة إلى الله وأن يرهبهم ويخوفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم في كيفية الجدال مع المخالفين، ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم بعد ذلك بدأ نوح الذي يريد هداية القوم لكنهم يخالفون أمره، فبدأ يدحض تلك الأباطيل بالحق الذي جاءه من قبل المولى جل شأنه، ولكن أهل الكفر وأهل الباطل يفترون الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى الدعاة

البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

في سبيل الله. ثم أخذ نوح يحلم على أولئك المخالفين من خلال الحلم والتلطف والمجادلة بالحسنى، وأخذ يحذرهم من المكر والخديعة، يحذرهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما تبين أن قضية الانتقام قد جاءت وأن الله أخبره، قطع الجدال معهم. لماذا؟ لأنه انتفت الفائدة من المناقشة والجدال، فلا جدال ولا مناقشة مع أولئك، خصوصا وأن الله قد أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وعلينا أن نفهم من قصة نوح عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى يمهل كما يقال ولا يهمل، يمهل الناس عسى أن يتوبوا وعسى أن يرجعوا إلى ربهم، فإن أصروا على العناد والكفر والعصيان أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا ما لاحظناه في هلاك قوم نوح، فقد أمهلهم الله تعالى مئات سنين، مئات السنين أمهلهم الله، لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن ما الفائدة؟ النتيجة لم يؤمن معه إلا القليل، فأمر الله تعالى بهلاكهم بالطوفان. وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله تعالى يقول أيضا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، أي أمهلتها ثم أخذتها بالعذاب وإلى الله تعالى المصير. ومما نستفيد منه أيها الإخوة والأخوات في قضية العمل الصالح، وأن العمل الصالح هو وسيلة النجاة وليس قضية النسب فيما بين الناس، وهذا من خلال قصة نوح واضح ظاهر. نادى نوح ابنه أن يركب معه في السفينة، لماذا؟ لكي ينجو من الغرق. رفض الابن ذلك، دعا نوح ربه بشأنه، أخبر الله تعالى بأنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لكون هذا الولد كافرا. وهكذا يبين لنا أن نسب الإنسان لا يغني عنه شيئا إذا كان قد صاحبه الكفر وعدم العمل الصالح. فابن نوح هذا لا شك في رفعة نسبه، فهو ابن نوح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفعه شيئا. لماذا؟ لكونه كافرا. فالله تعالى يجزي الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم الصالحة وليس بأنسابهم، ولا يحابي أحدا منهم لأجل آبائه وأجداده الصالحين وإن كانوا من الأنبياء والمرسلين. وهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو لهب الذي تحدث عنه القرآن الكريم، وهو من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في أحاديث كثيرة أن الأصل في القضية إنما هو الإيمان وليس الحسب والنسب. فالإيمان أيها الإخوة والعمل الصالح لا علاقة له بقضية الوراثة وقضية الأنساب، وإلا لكان ابن نوح مؤمنا، وإنما يكون الإيمان والعمل الصالح بكسب الإنسان وتزكية النفس. ثم يتبين لنا كذلك أيها الإخوة والأخوات من خلال دعوة نوح عليه الصلاة والسلام أن الداعي لا يطلب مالا على دعوته. والله تعالى قال عن نوح يحكي عنه بقوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فنوح عليه الصلاة والسلام صرح لقومه بأنه لا يسألهم على ما يدعوهم إليه مالا فيكون متهما فيه عندهم، بل بين لهم قائلا: إن أجري إلا على الله، ما أجري على تبليغ ما أرسلت به إلا على الله الذي أرسلني به. وهذا أمر مهم لنا جميعا، وخصوصا الأخوة الذين يعملون بالدعوة إلى الله تعالى، أن يفصلوا بين قضية الدعوة إلى الله وبين قضية المال، وأن لا يلتفتوا إلى قضية المال، ولا يطلب من المدعوين أو من أحد من الناس شيئا لمنفعته الشخصية، لئلا يظن به أنه يتخذ الدعوة وسيلة لجر المنافع.

0: فعل نفسه، وهذا يتهم به الكثير ممن يعملون في العمل الإنساني والخيري أو يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتون إلى الناس بطريقة ربما يتحاشاها الكثير من الناس. فعلى الأخوة الذين يعملون في الدعوة أن يترفعوا عن قضية الأموال، وأن يفصلوا بين القضية الخيرية بالذات وقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في هذه القضية: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. والبعض من الأخوة ممن يجمع بين الدعوة إلى الله والعمل الخيري القضية المادية التي ينفقونها في سبيل الله، وهذا أمر حسن، ولكن الأفضل والأحسن أيها الإخوة جميعا يا أهل الدعوة أن يكون أهل الدعوة للدعوة فقط، وأن يكون أهل العمل الخيري للعمل الخيري فقط. ولا بأس بأن أهل العمل الخيري يدعون الله سبحانه وتعالى ويتلطفون بالناس من خلال طلبهم للعمل الخيري، أما أهل الدعوة الخاصة فهؤلاء يدعون ولا يطلبون من أحد مالا، وإن كان المال لا يتصرفون به لأنفسهم، وإنما هو للعمل الخيري. بمعنى أنه لا بد من الفصل بين قضية الدعوة إلى الله وبين قضية العمل الخيري، وإن كان العمل الخيري هو دعوة إلى الله كذلك. وإلى هذا أنبه الأخوة أن يفصلوا بين هذا الأمر وذاك الأمر، حتى لا يتهموا، وحتى لا يقول الناس أن هؤلاء الذين يأتون إلى الدعوة يجمعون الأموال وهم يعتقدون أن هذه الأموال ربما يتصرفون فيها لأنفسهم. والحق أن هؤلاء الذين يجمعون هذه الأموال إنما يصرفون هذه الأموال إن شاء الله في طريقها الصحيح للفقراء والمساكين، ولكن ينبغي على الأخوة أن ينتبهوا لذلك، وأن يفصلوا بين قضية العمل الخيري والأموال وبين قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقض عني ديني. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا اللهم شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة سبأ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
5: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فمن قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: ورسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك

0: محمد،
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

إذا محونا الخوف ترتفع راية المحبة بين البشر، ولكي نتلافى الخوف علينا أن نربي في نفوس أولادنا أجيال المستقبل روح العزم والإقدام واحترام حقوق الآخرين في الحياة والحرية.

0: بضع ساعات مع امتداد الرمال والآفاق الواسعة وصوت السكينة، حيث لا تجرؤ على رفع الصوت، وحيث تسمع صدى أنفاسك يتردد فوق أجنحة الصمت.
1: لقد عشت هذه التجربة مع كتاب جعلني مؤلفه أتوق إلى الضياع ولو لبضع ساعات، حتى أقترب من ذاتي وأكتشف حقيقتي الضائعة.
0: مثلما تحتوي النواة خلاصة الشجرة، كذلك يضم الإنسان في أعماق ذاته أسرار الكون اللامحدود. ويبقى بيننا من يستهين بالإنسان، جاهلا أن الجذوة المتقدة في كيانه هي المستقبل والحياة.

0: تسألني لما الحب؟ الأحرى بك أن تسأل لما العطر في قلب الزهرة؟ وكيف يفجر الندى أعماق الجفاف؟ ولماذا تغني العصافير وترقص أغصان الشجر؟ والحب أحد تلك المظاهر التي تجعل الحياة أجمل وأرقى، وتصب فيها الشاعرية والعذوبة.
1: ما قيمة العلم لو أقفلت عليه وجمدته في خزانة؟ بل ما قيمة الريح لو ضمت الزهرة أكمامها وشاءت أن تحصره في ذاتها؟
0: والنعمة التي تحل عليك ليست ملكك وحدك، بل أعطيت لك لتشارك فيها أبناء البشر المقيمين حولك، من أجل أن يتغذى منها كل حسب حاجته.

تتكبر الوردة على الأرض التي أنبتتها، تتعالى بأقمارها الزهرية بفخر، وكأنها تقول لها: من أين لترابك أيتها الأرض رونق إزراري وأكمامي؟ وتنسى الوردة أنها ما كانت لولا هذه التربة بالذات، وأن جذورها تستمد حياتها وجمالها من قلب ذلك التراب الباهت.

من أنا يا وطني خارج حدودك، بعيدا عن أرضك؟ لا شيء، نقطة تائهة في بحر الوجود، ذرة رمل شاردة على شاطئ لا محدود. وأنا في رحاب مجدك أكبر من حقيقتي، أستمد من روعتك كل رونق وجمال، وأستوحي بتحررك حريتي وكرامتي.

0: الولد العاق صفة تلازم من لا يقابل الأبوة ببنوة صالحة، ذلك أن للآباء حق الحب والحنان على الأبناء، وإذا كان حق الآباء هكذا فكيف هو إذن حق الوطن؟
1: تشعر في بعض الأحيان أن العالم قديم وأنك عاجز عن تخيل بدايته، وفي بعض الأحيان ينقلب هذا الشعور إلى عكسه، فتنظر إلى الشمس وتتصور أنها ولدت في تلك اللحظة
0: وتتأمل الطبيعة، فإذا هي نظرة في جبين الطفل وتتلمس مشاعرك، فإذا هي ترف نشطة مرحة وتتساءل متى تكون على صواب، وتنسى أن نظرتك إلى الوجود هي التي تمنح ما حولك ألوانها وتضفي عليها ما أنت تفكر وتحلم به.

بعض المهن لا تسمح للإنسان أن يعيد نفسه ويكرر ما فعله في أمس، بل عليه لكي يستمر في التحرك أن يبتكر ويبدع ويتجاوز نفسه. لو فعل كل واحد منا ذلك في مجال عمله وحقق هذه النظرية، كم كنا نغني المهن التي نعمل من أجلها، وكم كان عند ذلك عالمنا أروع وأجمل.

إن حب العدل والإنسان والحقيقة هو الطريق التي تعلمنا كيف يؤالف بعضنا البعض، غير أن هذا الحب ولكي يكون قيمة ذات فعل ينبغي أن يحمل في أعماقه ممارسة للعدل وحب الحقيقة وصداقة الإنسان.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير في حلقة هذا اليوم الخميس الثاني من يوليو 2026 من برنامجكم اليومي المتجدد صباح الخير يا بحرين. صباح الخير شوق.
1: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباحكم الله بالخير مستمعينا. نهاية أسبوع جديدة طل عليكم، ونتمنى تكون نهاية أسبوع ممتعة للجميع. صباح الخير يا بحرين مستمعينا، يطل عليكم من جديد بفقرات ومحطات متعددة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية، وتفتح لكم آفاق التعبير عن ملاحظاتكم الموجهة إلى الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين.
0: إذن مستمعينا، في كل صباح من المهم أن نواجه بكل حزم معيقات النمو والإنجاز في حياتنا، ومن أهمها التردد. التردد يمكن أن يقودنا إلى تفويت الفرص، ويساهم في خلق صورة عن أنفسنا كأشخاص غير قادرين على الحسم أو المبادرة أو اتخاذ القرارات.
1: فإذا كنت تواجه مشكلة التردد في كل خطوة من خطواتك، من الممكن أن تتغلب عليها بتدريب نفسك على اتخاذ القرارات الصغيرة، وما يتطلب من الكثير إلا التفكير والتحليل، مثل اختيار وجبة أو تحديد وقت للقيام بنشاط معين. هذه القرارات الصغيرة تبني أساس قوي لمهارات اتخاذ القرار، مما يسهل مواجهة القرارات الأكبر.
0: التردد غالبا يأتي من عدم وضوح الأهداف أو غياب الأولويات. بالتالي عندما تكون لديك أهداف واضحة وأولويات محددة، يصبح من السهل اتخاذ القرارات التي تتماشى مع هذه الأهداف وتدعم تحقيقها. اسأل نفسك، هل هذه الخطوة تدعم تحقيق الهدف اللي أنا راسمه وحاطه في بالي؟ إذا كانت الإجابة نعم، فالأمر بلا

0: شك يستحق المجازفة.
1: وجزء كبير من التردد مستمعينا يأتي كذلك من الخوف من النتائج الغير متوقعة أو الخوف من الخطأ، لذلك من المهم أن تتعلم كيف نتواجه مع هذا الشعور بقبول أن بعض الأمور تبقى غير مضمونة العواقب، وأن لا بأس من اتخاذ قرارات بناء على المعلومات المتاحة. التردد يخفض صوته كثيرا عندما تؤمن في قرارة نفسك أن الكمال سقف لن تصل إليه أبدا، وأن أخطائك في الحياة هي فرصة للتعلم والنمو والمحاولة من جديد.
0: إذا عزيز المستمع، متى ما وضعت أمام نصب عينيك هدف معين فاسعى إلى تحقيقه دون تردد ودون الخوف من الوقوع في عواقب غير مضمونة. لذلك من يمكن أبسط القرارات اللي ذكرناها قبل شوي شوق التردد في اختيار وجبة معينة، دائما الجماعة توهقون.
1: أنا أظن هذه من أصعب القرارات، لأن لما أنت يعني تتفقون على وجبة معينة وايد صعب ساعات في بعض الأحيان، خصوصا أن كل واحد يبي شيء.
0: يبقى السؤال الأهم في يمعة كل صبح، شنو الريوق؟
1: شنو الريوق؟
0: إذن مستمعين، أتمنى لكم ريوق لذيذ موفق، واختيار يكون في محله، وأنشاب بعد بعض التردد. هذا ما يمنع أن أحيانا الحياة مثل ما ذكرنا في المقدمة قد تشوبها بعض النواقص، ولكن لا يعني أن هذا القرار يعني قرار نهائي. الكمال لله وحده، والمثالية والسعي إلى الوصول إلى المثالية المطلقة، يمكن هذا شيء صعب.
1: صعب جدا. ومنها بما أن احنا تكلمنا عن الريوق، اليوم تقدرون مستمعينا أن تجازفون وتختارون مثلا مكان جديد، ريوق جديد، مكان ما طلبتوا منه من قبل أو رحتوا له من قبل، وتجربون أكلهم.
0: وإذا طلبتوا الريوق إن شاء الله يكون ريوق مداخل العافية يا رب، وإذا توفقتوا فيه خير وبركة، ما توفقتوا فيه بعد خفوا على اللي خذ القرار، يعني لا تحملون المسؤولية كاملة أنه يعني خذ قرار مثل ما يقولون مصيري. اليوم نجرب، فلحت وتوفقنا في القرار كان بها، ما توفقنا نجرب ورانا الأسبوع الجاي واللي عقبه واللي عقبه شو ورانا.
1: مستمعين، ننقل لكم تحايا فريق العمل اللي راح يصاحبكم من الآن وعلى حتى الساعة 8:30 بإذن الله. تحييكم من الإشراف المتابعة نور عبد العزيز،
0: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات عبير بن هندي،
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
0: هذه تحايانا من التقديم شوق الدوسري، ومحدثكم عبد الرحمن بومطيع،
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: صباحكم خير، صباحكم سكر مستمعينا الكرام. وفي بداية هذه الحلقة نستعرض وإياكم فقرات ومحطات أجندة هذا اليوم الخميس 2 يوليو 2026. البداية كما جرت العادة نقرأ معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم في قراءة لأبرز العناوين في الشأنين المحلي والاقتصادي. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين الحبيبة خلال هذا اليوم وخلال أيضا إجازة نهاية الأسبوع مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة السابعة موعدنا في مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين.
3: لقاءاتنا متنوعة في هذا اليوم. في أولى هذه اللقاءات نسلط الضوء على البرنامج التوعوي معا منذ البداية الذي أطلقته وزارة الصحة للشباب المقبلين على الزواج والأمومة والأبوة مع الدكتورة فاطمة المطوع رئيسة قسم البرامج بوزارة الصحة.
2: نقترب من تفاصيل برنامج بيدي للأطفال والناشئة الذي تنظمه أكاديمية بيدي النموذجية ومركز المحرك الشبابي النموذجي الذي يتضمن العديد من الأنشطة اليدوية الإبداعية برفقة الأستاذة عائشة طارق محمد أخصائية أنشطة شبابية بمركز المحرك الشبابي النموذجي.
3: ونتحدث عن افتتاح معرض المصيف الذي يقيمه مركز الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع جمعية البحرين للفنون التشكيلية مع الأستاذة صفا الكعبي رئيسة الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار.
2: في رسائل هذا اليوم مستمعينا نستمع إلى الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مباشرة من هناك، وكذلك نستمع إلى تقرير عن الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية.
3: وفي فقرة ولاء وترحم لهذا اليوم نطالع الخبر الذي نشرته صحفنا المحلية عن تفاصيل الندوة التي أقامها مركز الملك حمد للتعايش والتسامح لمناهضة خطاب الكراهية.
2: هذا إلى جانب فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر.

0: 0-1-7-6-8-4-8-8-8.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
3: مستمعينا، نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ أبرز العناوين في الشأن المحلي.
0: خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يوجه بتقييم تشغيل العدادات الجديدة لمواقف السيارات لتسريع وتيرة تركيبها في بقية المناطق، الموافقة على مسودة مشروع قانون بشأن تنظيم السكك الحديدية وعرضها على الجهات ذات العلاقة، تكليف وزارة الأشغال بإجراءات تنفيذ مشروع تطوير شارع الملك فيصل بحسب البرنامج الزمني.
3: القائد العام يستقبل الشيخ نايف بن إبراهيم آل خليفة.
0: بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين.
3: وزيرة الشباب مدينة شباب 2030 تطلق أكبر نسخة في تاريخها.
0: اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون.
3: كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية تعلن فتح باب التسجيل في برنامج البكالوريوس.
0: خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وزير الداخلية يصرح: مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع. التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي لمكافحة المخدرات، ضبط 2006 قضايا مخدرات خلال 2025 و475 قضية في الربع الأول من 2026، زيادة الوعي بخطورة هذه الآفة وتأثيراتها السلبية تمثل الركيزة الأساسية لحماية الأجيال.
3: هيئة الكهرباء والماء تطور خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة.
0: المحافظة الجنوبية تتلقى 1257 استفساراً وطلباً في الجوانب الأمنية والخدمية والاجتماعية حتى منتصف هذا العام.
3: في حضرة الغياب الذي لا يطفئ الأثر، مثقفو البحرين يستحضرون سيرة علي عبد الله خليفة في أمسية وفاة مؤثرة.
0: إقرار أسعار الوقود في البحرين لشهر يوليو الجاري.
3: بلدية المنطقة الشمالية تطلق حملة لإزالة 5000 صندوق تبرعات مخالف.
0: إذن مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى قراءة لأبرز العناوين الاقتصادية.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.

0: في أولى العناوين في ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية: تعزيز أطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
1: وزيرة السياحة تؤكد تطوير منظومات الفعاليات باعتبارها رافداً رئيسياً لدعم النمو السياحي.
0: شركة بنفت تطلق برنامج مسار لتدريب الشباب في قطاع التكنولوجيا المالية.
1: كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين تطرح 5 برامج دكتوراه

0: تطبيقية وماجستير بحثية و18 منحة دراسية تشمل إعفاء كاملا من الرسوم.
1: بهدف تزويد طلبة الجامعات بخبرة مهنية متكاملة، عقارات السيف تطلق النسخة الثانية من برنامج تأسيس.
0: إطلاق موقع استكشف روسيا باللغة العربية لخدمة السياح من دول المنطقة.
1: تقدم في العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين.
0: لدى تسلمها الرئاسة المحلية للاتحاد الأوروبي، ألمانيا تدفع نحو إعفاء البحرينيين من الشنغن وتسرع اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج.
1: مؤتمر البحرين للمدن الذكية يؤكد أهمية الشراكات الإقليمية لبناء مدن المستقبل.
0: بنك الإسكان يدرس إدراج الذكاء الاصطناعي بمنصة بيتي.
1: إذن مستمعينا، جائزة الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي لمركز التحكم في شبكات الكهرباء والماء.
0: البلديات تدرس آلية ذكية لإعادة تدوير البلاستيك والألومنيوم مقابل نقاط نقدية.
1: فوز مشروع المفتاح الإلكتروني 2 بجائزة الابتكار في الهوية الرقمية.
0: وفي آخر العناوين الاقتصادية، خطط لإدراج الذكاء الاصطناعي في صناعة الفخار بعالي.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد،
0: آخر أحوال الطقس نتعرف عليها مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذة مريم الزيد، تعرف على آخر أحوال الطقس. أستاذة مريم، صباح الخير.
4: يا هلا، صباح النور.
0: يا هلا ومرحبا فيك، تفضلي.
4: بالبداية صباح عليكم على جميع المستمعين بالخير. بالنسبة حق أجواءنا، خلال فترة النهار بتكون حارة ومعتدلة خلال فترة الليل، مع رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال فترة النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة المتوقعة لليوم: العظمى 44 والصغرى 30. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10 إلى 70%. أعلى مجدي ميناء سلمان الساعة 7:15 صباحا وآخر 7:15 مساء. أدنى جزر 11 مساء و1:30 صباحا. شروق الشمس كان عندنا اليوم الساعة 4:49 والغروب بإذن الله 6:34. بالنسبة حق الطقس المسجل الساعة 5 صباحا، كانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غربية في جزر حوار في شتل جارم جزيرة جرادة. أخيرا درجات الحرارة في دول مجلس التعاون: كانت المنامة 34، الدوحة 31، الكويت وبوظبي ومسقط 30، في حين كانت في الرياض 29. بالنسبة حق أجواءنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من المتوقع أن ابتداء من اليوم في الليل بتبتدي تخف سرعة الرياح، بتكون خفيفة السرعة متقلبة الاتجاه عموما شمالية، ومن المتوقع أيضا أن تزداد عندنا الرطوبة النسبية خاصة خلال فترة الليل يوم الجمعة والسبت، وبتتحسن إن شاء الله الأجواء مع هبوب الرياح الشمالية ابتداء من يوم الاثنين. إن شاء الله هاي بتكون تفاصيل نشرتنا. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة ودمتم بحفظ الرحمن.
0: حافظكم الرحمن جميعا. كل الشكر والتقدير لك الأستاذة مريم الزيد من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، وتمنياتنا للجميع بقضاء إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا جزيلا لك.
1: مستمعين، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا وإياكم إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية المفصلة في إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3، ومن بعدها نعود لمواصلة

0: حياتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: كنز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
2: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين ومناقشة المبادرات الاستراتيجية لمجلس حكماء المسلمين وجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، بما يسهم في تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في خدمة القضايا الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتعايش، إلى جانب تبادل الرؤى وإبداء المقترحات التي تسهم في إثراء توجهات الخطة المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
1: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات يتم أيضا التركيز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء المعنيين بالكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادته أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، مشيدا بجهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودورها في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 26 من فعالية جولات ستارت أب بحرين، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة، حيث فازت شركة روبوت أحمد الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية بالمركز الأول، بينما فازت شركة إيفوها لإدارة الطاقة بالذكاء

0: الاصطناعي بالمركز الثاني. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة مواصلة العمل على تطوير منظومة الفعاليات باعتبارها رافدا رئيسيا لدعم النمو السياحي وتنويع التجارب السياحية واستقطاب المزيد من الزوار.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع عدد من ممثلي شركات تنظيم الفعاليات في مملكة البحرين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير منظومة الفعاليات لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل عنصرا أساسيا في تطوير قطاع الفعاليات، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحركات الأساسية للنشاط السياحي لما يوفره من فرص لدعم القطاعات المرتبطة بالسياحة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق الأول من أغسطس 2026.
0: ويأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة مخرجاته. ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلبات الالتحاق بدفعة 12 بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء في البيان الصادر عن البرلمان العربي الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
0: وأعرب البرلمان العربي خلال جلسته عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أن هذا العدوان الآثم وغير المبرر يمثل انتهاكا لأمن وسيادة الدولتين. وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والالتزام بمضامين الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء كافة الأعمال التي من شأنها عرقلة حركة الملاحة البحرية. كما رحب البرلمان العربي بالبيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري المنعقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكية، خاصة فيما تضمنه من تأكيد ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: صحتك في الصيف.
2: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، التحية موصولة لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا معكم هذا المشوار

0: في تمام الساعة 6:30 وتوقفنا للاستماع إلى أولى نشرتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، ومع هذه العودة نبعث لكم تحايا فريق العمل.
1: من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نورة عبد العزيز.
0: هذه تحايا الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
0: من التقديم تقبلوا تحيات عشوق الدوسري وعبد الرحمن بومطيع.
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا حمد الشريان.

0: في فقرة ولاء وتلاحم لهذا اليوم نطالع هذا الخبر الذي نشرتها صحافتنا المحلية عن تفاصيل الندوة التي أقامها مركز الملك حمد للتعايش والتسامح لمناهضة خطاب الكراهية، حيث نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية مسؤولية مشتركة نحو مجتمعنا أكثر تسامحاً وتماسكا، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء، وذلك في إطار جهوده المستمرة لنشر قيم التعايش والتسامح وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر خطاب الكراهية وأثاره على السلم المجتمعي والتماسك الوطني.
1: وشهدت الندوة 3 جلسات متخصصة تناولت الحماية القانونية للمجتمع من خطاب الكراهية ودور التشريعات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى دور التغطية الإعلامية الأخلاقية في معالجة قضايا الكراهية والانقسام المجتمعي وتعزيز التعايش، إلى جانب استعراض استراتيجيات حماية الطفل في البيئة الرقمية وتعزيز سلامته من مخاطر الاستغلال والابتزاز والجرائم الإلكترونية.
0: خلال هذه الندوة أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد أن العالم يشهد اليوم سياقا دوليا يتسم بارتفاع مقلق في ظاهرة خطاب الكراهية وما تفرزه من تهديد مباشر للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في المجتمعات. أوضح أن خطاب الكراهية يعرف بأنه كل قول أو فعل أو نشر يتضمن تحريضا أو تمييزا أو إقصاء تجاه فرد أو جماعة على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الأصل، لافتا إلى أن هذا الخطاب لا يقتصر على العبارات المباشرة بل يشمل أيضا التعبيرات المموهة وغير المباشرة التي تبدو عادية في ظاهرها لكنها تحمل في مضمونها دعوات إلى الانقسام وإضعاف النسيج المجتمعي.
1: وبيّن أن مملكة البحرين بحكمة القيادة الرشيدة تمكنت من تجاوز هذه التحديات، وإن المجتمع البحريني أثبت تماسكه وقدرته على مواجهة خطاب الكراهية وتعزيز وحدته الوطنية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي أسهم في تسريع انتشار هذا الخطاب، حيث تنتشر الأخبار السلبية بوتيرة أسرع من غيرها، ما يتيح المجال لجهات مشبوهة لاستغلال الفضاء الرقمي في تفتيت التماسك الاجتماعي.
0: بدورها أكدت الرائد المهندس فوز محمد رئيس شعبة إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية أن منصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال، سواء من خلال استخدامهم لهذه الوسائل في تصدير خطاب الكراهية أو وقوعهم ضحايا له، مشيرة إلى أن الأطفال قد يعكسون ما يعيشونه في الواقع أو يسمعونه من البالغين المحيطين بهم عبر هذه المنصات الرقمية.
1: وأوضحت أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح واسعاً بين جميع الفئات، إلا أن الأطفال أكثر إقبالاً وتفنناً في استخدامها مقارنة بالكبار، لافتة إلى أن كل منصة أو تطبيق أو أداة أهدافها الخاصة، وأن الطفل قد يقع ضحية لهذه الأدوات أو ينخرط في سلوكيات خطرة نتيجة ضعف إدراكه لمخاطرها رغم قدرته على استيعاب آلية عملها واستخداماتها.
0: وأشارت إلى أن ضعف إدراك الطفل يعد من أهم التحديات التي يجب أن يلتفت إليها.

0: إليها أولياء الأمور والمدارس والمؤسسات المجتمعية والجهات المعنية بالتكنولوجيا، مؤكدة أن الطفل يشعر بحرية كاملة أثناء استخدام هذه الأدوات، لكنه لا يدرك حجم المخاطر الكامنة فيها أو تبعات ما ينشره أو يتعرض له من محتوى.
1: وشددت على أن الطفل الذي يستخدم المنصات الرقمية في التحريض أو نشر خطاب الكراهية لا يستحق العقاب بقدر ما يستحق إعادة التأهيل، انسجاماً مع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الصادر عام 2021، والذي يركز على إصلاح الطفل وإعادة دمجه ومنع تكرار هذه السلوكيات مستقبلاً.
0: هذا وشددت على ضرورة استفادة الأسر من أدوات الحماية الرقمية المتوافرة داخل التطبيقات والأجهزة الذكية أو الاستعانة بالإنترنت وأدوات الذكاء الاصطناعي لمعرفة كيفية حماية الأطفال من المحتويات غير المناسبة أو خطابات الكراهية، مبينة أن غياب الوعي الرقمي لدى الأسر يمثل أحد أبرز التحديات الراهنة.
1: وأكدت أن وزارة الداخلية تركز في عملها على الوقاية أولاً من خلال توعية الأطفال والأسر بالاستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون مع شركائها بما في ذلك شركات التواصل الاجتماعي وهيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع أو الحسابات المخالفة عند الضرورة.
0: في ختام الندوة أكدت الرائد مهندس فوز محمد أن الوزارة تمتلك فرقاً متخصصة لرصد الحسابات التي تروج لخطاب الكراهية أو تستهدف الأطفال والمجتمع، مؤكدة أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مستوى أو عن أي محتوى مسيء قد لا تتمكن الجهات المختصة من رصده بشكل مباشر.

0: صوت البحرين، صوت البحرين. محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، نستمع الآن إلى تفاصيل الرسالة الأسبوعية لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، يقدمها لنا عبر الهاتف الأستاذ نايف محمد صالح، أخصائي إعلام أول بالهيئة. نصبح عليك بالخير أستاذ نايف.
3: صباحك النور والسرور أختي شوق.
2: يا هلا ومرحبا فيك، تفضل.
3: هلا فيك أستاذ فضلك، ونصبح عليك على أخونا عبد الرحمن وعلى الأستاذ المستمعين. طلع عليكم اليوم عبر رسالتنا الأسبوعية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكعادة يسرنا نقدم لكم خلال هالرسالة أبرز مستجدات الخدمات الرقمية اللي تسهم تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. أعزائنا، نعيش هالأيام موسم الإجازات والأطلال واللي تفضل بعض العوائل والأفراد إن يقضونها خارج المملكة. فإذا كنتوا تستعدون خلال هالأيام حق سفرة قريبة، وفرنا لكم في الهيئة وبالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية حزمة من الخدمات الإلكترونية واللي ممكن تمنحكم رحلة ميسرة ومريحة. بالأمور اللي يتطلب عليكم أن تحققون منها قبل السفر، اللي هو صلاحية جواز السفر وبطاقة الهوية. فإذا كانت بطاقة هويتكم راح تنتهي قريب، ما عليكم سوى أن تجددونها بخطوات سهلة وميسرة من خلال اللي هو زيارة تطبيق حكومتي أو البوابة الوطنية بحرين .ph، مع الإشارة أن تقدرون اللي هو تجددون البطاقة قبل انتهاء موعد انتهاء الشهر. أيضا يمكنكم تجددون بطاقة الهوية في حال أنتم خارج البحرين من خلال هو خدمة تجديد بطاقة الهوية الصادرة لدى الفاقد المتوفرة عبر البوابة، ويمكنكم أيضا تستلمونها من خلال هو شركات التوصيل على العنوان اللي تحددونه خارج المملكة. وفي حال كان جواز سفركم راح ينتهي قريب، فيمكنكم اللي هو تجددون جواز السفر من خلال اللي هو خدمة تجديد جواز السفر المتاحة عبر البوابة الوطنية. أيضا نشير أن يمكنكم أن تجددون الجواز قبل موعد انتهاء السنة. وفي حال كنتم راح تسافرون بر مركبتكم الخاصة أو دراجتكم النارية من خلال اللي هو جسر الملك فهد، فنحب نذكركم خدمات إصدار وثيقة التأمين للمركبات البحرينية المتوجهة للمملكة العربية السعودية، وتقدرون اللي هو تجددون تسجيل المركبات الخاصة. أيضا اللي هو يمكنكم إصدار خدمة تحويل المركبة حق الجسر من خلال البوابة الوطنية في خلال عبوركم الجسر، ويمكنكم إصدارها أيضا من خلال هو تطبيق حكومتي. وفي حال كنتم في الخارج وناويين تأجرون سيارة أو تستخدمون المركبات، يمكنكم لها تسنون رخصة السياقة الدولية الخاصة فيكم بكل سهولة ويسر من خلال هو خدمات إدارة العامة للمرور عبر البوابة الوطنية اللي راح يتم إصدارها بناء على رخصة السياقة الحالية سارية الصلاحية. هذا فيما يتعلق مضمون رسالتنا لهالأسبوع. في الختام احنا نتمنى للمسافرين رحلة صيفية آمنة ممتعة ومريحة بإذن الله، وندعوكم جمهورنا الكريم للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية اللي توفرها الهيئة من خلال البوابة الوطنية وتطبيق حكومتي، وتقديم مقترحاتكم وملاحظاتكم واستفساراتكم حول خدمات تطبيقات إلكترونية من خلال النظام الوطني مقترحات الشكاوى والتواصل أو الاتصال على 8001. وتقدرون تتابعون آخر المستجدات الخدمات الهيئة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على @IGA بحرين وعبر قناتها عن تطبيق الواتساب. الهني اختي شوق، اخوي عبد الرحمن، السادة المستمعين، وصلنا الى نهايه رسالتنا. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل في رساله جديده.
4: كل الشكر والتقدير لك الاستاذ نايف محمد صالح، اخصائي اعلام اول بهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه، على هذه التفاصيل المميزة. ونحن مثل ما ذكرت يعني نقترب من أو خلاص بدينا يعني في إجازة الصيف وموسم السفر والعطلات، نقول لكل من يستمع علينا أمناكم الله وإجازة سعيدة.
3: إجازة سعيدة للجميع.
4: شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صحتك في الصيف.
2: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
3: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
4: أطلقت وزارة الصحة برنامج معاً منذ البداية. هذا البرنامج التوعوي الذي يهدف إلى تهيئة الشباب المقبلين على الزواج والأمومة والأبوة. تفاصيل أكثر نتعرف عليها عن هذا البرنامج والفائدة التي يقدمها للأسر الشابة عبر هذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة فاطمة المطوع، رئيسة قسم البرامج بوزارة الصحة. نصبح عليك بالخير دكتورة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.

0: صباح الخير ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: يا أهلا ومرحبا فيك دكتورة فاطمة. في البداية إذا ممكن تحدثينا عن فكرة هذا البرنامج وصورة أوضح عن فكرة برنامج معا منذ البداية.
0: طبعا برنامج معا منذ البداية هو برنامج جديد توعوي تم إطلاقه من قبل إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة. فكرة البرنامج أن احنا نعد الأسر الجديدة ونمكنها بالمعارف والمهارات الصحية والاجتماعية والنفسية اللازمة لبناء أسرة مستقرة وصحية من بداية الحياة الزوجية. طبعا يأتي البرنامج انطلاقا من إيمان وزارة الصحة بأن الأسرة الصحية بأن الأسرة الصحية تبدأ من المراحل الأولى، وأن توفير المعلومات الصحيحة والدعم المناسب للأزواج الجدد يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتحسين صحة أفرادها وجودة حياتهم.
2: نعم، بودنا كذلك دكتورة فاطمة أن نتعرف على الفئة المستهدفة من هذا البرنامج وما هي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال تطبيق برنامج معا منذ البداية.
0: طبعا يستهدف البرنامج بشكل رئيسي الشباب المقبلين على الزواج أو الأزواج الجدد والأمهات والآباء لأول مرة، ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف، من أهمها أن احنا نرفع مستوى الوعي الصحي والاجتماعي عند هذه الفئة المستهدفة، نعزز مهارات الحياة الزوجية والتواصل الإيجابي بين الزوجين، نهيئ الوالدين الجدد للتعامل مع مراحل الحمل والولادة ورعاية الطفل، ونعزز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للأسرة حيث تكون أسرة مستقرة وصحية وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
1: نعم دكتورة فاطمة، أكيد هناك محاور معينة لبرنامج معا منذ البداية، ما هي هذه المحاور وكيف سيتم تنفيذ هذا المشروع؟
0: طبعا مثل ما خبرتكم أن البرنامج جديد، والفكرة أنه يتم تنفيذه بصورة تجريبية في الجامعات، وإن شاء الله راح يتوسع ويشمل الشباب بمختلف المؤسسات بالشراكة مع والتعاون مع وزارة شؤون الشباب، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية. البرنامج يتم تنفيذه من خلال ورش عمل تفاعلية، محاضرات يقدمها نخبة من المختصين في مختلف المجالات الصحية، وفيها تتاح الفرصة للمشاركين بالنقاش وطرح الاستفسارات عشان يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة. طبعا من أهم المحاور اللي يتطرق لها البرنامج هي الاستعداد للحياة الزوجية ومرحلة ما قبل الزواج من فحوصات وغيرها، الصحة الإنجابية والتخطيط الأسري، رحلة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، الصحة النفسية والدعم الأسري والتربية الإيجابية والتعامل مع الخلافات الزوجية. الرسالة الأساسية للبرنامج أن البداية الصحيحة تسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارا وسعادة.
2: نعم بكل تأكيد، تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية وبداية حياة سعيدة، حياة أسرية، عشرة دائمة مليئة بالصحة الجسدية، الصحة النفسية والصحة الاجتماعية مثل ما تفضلتي دكتورة فاطمة. هل من كلمة أخيرة حابة توجهينها في ختام هذا اللقاء دكتورة؟
0: طبعا هذا البرنامج مهم جدا ويعتبر من البرامج الأولى يعني المستحدثة في مملكة البحرين، وأتمنى أن يتم التوسع في البرنامج ويستفيد فيه أكبر شريحة من الشباب إن شاء الله.
1: بإذن الله، إن شاء الله نتمنى لكل المقبلين على الزواج حياة أسرية سعيدة هانئة وبعيدا عن الخلافات والمشاكل وإن كانت واردة. دكتورة فاطمة المطوع رئيسة قسم البرامج بوزارة الصحة، كل شكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: يعطيكم العافية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة

0: أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: ما في أحد يختلف على أن الاستغلال في حد ذاته أمر مرفوض، فما بالك لو أن الأمر يتعلق بحق الوطن. نتفق أولا على أن هناك مسؤوليات وأخلاقيات للعمل يجب الالتزام بها، ولن يستخدم مسؤول صلاحياته في تحقيق مصلحة شخصية يكون في هذه الحالة خائن للأمانة والمسؤولية. للاستغلال الوظيفي أشكال وأنواع، كأن يقوم المسؤول اللي تحت تصرفه مشاريع ضخمة بترسية المناقصات الخاصة بهذه المشاريع لصالح شركة خاصة أو لأحد أقاربه. هذه شكل من أشكال الفساد والتكسب غير المشروع اللي يعاقب عليه القانون. وهني أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات
2: مستمعينا، أكد معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع. جاء ذلك في سياق إحياء الوزارة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. مزيدا من التفاصيل في سياق هذا التقرير من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتقديم الزميلة آلاء البناء.
3: في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، شهد حفلاً أقيم بهذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، حيث أكد العقيد محمد خالد البعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أكد أن نجاح جهود مكافحة المخدرات يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مؤكداً أن الأسرة تتحمل المسؤولية الأولى في الوقاية وحماية الأبناء.
4: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي تأكيداً على مد صورة التعاون مع الجهات الأمنية مع عناصر المجتمع المدني، لأن مهمة مكافحة المخدرات ليست مرمية على عاتق جهة أمنية وحسب، ولكن يأتي على شكل منظومة متكاملة تشمل أغلب الوزارات والشركات الخاصة وكذلك أولياء الأمور في المنزل. فعندنا اعتماد كامل على أولياء الأمور في المنزل، فهم الحجر الأساسي لمكافحة المخدرات، ومن ثم يأتي دور إدارة مكافحة المخدرات والجهات الأمنية في المكافحة. فرسالتنا إلى أولياء الأمور وجميع عناصر المجتمع المدني بأن هذه مكافحة المخدرات تأتي على عاتق الجميع وليست على عاتق جهة أمنية وحسب.
3: ومن جانبه أوضح النقيب عبد الله وحيد المناعي رئيس شعبة التوعية والإرشاد بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المعرض المصاحب للاحتفال يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات.
5: سعدنا اليوم بتواجد سيدي معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في هذا الحفل في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذا اليوم اللي تحتفل فيه كل الدول بمكافحة هذه الآثة. فرحنا اليوم حقيقة بتواجد فئات من المجتمع من اللي ساهموا في الإبلاغ عن هذه الجريمة ومكافحة هذه الآثة، وكذلك وجود معرض مصاحب، معرض فني في طلبة وطالبات من مدارس البحرين الحكومية والخاصة شاركوا برسومات فنية، وهذا إن دل أن وزارة الداخلية تؤمن بالشراكة المجتمعية، وسيدي معالي وزير الداخلية دائما يولي هذا المبدأ اهتمام بالغ في جهود الشرطة. في النهاية ترى المواطن والمقيم خفير على بلده، وإدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة في التواصل.

0: التواصل وبناء جسور التواصل مع الجميع.
1: كما بيّنت الأستاذة منى الحمر من وزارة التربية والتعليم تفاصيل المسابقة الفنية التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
2: نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المسابقة الفنية التوعوية أضرار المخدرات الموجهة لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث قدم الطلبة أعمال فنية عكست فهمهم لمخاطر المواد المخدرة، وأبرزت دور الفن في تعزيز الرسائل التوعوية والقيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، بمشاركة 74 طالب وطالبة وفوز 18 طالب من طلبة المتميزين في المجالات الفنية.
1: يأتي تنظيم هذا الحفل في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وتأكيد أهمية التعاون وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ قيم الأمن والسلامة.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أطلقت أكاديمية بيدي النموذجية ومركز المحرك الشبابي النموذجي برنامج بيدي لشهر يوليو. البرنامج الموجه لفئة الأبناء البنات والأولاد من سن 5 إلى 12 عاما. هذا البرنامج يتضمن أعمال يدوية ومشاريع إبداعية وأنشطة متعددة لتنمية الخيال وتطوير المهارات. نسلط المزيد من الضوء على هذه النسخة من برنامج بيدي مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة عائشة طارق محمد، أخصائية أنشطة شبابية بمركز المحرك الشبابي النموذجي. صبح عليك بالخير أستاذة عائشة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح النور والسرور. أهلا في عبد الرحمن.
4: أهلا مرحبا فيك أستاذة عائشة. في بداية هذا اللقاء، ما هي الفكرة الرئيسية اللي يقوم عليها نشاط بيدي؟
3: طبعا أول شيء مشكورين على جهدكم ووقتكم، وصباح الخير جميعا. برنامج بيدي الصيفي في مساحة المنارة للفن والثقافة، فكرتها حلوة وبسيطة بشكل بسيط، إن هم ما يعلمون اليهال شلون يسوون عمل فني وبس، هم يصنعون شخصية الطفل يكتشفونها. كل ياهل عنده موهبة فرصة تطلع وتكتشف. نقول فالبرنامج الأكاديمية نفسه تخلي الطفل يجرب، يبتكر، يغلط، يتعلم بنفسه. الهدف الرئيسي إن كل ياهل يطلع من عندنا هو فخور بالشيء اللي سواه.
2: نعم، بلا شك. يمكن أستاذ عائشة يعني حطيت مجموعة من الأنشطة اللي تضمنها برنامج بيدي خلال هذا الشهر، شهر 7 يوليو. عرفينا على أبرز الأنشطة، وخصوصا يعني ما يتعلق بالتركيز على تدريب المهارات اليدوية.
3: طبعا برامج ودورات مساحة المنارة وأكاديمية بيدي

0: على طول السنة. بس شهر يوليو خلينا نقول مختلف تماماً. جهزنا أكثر من 10 برامج وورش متنوعة، منها برامج سنة، أعمال فنية، تجارب إبداعية، أنشطة تنمي المهارات والثقة بالنفس. يمكن الحلو في يوليو أنه ما في تكرار الأنشطة، يعني كل زيارة فيها تجربة جديدة ومختلفة تخلي الياهل اللي يتحمس يرجع مرة ثانية.
1: نعم أستاذة عائشة، يعني شلون تشوفون ردود أفعال الأطفال ومستوياتهم في العمل اليدوي بشكل عام؟ وللراغبين في الاستفسار والتسجيل في برنامج بيدي، ما هي قنوات التواصل معكم؟
0: أنا دائماً أقول حق الناس تعالوا وشوفوا، بما أن المكان مفتوح للعامة أكثر شيء يمكن يونسنا لما نشوف ردة فعل الياهل أول ما يدش يقول أنا ما أعرف، أو يحس روح أنه ما يقدر يسوي شيء،
2: يمكن يستحي، يمكن يعني تردد،
0: دونس فخور.
2: أقول يمكن يمكن يعني يكون الطفل يعني مستحي أو متخوف متردد.
0: صحيح هو دائما يكون شوي في أطفال نشوفهم خجولين، يبتدون مع الوقت يعبرون عن أفكارهم، يبدعون بطريقة تبهر حتى أهلهم. يمكن ردة فعل الأهل أحلى من ردة فعل الياهل نفسه.
2: جميل. طيب للي حابين يعني ينضمون لهالبرنامج، يشتركون في برنامج بيدي في مركز المحرق الشبابي النموذجي وأيضا أكاديمية بيدي، شنو قنوات التواصل؟ شلون يقدرون يشتركون وياكم؟
0: طبعا مثل ما ذكرت البرنامج فكرة تنفيذ أكاديمية بيدي في مساحة المنارة ومركز المحرق، فالتسجيل بيكون عن طريق حساب الانستغرام biedi.ph. في رابط في الانستغرام، او اذا الاهالي حسوا انهم حابين يستفسرون اكثر قبل لا يسجلون ممكن يكون على الواتساب 3962229. وان شاء الله جاهزين بالعكس نرد على كل الاستفسارات ونسجل الناس.
1: يعطيكم العافيه استاذه عائشه. هل هناك رساله اخيره حابه تختمين فيها لقائنا لهذا اليوم؟
0: أنا حابة أختم هاي المكالمة بأن مساحة المنارة ترحب في الكل. هي مساحة فنية إبداعية، هدفها أن هي تحتضن هذا النوع من البرامج، برامج فنية، معارض، تجارب مجتمعية وثقافية، نكتشف المبدعين، ومو بس الصغار والكبار. وفي نفس الوقت إذا ودكم يكون صوت عيالكم كله إنجاز، إبداع، ذكريات حلوة بدل ساعات الشاشة، ممكن ان انتم تسجلونهم ويانا، وان شاء الله بتشوفون النتيجه والاثر من اول مره باذن الله
2: تعالى. طبعا يعني احنا اكثر ما يعني لفت انتباهنا في البرنامج المميز اسمه بيدي، واحنا نتخيل يعني يد الاطفال الصغيره وهي يعني قاعده تبدع، واللي يرسم، اللي يلعب بالالوان، اللي يستخدم مثلا المهارات اليدويه اللي تقومون بتطويرها في مركز مناره. كل الشكر والتقدير لك الاستاذ عائشة طارق محمد، اخصائيه انشطه شبابيه بمركز المحرق الشبابي النموذجي، وكل التوفيق لكم في هذه النسخه من برنامج بيدي.
0: مشكورين، ما قصرتوا.
2: حياك الله.
3: بين يدي واحس انك بعيد، ذوب احضاني مثل قطعه

بروحي من خلي نسهر لحد الصبح لا تفكر حبنا.

ترى الدنيا فرص واخد من شوقي يبقى شوقي يبقى

خلاص خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعني.

إذاعة مملكة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: حديث الصباح.

0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: أطلق مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار بالتعاون مع جمعية البحرين للفنون التشكيلية، أطلق النسخة الأولى من معرض المصيف. يقدم هذا المعرض الذي يقام بصيغة الصالون الفني المفتوح مشهداً بصرياً ثرياً من خلال عرض أعمال لفنانين محترفين وناشئين في فضاء واحد. سبق لنا في صباح الخير يا بحرين الحديث بشيء من التفصيل عن فكرة معرض المصيف، ونتحدث اليوم عن الأعمال المشاركة في هذا المعرض وانطباعات الزائرين مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة صفاء الكعبي، رئيسة الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. صباحك بالخير أستاذة صفاء، وسعداء بالتواصل معك.
3: أهلا وسهلا، صباحكم خير ونور وسرور.
4: يا هلا ومرحبا أستاذة صفا. في بداية هذا اللقاء إذا ممكن نطلع مستمعينا بالفكرة الأساسية لمعرض المصيف والأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها في هذا المعرض.
3: معرض المصيف هو معرض فني صيفي يقام هذا العام في نسخته الأولى، ونطمح إلى أن يصبح فعالية سنوية بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار وبالتعاون مع جمعية البحرين للفنون التشكيلية. هدفنا بجمع الفنانين التشكيليين تحت سقف واحد طوال فترة الصيف، بحيث يكون أول خيار كوجهة فنية لكل زائر مهتم بالفنون، وبحيث يكون ملتقى للفنانين التشكيليين بالبحرين للقاء بعضهم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى دعم المواهب البحرينية الموهوبة وإبرازها على الساحة الفنية.
2: نعم، بكل تأكيد يعني مجموعة من الفنانين البحرينيين اللي شاركوا معاكم في هذا المعرض المميز أستاذة صفا، حدثينا عن الأعمال الفنية اللي شاركت في هذا المعرض وأهم ما يميز هذه الأعمال.
3: الأعمال الفنية المشاركة في هذا المعرض الفني يضم أكثر من 350 عمل فني بشتى أنواعه، ما بين رسومات، أعمال تركيبية، مجسمات وتصوير. اللي يميزها بأن هذا المعرض يضم جميع الأعمار وبمختلف المستويات الفنية، بحيث كل عمل توقف قدامه يعطيك إحساس مختلف ونظرة مختلفة مع قصة مختلفة.
4: نعم، فتحتم المجال هذه السنة وهذه المرة للأطفال للمشاركة بأعمالهم الفنية في هذا المعرض، كيف وجدتم هذه الأعمال؟
3: أمانة انبهرنا على الأعمال الفنية اللي وصلت لنا من الأطفال. المعرض كان عبارة عن دعوة مفتوحة للجميع بالتقديم. توقعنا أن ما توصل لمشاركات كثيرة أو بمستوى جيد من الأطفال، ولكن انبهرنا بالمستوى اللي وصل لنا، أعمال جدا مبهرة ومتميزة من قبل الأطفال. أحدثكم عن ما بين 5 إلى 9 سنين، أعمالهم تفوق المستوى، أعمال وألوان قوية، حتى تأطير العمل ممتاز جدا، وهذا يدل على مدى اهتمام الوالدين أو المدرسة بالطفل الموهوب فنيا وتشجيعهم له. تحية جدا كبيرة لهؤلاء الأطفال، حيث أعتقد أن هؤلاء الأطفال هم فنانو المستقبل
2: إن شاء الله. نعم، بكل تأكيد يمكن احنا نلمس ونلاحظ أستاذ صفا من خلال ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من تغطية لأعمال هذا المعرض، ومن خلال تواصلنا أيضا مع مجموعة من الفنانين المتميزين اللي شاركوا في هذا المعرض، بأن كان هناك إقبال جميل، إقبال مميز، يثبت بأن الجمهور البحريني بشكل عام متذوق للفن. من وجهة نظرك كيف وجدت إقبال الجمهور، جمهور الفن التشكيلي على هذا المعرض وانطباعاتهم عن الأعمال المشاركة أستاذة؟
3: افتتح المعرض رسميا قبل 3 أيام، وشهد إقبال كبير جدا في يوم الافتتاح، حتى أن كثافة الحضور لم تتح للكثيرين فرصة التأمل في جميع الأعمال الفنية. الجميع كان حاضر بفرح وكأنه لقاء الفنانين مع عوائلهم وأصدقائهم ومعارفهم. الجميل أن لاحظنا عدد كبير من الزوار مرة أخرى بعد الافتتاح عشان يشوفون الأعمال بهدوء وبشكل أفضل، وهذا بالنسبة لنا مؤشر جميل على نجاح المعرض واهتمام الجمهور به.
4: نعم، وتعملون حاليا على تصميم برنامج تعليمي فني مصاحب للمعرض، كلمينا عن تفاصيل هذا البرنامج إذا ممكن.
3: إلى الآن لم نعلن عن البرنامج المصاحب للمعرض، ولكن سنعلن عنه قريبا. راح يكون في ورش فنية وملتقى للفنانين ومحاضرات، بحيث يكون في

0: تبادل الخبرات بين الفنانين وهواة الفن وطلبة الفنون.
1: نعم الأستاذة صفاء الكعبي، هل من رسالة أخيرة حابة توجهينها لجمهور الفن بشكل عام في مملكة البحرين عبر هذا اللقاء في برنامجنا صباح الخير يا بحرين فيما يتعلق بمعرض المصيف؟
0: المعرض مستمر حتى 8 سبتمبر، مفتوح يوميا من 9 صباحا وحتى 8 مساء في مركز الفنون الكائن بالقرب من متحف البحرين الوطني. أدعو الجميع بالحضور والاستمتاع في هذا المعرض وفرصة اقتناء عمل فني من قبل فنان بحريني. نشجع وندعم المواهب البحرينية، وهذا أيضا جزيل الشكر لكم جميعا طاقم راديو بحرين FM على حسن الترتيب والاستضافة.
2: كل الشكر لك الأستاذة صفاء الكعبي رئيسة الفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار على إطلاعنا على تفاصيل هذا المعرض، معرض المصيف، ونتمنى لكل المشاركين التوفيق، وإن شاء الله لمن سيزور هذا المعرض يستمتعون باللوحات التشكيلية الجميلة الموجودة.
0: جزيل الشكر.
2: كل الشكر لك.
1: إذن مع هذه المحطة الفنية المتميزة معرض المصيف مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم وختام حلقة الأسبوع اليوم الخميس الثاني من يوليو مع بداية الشهر. أكيد البرامج اللي يعني حطيتوها في بالكم، الأهداف اللي ناويين تحققونها، البرامج المتنوعة اللي رسمتوها في أجندتكم لحضورها للقيام بها، من ضمنها المعارض، من ضمنها يمكن حتى فرصة تكون لممارسة الهوايات، لممارسة الرياضة والأنشطة ومختلف الأنشطة الاجتماعية. شوق
2: أهم شيء الواحد ما يتردد براشد، أهم شيء مثل ما قلنا في همستنا الصباحية أن الواحد يخطو خطوة جميلة، يبعد عنا وساوس التفكير ويبعد عنا الخوف ويبعد عنا التردد، علشان أن الواحد يقدر يكمل مسيرته في حياته عند أبسط القرارات وأكبرها.
1: إذن بعيدا عن الهواجس، بعيدا عن الهلاوس، ندعو الجميع إلى أنهما يعزمون، يتوكلون على الله، ما يترددون، يخطون الخطوة اللي الخطوة الأولى اللي لابد أنها تكون قد تكون يعني مثل ما ذكرتي شوق غير محسومة، غير مضمونة العواقب، ولكن لابد من التجربة، لابد من اتخاذ القرار لبدء هذه المشاريع، هذه الأفكار، هذه الهوايات، وإن كانت حتى مشاريع بسيطة وأفكار قد تكون يعني من الممكن أن إحنا نغالبها بتدريب النفس على اتخاذ هذه القرارات، وما تتطلب الكثير من التفكير والتحليل والمشاورة والتمحيص.
2: يمكن احنا في بداية همستنا الصباحية مستمعينا زميلتنا في الهمسة الصباحية ومعدتنا مريم فقيه ذكرت ان الخطوة الصغيرة يعني الواحد انه هو يقدر يواجه فيها بعدين القرارات الكبيرة، فذكرت مثال جدا جميل وهي اختيار وجبة الريوق، واظن ان احنا تكلمنا في هذا الموضوع في بداية هذا الصباح، ولكن اختاروا وجبة ريوق مثل ما نصحناكم، مكان جديد، تجربة جديدة مختلفة. وشنو الريوق بيكون اليوم؟
1: والله يعني هذا السؤال اللي كل من يطرحه في بداية اليوم، خصوصا لما يعني يكون متعود على تناول وجبة الريوق مع الزملاء، أو إن كان بروحه، إن كان محضرها في البيت، أو أنه يختار المكان المناسب لاختيار هذه الوجبة المهمة، يبتدي فيه يومه، يشحن فيها طاقته، واحد محتاج انه يعني يوقف على ريوله مثل ما يقولون، وهو بكامل صحته وبكامل عافيته وكذلك يعني مستمتع بهذه الوجبة المميزة. شنو الريوق اليوم؟
2: شنو الريوق اليوم؟ والله ما يندرى. مستمعينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء فيكم بإذن الله يوم الأحد. تقبلوا تحيات فريق العمل المصاحب لكم من الإشراف المتابعة، تحييكم نور عبد العزيز.
1: من الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
2: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
1: من التقديم كنا معكم شوق الدوسري ومحدثكم عبد الرحمن بن طيع، وبمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم أيضا شوق راح تكون موجودة وياكم مستمعينا، مزيد من اللقاءات والفقرات المتنوعة بمعية الزميل العزيز حسين الساعاتي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

قال الخليفي هيضه برق سرى داري عسى البراق يسقي جالها دار حموها لابتي دون الورى مصان عز الدار غير رجالها كم شيخ قومن والسدوه من الثرى ليه جالها عاني وطوه بجالها داري ولو تبغي سواها ما ترى ما تحت قرن الشمس دار امثالها. أبيات المغفور له بإذن الله تعالى. الشيخ خالد بن محمد آل خليفة رحمه الله.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: يروى عن سيدنا موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: أي ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. فقال موسى: أي عبادك أغنى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له. فقال موسى: أي عبادك أخشى؟ فقال الرب عز وجل: أعلمهم بي.
1: ما خط القلم.
2: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. جون ديوي. قال سابور بن أردشير: العقل نوعان، أحدهما مطبوع والآخر مسموع، ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: رأيت العقل نوعين، فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
0: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاه، ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها. قد تكون النجاة تكرهها النفس وتأتي ما كان فيه أذاها.
1: ما خط القلم.
2: ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال المغيرة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، وما رأيت مخاطبا له إلا رحمته

0: كان.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار، في كل قمة لك مع العز سيرة، نبقى جنود الدار حامين هالدار، وعلى أوامركم بنفس المسيرة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر.

0: بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. فكرة البداية الأخرى في حياة الإنسان تأتي مع البدايات المتجددة اللي تعيد إصرار وثقة الإنسان في نفسه وتوضع الخطط المستقبلية بطريقة أفضل، ومن خلال البدايات الأخرى يكون الإنسان أفضل من اللي كان عليه. البدايات في حياة الإنسان لها مكان كبير في الذاكرة ولها طعم مختلف، بداية مرحلة الدراسة، بداية السياقة، وبداية ركوب الطيارة، وجميع البدايات في حياة الإنسان والبدايات الأخرى تترك أثر صعب نسيانه. عند الأقدام على أي خطوة في الحياة يحتاج الإنسان أن يحط في عين الاعتبار موضوع البداية الأخرى، أي عدم العشوائية في أي مرحلة من مراحل هالخطوة. وعلى سبيل المثال، لما يقدم الشخص على بداية أخرى في حياته مع تغيير الوظيفة، يجب أن تتم هذه الخطوة بدراسة شاملة من إيجابيات وسلبيات وشلون ممكن يستفيد الشخص من بدايته الأخرى والجديدة قدر الأمكان. ويحدد المختصين الخطوات اللي يجب أن يتبعها أي شخص مع بداية أخرى وجديدة في أنه يحدد ما يريد بالضبط. فيقول مدرب التنمية الذاتية الأمريكي توني روبن أن تحديد الأهداف في الحياة هو الخطوة الأولى لتحويل الأشياء من أفكار إلى واقع. وبعدها مهم التعرف على التجارب السابقة المتعلقة فيها البداية والتعلم منها، ووضع خطة واضحة مع البداية الأخرى والتعرف عليها من كل الجوانب. وبعدها اسأل نفسك من تريد أن تكون وشلون ممكن أن تساهم البداية الأخرى في تكوين الشخصية اللي ودك تكونها. ومن الضروري جدا التعرف على المشاكل والعوائق اللي قد تواجهك وتكون مستعد لها. والأهم أن جميع البدايات الأخرى في حياتنا يجب أن تكون بدايات أفضل من اللي سبقوها.
1: جوال حمد.
2: هلا حسان.
1: هلا هلا.
2: صدق اللي سمعناه؟
1: ايش سمعت؟
2: سمعنا انك قررت تبتدي تستثمر في البورصة الأمريكية.
1: هي والله قررت اوفر 75% من مدخراتي في سوق الأسهم.
2: ممتاز ممتاز يا حسان، الله يوافقك يا اخوي.
1: تسلم يا اخوي تسلم.
2: بس عاد فيدنا، فيد رفيجك، فيدني شلون قررت وش سويت.
1: اي قبل 5 شهور قريت كتاب ياباني مترجم، في جملة شدتني وايد ومن بعدها قررت أني أسوي شيء مختلف وجديد في حياتي. الجملة كانت انهض من جديد وابدأ ما تحب.
2: والله كلام عميق يا أخوي.
1: صدقت يا محمد، هذه الكلام من عقبه قررت أني أستثمر في سوق الأسهم، لكن بديت بخطوات مدروسة. أولها أن دخلت دورات أونلاين ودرست الأسهم دراسة وافية، والحين عندي المعلومات اللي تخليني أبتدي أستثمر.
2: كفو عليك والله، الله يوافقك يا أخوي حسان، بداية موفقة إن شاء الله.
1: تسلم يا أخوي محمد.
0: انهض من جديد وابدأ ما تحب، هالجملة تختصر موضوع البداية الأخرى. أي شيء ودك تتعلمه وتسويه في الحياة بصرارك وبعزيمتك واجتهادك بتقدر تسويه، والبداية الأخرى في عالمك تكون بشروطك الخاصة أنت تقرر متى تبدأ، والكل مجتهد نصيب. والحين بنستمع لبعض التجارب المختلفة مع البدايات الأخرى وشلون كانت.
3: تكلم عن تجربتي مع الكتابة وبالتحديد مع اللي هو التأليف. طبعا يعني لا يخفى على الجميع دائما المشاريع في بدايتها يعني تكون محفوفة بالكثير من الخوف والكثير من التردد والكثير من القلق، وخاصة في موضوع أن أنت راح تألف كتاب لابد أن هناك يكون في اطلاع مسبق، في بحث، في مرحلة تجاوز فيها الخوف حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة النجاح.
4: أنا أحب الخيل، أحب أروح أشوفهم، أمسح عليهم، أكلهم، يعني لما أنت كبرت وتزوجت وجبت عيالي ولدي صار فارس ودخل بطولة، أول بطولة فاز فيها طلبت منه أقول له يما شنو تبي هديتك، قال لي ماما أنا ما أبي هدية، أنا خاطر أشوفك أنت فوق الخيل. بالنسبة لي أنا كان وزني فوق 100، كان شيء وايد صعب، وحاولت اني اسوي دايت قوي ولعبت رياضة، وركوب الخيل بعد وايد ساعدني ان انا انزل وزني، والحمد لله مع الوقت يعني انا خسرت ازيد من نص وزني وبصحة، وخذيت حصان وخذيت الثاني.

0: الحين مع الوقت امتلكت الصبل وصار عندي مدرسة تدريب فروسية للبنات. بس الأهم إن دام الواحد عنده هدف قدامه لو شنو يكون، ما في شيء اسمه مستحيل.
1: يوم تخرجت من الثانوي الوالد اهداني كاميرا. انا ما عندي هواية في التصوير وكنت حاط الكاميرا على الرف يعني في الغرفة، تمت شهور ما استخدمتها. في يوم واحد قلت خلا اجرب، اخذت الكاميرا طلعت في حديقة البيت، قمت اصور يعني الاشجار الازهار اللي في البيت في الحديقة. ويوم اراوي صور البيت قاموا يقولون هاي مين اللي صورهم، استغربوا ان انا اللي صورتهم. وبعدين ويا الأيام قمت أصور الأهل الأقارب، وقمت أنزل الصور في حساباتي يعني في السوشيال ميديا. إلى الحين الحمد لله قدرت أن يعني أمتهن هذا الشيء، مع أن أنا ما كنت أعرف أن أنا أحب التصوير ولا لي أصلا في التصوير، ولكن هذا الشيء فتح لي باب جديد وبداية جديدة.
2: لو بحدثكم عن تجربة في حياتي واعتبرها بداية جديدة، أنا أشوف فيني روح القيادة. أحب أن أنا أقود مجموعة، أقود أفراد، بالذات في السفر. أنا عندي معلومات مطلعة وايد عن البلدان اللي أنا أزورها بشكل عام. أول شيء يمكن واجهت صعوبة مع زوجي إنه يمكن ما يوافق إن أنا أسافر أو أكون ليدر في إحدى الحملات، ولكن تحققت هذه الأمنية وقدرت أسافر وقدرت إن أنا أقود السواح اللي كانوا معنا أو المسافرين اللي كانوا معنا وعرفتهم على الأماكن السياحية.
3: الناجحون يقبلون على التغيير ولا يخافون منه، والبداية الأخرى قد تكون من القرارات الصعبة جدا في حياة الإنسان، ولكن بوضع الخطط الواضحة تكون أسهل. مناقشة الأفكار، الاعتراف بالأخطاء، مشاركة النجاح، الاجتهاد، الثقافة العامة، والاطلاع والسعي دائما للأفضل هي مفاتيح نجاح أي بداية أخرى في حياة الإنسان. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الاقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية، وإحنا اليوم

ان اذا في البيت غير وفي المطعم غير، في البيت غير وفي المطعم غير. ليش؟ لان البيت على الاقل هناك حرص، حرص من ربة البيت، حرص من اهل البيت على سلامة المادة الغذائية، وبالتالي ما عندك مشكلة باي حال من الاحوال في عملية، في اي عملية ممكن تصير. في المطاعم تختلف العملية، في المطاعم عندنا اليوم وايد اشياء، عندنا بوفيه، ممكن تروح البوفيه قائمة الطعام يجيبون لك وتقعد يجيبون لك اكل. اليوم اصبح عندنا حتى شيء جديد، اتصل نصل، تتصل بالتليفون او بالموقع او الابليكيشن مال المطاعم ويجيبون لك المادة الغذائية ما بين ما يطلع، ما بين الطبخ اذا يطلع اللي يجيب لك. فتشوف الزمن اللي يستغرقه في هذه نص ساعة ساعة، بعض الاحيان يوصل الاكل بارد متلتل. كل هذه الامور من المطاعم لازم نفهمها ولازم نعرف شلون تمشي هذه المنظومة او نلقي عليها نظرة. هذه كلها أمور إحنا اليوم نتكلم عن المطاعم. من الناحية المبدئية طبعاً المطاعم هي مسؤولة بشكل أو بآخر عن سلامة الأكل اللي يوصل للمستهلك، سواء وصل لك للطاولة ولا أنت خدته من البوفيه وحطيته على الطاولة، ولا يبولك إياه عن طريق الموتورسيكل ولا عن طريق السيارة ولا أي عن طريق إلا كان. لكن في الأول والأخير مسؤوليتك أنت كمستهلك. بعد لازم تعرف وين تروح وأي مطعم تروح وشنو المادة الغذائية اللي تطلبها وش تاكل. كل هذه الأمور أنت يجب أن تفكر فيها قبل أنت حتى تحطري لك في المطعم. إذا تكلمنا عن الأكل، قلنا سابقا كل الأكل معرض للتلوث، ما في أكل غير معرض للفساد، ما في أكل فيه نسبة عالية من البروتين، فيه نسبة عالية من كذا، مو معرض للتسمم الغذائي. كل هذه الأمور موجودة، والأكل دائما نقول هناك ثلاث أنواع من الأكل بالنسبة حق التلف. عندنا أكل سريع التلف، وعندنا أكل متوسط التلف، وعندنا أكل بطيء التلف. هذه شرحناه قبل عدة حلقات. طيب أنا الآن أبي أطلع مع ربعي، مع زوجتي، مع عيالي، أبي أطلع أروح مطعم الليلة، عندنا أي شيء بأي مناسبة ولا حتى غير مناسبة، نبي نروح مطعم نتعشى نتغد. شلون أختار المطعم؟ شلون أنا أختار أي مطعم أنسب، أي مطعم أفضل؟ على أي أساس؟ على أساس النظافة؟ طيب أنا ما أشوف المطبخ إيش فيه من داخل، على حسب الطهي، على حسب الأمور دي كلها. هناك ثلاث محاور مهمة جدا لازم أنا أختارهم، أختار المطعم بناء عليه: النظافة والطهي، الطباخ والتبريد. ثلاث أشياء. زين، ماي المجاري تشوفه من كات برا، هل أنت بديش مطعم الماي المجاري موجود برا من كات؟ طيب ما ترضى على نفسك يعني تروح تخابط في ماي المجاري عشان توصل للمطعم؟ يا أخي تشوف المكان اللي أنت بتروح فيه، لما تدش تشوف الكراسي، تشوف الطاولات، تشوف تحت الطاولة، تشوف تحت الكرسي، تشوف الملاعق، تشوف الشوك، تشوف المواد دي كلها، الصحن، هذه كلها تدل على نظافة الناس. يا أخي أنت تشتري، أنت رايح تشتري أكل بتاكله، وبالتالي لازم تعرف نظافة المكان، نظافة العاملين، تشوف يده، تشوف شكله، تشوف ثيابه، تشوف ملابسه، تشوف تشوف تشوف دي كلها. هاي أشياء ضرورية لازم تتأكد منها قبل لا تقعد على الكرسي وتطلب ولا تشوف. زين، بالنسبة حق الطباخ، لازم الأكل يكون مطبوخ بشكل جيد، لازم الأكل يكون مطبوخ بشكل جيد. يعني لما تطلب ستيك يا جماعة، قل له ولدن، قل له أبي شيء زين. إذا تأخذ بيض، قل له أبي مطبوخ زين. إذا جي حق التبريد يا جماعة، في موضوع وايد مهم في موضوع التبريد ما نحط على بالنا عليه. في بعض المطاعم في السلطات حاطينها على صوب في نوع من البار العود كذي، وبالتالي أنت تروح تأخذ من السلطة، تنقي السلطة اللي أنت تبيها وتحطها في صحن وتجيبها. تأكد أن السلطة ذي باردة، وهذه مشكلة، لأن إذا ما كانت هناك برودة في السلطة فهذه دليل أن هناك مشكلة. يعني لازم السلطة ذي تصير باردة، لازم يكون تحتها ثلج، لازم يكون تحتها ثلج علشان السلطة باردة. احنا نجي وناخذ ونحط ومستانسين، كابو الطاولة مليانة سلطة، تعال نق نق وخذ وحط حط. لا يا جماعة، تأكد ان السلطة باردة، ان الصحون باردة، ان البارد السلطة. هذه وايد مهم نحطها في بالنا. في مطاعم التوصيل، في مطاعم اللي يسوي توصيل للمنازل، تأكد ان الاكل يوصل لك ساخن. إذا طلبت أكل ساخن، طلبت برقة ساخنة، طلبت شيء عيش ما أدري شنو، أي شيء ساخن، تأكد أنه وصل لك ساخن. ما تضمن أن عامل التوصيل ذي

خذ المادة الغذائية من المطعم علشان يجيب لك. شاف رفيجي ذاك الصوب وقف مع رفيجي ربع ساعة نص ساعة بدأوا يدخنون سيجارة وقفوا يسولفون يربربون أكثر من نص ساعة، عقب ربع ساعة عقب نص ساعة يا بلك بطا الأكل. فهذه كلها مشاكل لازم تنحط في الاعتبار على أساس إن إحنا نفكر فيها. طيب في حالة المطاعم شنو الأمور السلبية وشنو الأمور الإيجابية؟ نظافة المكان وايد مهم، نظافة داخل المكان ونظافة خارج المكان، نظافة الأرضية، نظافة الكراسي، عزكم الله نظافة دورات المياه. إذا تقدر تدش دورات المياه تشوف مكان المغسل علشان تغسل يدك، في ورق تنشيف ما في ورق تنشيف، الصحون الأواني هاي كلها يجب أن نطالعها. يا أخي الطبق اللي يبونه، الصحن اللي يبونه قدامك شوفه نظيف مو بنظيف، نظفه إذا كان مو بنظيف. الملاعق اللي يقدم الأكل، اللي يقدم الصحون، الناس اللي يجي يأخذ الطلبات، هذه كلها ضرورية جدا. إذا بتروح مطعم شاورما مثلا، واقف راعي الشاورما أو تي تشوف في المطعم اللي يبون الأكل يدخن سيجارة رايح حط السيجارة في حلجي وكذا، لا هذه غلط. شوف شلون يمسك الصحن، شوف شلون يمسك القفشة، هاي كلها أمور سلبية يجب أن نفهمها، يجب أن نراقبها في المطعم. الأمور الإيجابية يجب أن نتأكد أن بالإضافة للأمور السلبية شلون نحولها إلى إيجابية، بالإضافة لنتأكد أن الأكل الساخن، شوفوا أنا أكرر الكلام ترى وايد مهم لأن هذه أمور أنا شفتها بعيني، تأكد أن الأكل الساخن يجب أن يوصل لك ساخن مو يجيك بارد، وبالتالي هذه أمور يجب أن نتأكد منها في المطاعم. ثلاجات نظيفة ما بنظيفة يمكن ما نشوفها مباشرة، بس من خلال الشكل العام للمطعم أنا أقدر أقيم إذا كان هذا المطعم نظيف ولا لا. خدمة توصيل أصبح اليوم مثل ما قلنا خدمة توصيل للبيوت وايد بكثير، صار أي واحد يحط له موتورسيكلين اثنين واثنين عمال يجيبون لك اللي تبيه، برجر، بيتزا، أي شيء أي شيء أي شيء تبي، لو الساعة واحدة في الليل تطلب بيجيبونه لك. طيب هذه شو نسوي؟ هذه بالإضافة أنت طبعاً المطعم اللي بتطلب منه لازم تعرفه، مطعم إكس ما تعرفه عايز شلون تطلب منه، وبالتالي مطعم إكس لازم تكون تعرفه لأنك أنت بتطلب منه. وهذه يعني نقطة مهمة، تأكد من نظافته، تأكد من نظافة العاملين، تأكد من الكابينة اللي موجودة على الموتورسيكل، الموتورسيكل الدراجة النارية فيها كابينة، فيها صندوق صغير. طبعا المفروض الأكل، المفروض الأكل ياخذ له لا يزيد عن نص ساعة يوصلك الأكل، لأن كل ما يزيد عن نص ساعة فأنت بديت تدخل المرحلة الحرجة، هذه وايد ضروري وايد تأكد منه. إذا قال لك ساعة قل له ليش تأكد ليش ساعة، هل موتورسيكل بياخذ ساعة ولا يبي له طباخ وعليه زحمة وعليه كذا، هذه ضروريات لازم تسأله. الكابينة لازم تكون نظيفة، الموتورسيكل لازم يكون نظيفة، عامل التوصيل لازم يكون نظيف، هذه اللي يجيب لك الأكل لازم يكون نظيف، مو بيجيك أظافرة طويلة وسخة شكله شعره حالته حاله ثيابه، هذه بعد هو هذه عامل من العوامل في تلوث الأغذية. هل احنا حطينا بالنا على هذه ولا لا؟ هذه ضروريات. شوف الماعون اللي يجيب لك فيه الاكل، تكلمنا احنا عن البلاستيك وتكلمنا عن الالمنيوم وتكلمنا عن هالاشياء دي، حط بالك لهم مره ثانيه، وممكن ترجع الى الحلقه احد الحلقات السابقه اللي تكلمنا عن هذا الموضوع. في البوفيه احنا تكلمنا عن المطعم، اذا انت رحت المطعم وتكلمنا عن التوصيل، الان البوفيه. البوفيه طبعا مثل ما تعرفون موجود الأكل من هنا لهناك بكل ما لذ وطاب بكل الأنواع، ويقول لك تنقى واختار. شنو الأشياء المحاذير اللي نحطها في البوفيه؟ بالإضافة لكل اللي قلناه سابقا من النظافة العامة ونظافة العاملين والنظافة الشخصية والنظافة والنظافة والنظافة، البوفيه عادة الأكل الساخن، العيش، الصالونة، المدري شنو، دائما تأكد أن في شمعة تحت الأكل والشمعة وارية شابة، مو يعني ما في شامعة أو في شامعة ما فيها ضوء، لا تأكد أن الأكل فعلا ساخن. كل ما كان الأكل ساخن فهذا شيء جيد، إذا الأكل ساخن، إذا الأكل مو هو بساخن لا تأخذ منه. وبعدين مثل ما نفس الشيء بالنسبة حق الأكل البارد، تأكد أنه هو بارد، تأكد أنه فيه ثلج. دائما البوفيه الأكل يكون مغطى، لازم يكون مغطى، الوجبة تكون مغطى فيها غطاء، لأن هذا الغطاء على الأقل يحفظ الأكل بقدر ما يمكن. لازم لكل طبق قفشة ملعقة تختلف عن الملعقة للوجبة اللي قبلها ولا اللي

0: عقبها يكون لها ملعقة قفشة موجودة في مكان يحطون القفشة إن هذه مالت الصالون وهذه مالت المجبوس وهذه مال العيش الشيلاني وهذه مال السمكه وهذه مال مدري شنو. كل وجبة لها ملعقتها الخاصة. نفس الشيء بالنسبة حق السلطات، تأكد إن الصحون اللي تروح تأخذهم حق البوفيه يكونون جافين، ما فيهم ماي، جافين وصاخنين حتى قد ما تقدر. في نقطة مهمة وايد هني مهمة، ساعات لين يخلص العيش ولا تخلص الصالونة يجون يعبونها، يعني يشيل يجيب من الصالونة اللي هناك ويعبيها في نفس الماعون القبلي. هذه خطأ يا جماعة، خطأ. المفروض يشيل الماعون القبلي ويحط ماعون جديد، ولا يشيل ويزل العيش في الملة الموجودة قبل، لا، يحاول يشيل الملة والماعون اللي كان موجود ويحط ماعون جديد، لأن أفضل وأخف ضررا حتى للمستهلك. وفي ناس يا جماعة، مع اعتذاري للكلام اللي بقوله، في ناس قليلين ذوق شوي، يجي وهو يمشي خاصة في الحفلات والمناسبات وهو يمشي يذوق شوي ياخذ من ذي وهو يمشي ويمشي. زين ليش؟ ليش؟ يعني هل تعتقد ان كل اللي وراك ما تلوع كبدهم من اللي انت تسويه؟ هم تلوع كبد خلق الله، وهم جالس تنقل البكتيريا واللعاب اللي في بوزك الى الاكل. يا جماعة هذه خطأ مبدئيا، ذي خطأ لا نتعود ان نسويه، لان هذه خطأ في سلامة الاغذية وهذه ما يصير. فلا تذوق، تبي تاخذ حط في صحنك وقوم، خل الناس على الاقل مشتهيه تاكل خلي تاكل، ما تبي خليك اخر واحد افك الناس وفك روحك. طيب الان احنا في مطعم، اخر شيء ذي اخر نقطه تتعلق بالمطاعم، انت في مطعم طلبت اكل زاد الاكل. في ناس ياخذون الاكل للبيت، مو هو بعيب، تقدر تاخذ للبيت وبعدين اذا ما تبي تاكله انت تقدر تحطه في ثلاجات مال حفظ النعمه علشان يجون ناس تاخذ. طيب اذا زاد الاكل ربما معاك ياهال ما كلوا الاكل، فما بيصير يعني على الاقل جزء من الوجبه تقدر تاخذها ما عندك مشكله. بس في شوي نقاط مهمه، اذا اخذت الاكل فتاكد اولا انه يحطون لك في ماعون زين محفوظ زين متاكد انه هو ساخن. انا ما افضل انه ينحط في صندوق السياره، حطه داخل على اساس الاي سي اذا كان الاي سي يشتغل، لان صندوق السياره دائما بارد. وتاكد من المطعم، مو تروح تتمشى تدور وتاخذ لك 3-4-5-6 ساعات بعدين تروح البيت تخليه في الثلاجة، لا، اذا كان في مجال انك تروح البيت وتخلي الاكل دي في الثلاجة مباشرة فهذا افضل، لان لا تاخذ اكثر من ساعتين. تكلمنا سابقا عن موضوع الساعتين، قلنا لا تاخذ ساعتين لان المتبقي من الاكل ممكن يسبب لك مشكلة. طيب قبل لا اختم هذه الحلقة مرة ثانية اكرر يا جماعة، مهم جدا اهتم انت بصحتك، لان لا تتوقع ان العاملين في المطعم بيهتمون بصحتك. العامل في المطعم يبي يبيع وما عنده مشكلة، ان شاء الله اللي يصيدك ما عنده مشكلة. انا شايف كذا واحد في يوم من الايام يقص الشوارم في يده جيجارة، واقول له ليش تدخن وانت تقص الشوارم؟ يقول ايش فيه عادي، الدخان ما بيلوث الاكل. قلت له مو الدخان، البكتيريا اللي في لعابك بتلوث لي الاكل. وبالتالي لا تتوقعون ان العامل بيكون فاهم. حتى تذكرون مرة في واحدة من الحلقات قلت أنا لازم العمالة اللي تشتغل في المطاعم بالذات، وأكرر مرة ثانية أقول العمالة اللي تشتغل في المطاعم بالذات يجب أن يكون عندها شهادة أنه اجتاز دورة تدريبية في سلامة الأغذية، يعرف يعني شنو بكتيريا، يعرف يعني شنو تلوث، يعرف شنو تسمم، يعرف شنو فساد. يا جماعة ما يصير أنا أجيبة عزكم الله يشتغل في النهار أو في الليل أو في النهار في المجاري ولا في أي مكان، ولا يعني ياخذ السكينة ويحك ظهره بالسكينة ويقول لي شوف، وياخذ نفس السكينة ذي ويقص بها اليحة يقول لي شوف حمرة. جماعة لازم يفهم هذا العامل شنو يعني فساد وشنو يعني تلوث وشنو يعني بكتيريا. يا جماعة افرضوا عليهم ياخذون دورات تدريبية 2-3 أيام، ما عند مشكلة بأي شكل من الأشكال افرضوا عليهم، لأن أصلاً ما يعرفون هذه ياي، هو ياي من بيئة أصلاً ما يعرف يعني شنو سلامة أغذية، يعني شنو التحكي عنه. خلوه يفهم، يعني أنا ما حتى يعني حتى الفنادق حتى المطاعم العودة الزموا المطاعم إن العاملين يكون عندهم شيء اسمه شهادة في سلامة الأغذية بقدر ما نستطيع. أعزائي المستمعين، بهذه نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقيكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت. مع التحية.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من

0: مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: سلامة الكهرباء سلامتك. عند حاجتك لزيادة الأحمال الكهربائية في منزلك، تأكد من الرجوع للهيئة قبل ذلك، فقد لا تتناسب الكابلات الكهربائية والمنصهرات في منزلك مع الأحمال الإضافية الجديدة، مما يعرضك للخطر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير

0: الإخبارية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا، ونتصفح المعجم صفحة صفحة ونشوف إيش عندنا في الصفحة الأولى. الصفحة الأولى عندنا بعض التعابير الجارية على الألسنة، ومنها تعبير يقول مريش. مريش عادة تطلق على الطيور الصغيرة التي ترمي زقبها ويبتدأ الريش في الظهور على جسدها. احنا نعرف ان الطيور الريش اللي يكون على جسدها وهي بعد توها طالعة من البيضة يسمونها زغب في اللغة الفصيحة، ومع مرور الأيام ترمي هذا الزغب ويطلع لها ريش ونقول عنها هذه الطيرة مريش. ولكن أيضا استعملناه للذي بدأت عليه آثار النعمة ورغد العيش، نقول فلان مريش يعني عايش بخير ومبسوط. الواقع أن هذا التعبير مبعم، تعبير عربي قديم قال فيه الشاعر: إذا تريش في غناه وقرته، وإذا تصعلك كنت من قرنائه. الريش والرياش في الفصحى الخصب والمعاش والمال والأثاث واللباس الحسن الفاخر يسمى ريش أو الرياش. وفي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تصف أباها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانت تقول: يفك عانيها ويريش مملقها، أي يكسوه ويعينه. التعبير الثاني من هذه الصفحة احنا نقول اذا شفنا واحد بدأت عليه علامات الزعل نقول عنه مبرطم، يعني اللي يدلي شفتينه دلالة على الزعل او الغضب. البراطم عندنا الشفاه، ولكن في الفصحى البرطام والبراطم الرجل الضخم الشفة، يعني الواحد اللي برطمه شوي يعني فوق المعدل العرب تطلق عليها برطام أو براطم، ولا تطلق على الشفة ذاته، إنما تقول شفة برطام بمعنى شفة ضخمة. الاسم منها البرطمة. وأيضا العرب البرطمة عندهم عبوس في انتفاخ وقيض. قال الشاعر: مبرطم برطمة القضباني بشفة ليست على إنساني. إذن مستمع الكريم، أمبرطم عندما تسمعها من واحد عامي يقول أن فلان مبرطم علينا يعني زعلان علينا، فتأكد أن تعبيره تعبير فصيح، وأن كلمة برطمة وبرطام ومبرطم هي من العربية الأم، العربية البحر الواسع. نواصل معاكم في هذه الصفحة، وعندنا مصطلح يقول العرج دساس. العرج هو العرق على الإبدال. اللي كان متابع معانا الحلقات عرف ان احنا حرف القاف تحدثنا عنه وقلنا احيانا يبدل الى حرف الجيم في بعض المفردات مثل عتيج وعرج الى اخره.

دساس صيغة مبالغة من دس، أي أدخل شيئا تحت شيء للإخفاء. يعني ما تشوف اللي يقول لك يدس السم في العسل، يعني يضعه خفية، يعني يخلط العسل بالسم خفية لتحقيق غرض. المعنى العام للعرج دساس هو ما يتحصل من صفات وراثية يكسبها الأبناء من الآباء والأجداد. يعني واحد عيونه خضرة وتزوج، وإذا طلع يعني ولده أيضا عيونه خضرة، معناها صفة وراثية. لكن الجماعة الشعبية تعتقد أن الصفات الرديئة ممكن أيضا انتقالها بالوراثة حالها حال الصفات الجسدية. جاء هذا الاعتقاد من حديث ينسب في الواقع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عنه أنه قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. يعني واضح من الحديث الشريف أن الصفات القبيحة تندس رويدا رويدا عن طريق الوراثة. يعني أنت تختار واحدة فيه الصفات الجيدة، صحته زينة، يعني مب مجنونة مثلا، ولا خبلة، ولا فيه عرق من يعني في عائلتها إلى آخره، كلنا نعرف المسائل ذي، لأن هذه الصفات تندس رويدا وتصل حتى إلى أولادنا وإلى أحفادنا. الواقع أن الرسول يقصد يعني هذه الصفات التي ذكرناها، أن يجب أن تختار المرأة الصالحة التي تنجب الأولاد الصالحين. هذا الحديث بالذات ثار جدل كبير عليه، وإلى الآن بعض العلماء يشككون في صحته ويعدونه من الأقوال العرب السائرة. عندنا مصطلح طريف جدا يقول: زيدني شكر أزيدك حلاوة. طبعا الشكر هو شكر أو السكر، معروف يعني عربيا السكر. وهذا المصطلح عادة ما ينتشر في عمليات البيع والشراء. يعني أنت تروح حق عامل وتطلب منه يسوي لك شيء معين، فما تعلق لك السعر كذا، يقول تقول لي: ليش سعرك عالي؟ أكو فلان يسوي يعني أقل منك. يقول: يا أخوي زيدني شكر أزيدك حلاوة. يعني كل ما بغيت البضاعة تكون جيدة أرهي علي في السعر. فكأنهم استخدموا هذه الميزة الطبيعية في المادة في السكر اللي هي ميزة الحلاوة، أن أنت إذا زدتني شكر طبعا رايح مردودي يحصل لك، أنت اللي رايح تحصل بضاعة جيدة. عزيزي المستمع، من تعابير العامة عند أخبار أحدهم بموت عزيز استخدام الألفاظ الملطفة والتعابير اللي تخفف من وطأ الخبر على النفس. يعني عندما تسأل عن شخص تقول: فلان شخباره، يرد عليك واحد يقول لك: عطاك عمره، أو طولة العمر لك، فلان مات. هذه الأمور ذي المصطلحات هذه يستخدمونها العامة في خطابهم التعبيري للتلطيف، وهو طبعا من باب الأدب والتحشم. ومن أيضا يقولون: الله أخذ أمانته، في نفس السياق. يعني واحد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ويا واحد يبي يقول حق مثلا مجموعة يعز عليهم، فيقول: أخواننا ترى فلان الله أخذ أمانته. يعني الروح عادة توصف بأنها أمانة يحملها الإنسان ويأخذها الرب متى شاء. وقد ورد مثل هذا المعنى في قصيدة للشاعر لبيد في رثاء أخيه، يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. من المصطلحات الطريفة جداً

0: مصطلح عن قدم الشيء وإطالة مكوثه حتى تغيرت حالته ولا يرجو إصلاحه. نقول عنه كل على الدهر وشرب. وأيضا أحيانا نشوف واحد يعني بلق من العمر أرذله، ومن باب أيضا يعني نوع من المزحة المقبولة يقول لك هذا فلان كل على الدهر وشرب. وهذا تعبير عربي قديم قال الشاعر فيه: سألتني جارتي عن أسرتي، وإذا ما عيذ اللب سأل، سألتني عن أناس هلكوا، شرب الدهر عليهم وأكل. مستمع الكريم، مدينة الطائف سميت بهذا الاسم للحائط الذي بني حولها في الجاهلية، والتعبير طوفة هبيطة كناية عن عديم القوة والسند، فهو عرضة للاعتداء والتطاول ومغلوب على أمره. مستمع الكريم، أدركنا الوقت، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أعذب المنى.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: يعرف عن الحب مثل ما يعرف أعظم فيلسوف.
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
0: جميل بثينة من العشاق العرب المشهورين، تعرفنا عليه في حلقة سابقة وقلنا أنه جميل ابن عبد الله بن معمر.
1: أما حبيبته فهي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة بن الهوذ بن ربيعة، وقصة عشقهما معروفة في التراث العربي، نروي عنهما هذه الحكاية.

0: لقي جميل بثينة بعد تهاجر كان بينهما طالت مدته، فتعاتبا طويلا، فقالت له: ويحك يا جميل، أتزعم أنك تهواني وأنت الذي تقول؟
1: رمى الله في عين بثينة بالقذى، وفي الغر من أنيابها بالقوادح، رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي، فهو في القلب جارح. وحتى نتعرف على أسباب غضب بثينة من حبيبها، دعونا نتعرف على بعض معاني الكلمات التي وردت في هذين البيتين من شعره. وأول هذه الكلمات القذى، والقذى كما هو معروف كلما وقع في العينين من شيء يؤذيهما.
0: أما القوادح التي وردت في أواخر الشطر الثاني من البيت الأول، فهي جمع القادح، وهو كل ما يعرض للأسنان من آفات. والغر هن النساء النقيات البياض.
1: إذن فقد كان جميل يدعو أن يصيب عيني بثينة بقذى ليؤذيهما، وأن تصيب الآفات والسوس هو الأقرب أسنانها الناصعة البياض، وهذا ما لا يقوله محب لحبيبته.
0: وكان ذلك بالطبع سببا للعتاب والزعل بين الحبيبين.
1: ولكن جميل يطرق باكيا، وفي ذلك ما فيه من الاعتذار والتأنيب للنفس التي يحرقها الشوق فتصاب بالهلوسة، ويقول لها: ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة، لا يخفى علي كلامها.
0: فقالت له: ويحك، ما حملك على هذا المنى؟ أوليس في سعة العافية ما كفانا جميعاً؟

0: وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
1: وقد عرف الأصمعي العشق بما يلي: إذا تقادحت الأخلاق المتشاكلة وتمازجت الأرواح المتشابهة، ألهبت لمح نور ساطع يستضيء به العقل، وتهتز لإشراقه طباع الحياة، ويتصور من ذلك النور خلق خاص بالنفس متصل بجوهريتها يسمى العشق.

فقال: واعلم أن إنما بدأنا بذكر المحبة الطبيعية، لأنه منها يرتقي أهل المقامات إلى ما هي أعلى منها حتى ينتهي إلى المحبة. وقد وجدنا النفوس الحاملة لها إذا لم تتهيأ بقبول المحبة الطبيعية لا تحمل المحبة الإلهية.

وقد عرفه ابن داود بقوله: ولو لم تكن عظة المتحابين عن الأدناس وتحاميها ما ينكر في عرف كافة الناس محرما في الشرائع ولا مستقيما في الطبائع، لكن الواجب على كل واحد منهما تركه إبقاء وده عند صاحبه وإبقاء على ود صاحبه عنده.

ويصفه ابن القيم: ويكفي أن يكون الإعرابي الذي لا يذكر مع الملوك ولا مع شجعان الأبطال يعشق ويشتهر بالعشق، فيذكر في مجالس الملوك والخلفاء ومن دونهم، وتدون أخباره وتروى أشعاره، ويبقى له العشق ذكرا مخلدا، ولولا العشق لم يذكر له اسم ولم يرفع له رأس.

أعزائنا، هناك سلسلة من الدوافع والعوامل المركبة تتبادل الحركة بين المحب والمحبوب، فيتداخل الصوت والصدى ويمتزج الواقع بالمتخيل لتتولد هذه العاطفة، عاطفة الحب التي يصفها الأصمعي مثل لمح نور ساطع يستضيء به العقل وتهتز لإشراقه طباع الحياة. فتأمل الجمع العجيب بين استضاءة العقل وإشراقة طباع الحياة، وتوقف بصفة خاصة عند طباع الحياة وكيف زاد عقل الحياة نورا بالحب، وكيف أشرقت طباع الحياة بالحب، أي استكملت معناها واستوفت طبيعتها فأعطت أبهى ما فيها وأشد فتنة وانسجاما مع فطرتها.

0: إن الحب ظاهرة كونية تتجاوز الإنسان إلى النبات والحيوان والأحجار، بل تتجاوز الحياة البشرية إلى الكون الواسع حتى نلحظها فيما بين الجن وما بين الجن والإنسان وبين الكواكب وبين السماء والأرض. فالكون كله يتكون ويتحرك بالمحبة.
1: إن كل ما في الكون إنما يتكون ويتحرك بالمحبة، وإن العشق هو الصلة الطبيعية الوحيدة التي تصنع حالة التوازن والتجاذب بين الأفلاك، فما بين الأجرام والبروج والكواكب والأجسام والدوائر قد توافقت على غرار علاقة أعضاء الجسم الإنساني.

0: قال جلال الدين الرومي إن الحب يحول المر حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شفاء، والسجن روضة، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يلين الحديد ويذيب الحجر ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة.
1: إن الحب الناضج هو الوحدة بشرط الحفاظ على تكامل الإنسان، الحفاظ على تفردية الإنسان. الحب هو قوة فعالة في الإنسان، قوة تقتحم الجدران التي تفصل الإنسان عن رفاقه والتي توحده مع الآخرين.

0: سوف نتوقف عند هذا الحد من حديثنا لهذا اليوم، وفي الغد نلتقي إن شاء الله.
1: في الغد أعزائي نلتقي لنقدم لكم المزيد من حكاية الحب والمزيد من الحديث عن الحب، فإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين ومناقشة المبادرات الاستراتيجية لمجلس حكماء المسلمين وجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، بما يسهم في تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في خدمة القضايا الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتعايش، إلى جانب تبادل الرؤى وإبداء المقترحات التي تسهم في إثراء توجهات الخطط المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات، انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات يتم أيضا التركيز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. وأكد معالي أن مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع مع مؤسسات تربوية وتعليمية وصحية وعلمية ودينية للتصدي لكل أساليب التهريب والترويج التي تتطور وتتجدد، ومحاصرة هذه الجريمة المنظمة التي تهدد كيان الأسرة وتسهم في التفكك الاجتماعي وتلحق أضرارا جسيمة بالفرد والمجتمع. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة ورئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظمت منصة ستارت

0: بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 26 من فعالية جولة ستارت أب بحرين، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركة الفائزة، حيث فازت شركة روبوت أحمد الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية بالمركز الأول، بينما فازت شركة إيفوها لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني. هذا ويأتي دعم تمكين انسجاما مع أولوياتها الاستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسعها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصرفي وزيرة السياحة مواصلة العمل على تطوير منظومة الفعاليات باعتبارها رافدا رئيسيا لدعم النمو السياحي وتنويع التجارب السياحية واستقطاب المزيد من الزوار، جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع عدد من ممثلي شركات تنظيم الفعاليات في مملكة البحرين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير منظومة الفعاليات لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل عنصراً أساسياً في تطوير قطاع الفعاليات، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحركات الأساسية للنشاط السياحي، لما يوفره من فرص لدعم القطاعات المرتبطة بالسياحة. وشهد اللقاء مناقشة خطط تنشيط قطاع الفعاليات في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية تحتية متطورة، إلى جانب بحث فرص استحداث فعاليات إقليمية ودولية تسهم في رفع تنافسية المملكة كوجهة سياحية مفضلة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026. من جانبهم ثمن ممثل شركات تنظيم الفعاليات حرص سعادة وزيرة السياحة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص، مؤكدين الحرص على مواصلة توحيد الجهود ودعم تطوير قطاع الفعاليات بما يعزز تنافسية مملكة البحرين إقليميا ودوليا. أصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة. ومع استمرار أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026، تواصل المملكة استعراض رؤيتها في التحول إلى منظومة المدن الذكية. حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة ايزو دولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن نطاق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها المركز. ويأتي هذا الاعتماد إلى جانب سلسلة من الاعتمادات الدولية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط

0: المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بالأصدقاء في جولة علمية تحاول الوصول إلى بعض المعارف الإنسانية على دروب المغامرة المعرفية.
1: آملين أن تضيف جولتنا كل جديد ومفيد، فأهلا بالجميع.

0: أصدقائنا، نتابع في حلقة اليوم عرضنا العلمي لاستخدامات النظارات الطبية، محاولين تقديم الجانب المهم في هذا الموضوع. وهذه الصفحة من صفحات موسوعتنا الصغيرة تقول في هذا الصدد: هناك ضرر آخر يسمى عمى الجليد، وهذا يحدث عندما تنظر عين الإنسان للجليد لفترة طويلة، حيث أن سطح الجليد يعكس أكثر ما يكون الأشعة فوق البنفسجية لطيف الشمس. وتفسير ذلك أن أكثر الموجات فوق البنفسجية ضرراً على العين تلك التي لها طول موجي كبير،
1: وإنها أكثر نفاذية عبر جدار القرنية مع باقي الموجات فوق البنفسجية، ومسببة ضرراً كيميائياً يظهر على شكل تعتيم لشفافية السائل المائي للعين والعدسة البلورية لها.
0: هذا الضرر يعتمد على فترة التعرض التي يمكن أن تكون ما بين عدة دقائق إلى 8 ساعات حسب طبيعة تكوين خلايا العين لكل إنسان.
1: وعندما يسقط ضوء شديد على العين، فإن بؤبؤ العين يضيق كي يحدد كمية الضوء المناسبة للسقوط على الأجزاء الداخلية للعين، تماما مثل ما نفعل بآلة التصوير الكاميرا عند أخذ صورة تحت الضوء الشديد.
0: لكن ذلك لا ينطبق على القرنية التي لا يحميها من أشعة الشمس إلا قفل الجفون أو تضييقها أكثر، مثل ما يفعل رجال الأسكيمو لتفادي الأشعة فوق البنفسجية المنعكسة من سطح الجليد عند سقوطها على العين وعلى أجزائها الداخلية.

0: عزانا عندما تظهر الشمس ساطعة وقت الظهيرة والسماء صافية تماما من الغيوم والسحب، تكون شدة إضاءة الشمس كبيرة سواء في المناطق الحارة أو على شواطئ البحار أو فوق الأسطح العاكسة لأشعة الشمس أو فوق مناطق باردة مغطاة بالثلوج، ويلزمنا نظام وقائي كي نقلل من شدة أشعة الشمس الساقطة على أعيننا.
1: فإذا استخدمنا نظارات شمسية لفترة طويلة فإنها تقلل كمية الموجات المرئية أكثر من تقليلها للموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء، وهذا بالتالي يؤذي العين ويسبب لها أضرارا لسببين.
0: أولا، تزايد فتحة بؤبؤ العين كي يزيد من كمية الضوء المرئي المناسب للرؤية على الشبكية.
1: ثانيا، يتبع ذلك مع زيادة من زمن التعرض أن تكون جرعة الموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء على أجزاء العين كبيرة وأكثر من 20% من الضوء الساقط على أجزائها.
0: إذن نحن أمام خيارين، وهما النظر إلى الشمس من خلال نظارة شمسية تحجب كثيرا من الضوء المرئي وقليلا من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، أو أن ننظر إلى ما حولنا دون استخدام النظارة الشمسية حتى ولو كان الضوء شديداً.

0: أيها الأعزاء، في الحالتين السابقتين فإن الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء سوف تسبب ضررا للعين، لكن في الحالة الثانية يكون الضرر أقل لأن العين تكيف نفسها كي تحدد كمية الضوء الساقط على أجزائها الداخلية، فمثلا تضيق الجفون وبالتالي يضيق بؤبؤ العين. كذلك يمكننا الاستدارة على المناطق الشمسية إلى مناطق الظل. لهذا فإن الأخصائيين ينصحون بالتالي:
1: أولا، عدم الثقة في أن النظارات الشمسية تحمي العين تماما من أشعة الشمس، ولهذا يجب تقليل استخدامها بقدر الإمكان، وخاصة إذا كان ضوء الشمس ليس شديدا.
0: الأمر الثاني، عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والألوان والطراز والسعر للنظارة الشمسية قبل الاهتمام بمقدار نفاذيتها لطيف الشمس، والحفاظ على نسبة نفاذية تبلغ 80% أو أكثر للمنطقة المرئية بالنسبة لباقي طيف الشمس الواقع على العين.
1: ثالثا، اختيار نسبة الفيض الضوئي النسبي للنظارات الشمسية إن أمكن، وخاصة في المناطق فوق البنفسجية.

0: واختيار النظارة التي لها نسبة فيض أقل من واحد صحيح.
1: إذا كان وضع الشمس بزاوية قدرها 60 درجة أو أكثر عن وضع التعامل في الظهيرة، فإنه ينصح بعدم استخدام النظارة الشمسية، وذلك لتقليل الأضرار الناشئة من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية على أجزاء العين.

0: وهكذا أيها الأعزاء، نكتشف أن النظارة الشمسية تكون مفيدة إذا خضعت لمقاييس علمية وليست جمالية، ولحماية العين من أشعة الشمس علينا اختيار نظارة شمسية بمشورة أخصائي للنظارات بعيدا عن الشكل.
1: لكن الإخصائيين على أي حال لا ينصحوننا باستخدام النظارة الشمسية، فبرأيهم أن العين تتكيف مع الطبيعة وتكيف نفسها حسب الأحوال.
0: من هنا لابد من تأكيد أن الجسم البشري يعرف كيف يحمي نفسه، والذي يخاف على جمال عينيه وبشرته حين يضيق بؤبؤ عينيه خاطئ في اعتقاده هذا.
1: والسؤال، هل نستمع إلى نصح الأخصائيين والأطباء أم أننا سنظل نتابع الموضة والطراز بحثا عن الجمال؟
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قالت العرب: الخط بالقلم أحد اللسانين، وحسنه إحدى الفصاحتين. وقال جعفر بن يحيى: الخط سمط الحكمة، به تفصل شذورها وينظم منثورها. وقال إقليدس حكيم الروم: الخط هندسة روحانية، وإن ظهر بآلة جسدانية. من نوادر البخلاء أن نزل ضيف بأحد أعيان الكوفة وكان بخيلا، فقال لجاريته: يا جارية، أصلحي لضيفنا فالوذجا، وهو نوع من الحلويات. فقالت الجارية: ليس عندنا شيء يا سيدي. قال لها: ويلك، فهات له وسادة لينام. قال الضيف: يا سيدي، أليس بين الفالوذج والوسادة رغيف على الأقل وقليل من الماء؟ التاريخ ذاكرة الناس، وبدون الذاكرة تنزل مرتبة الإنسان إلى الحيوانات الدنيا. مالكوم إكس.
0: ما خط القلم.
2: يحكى أنه قيل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله، إنك تحيي الموتى؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: وتبرئ الأكمه؟ قال: نعم بإذن الله. قيل: فما دواء الأحمق؟ قال: هذا الذي أعياني. وفي هذا المعنى قال أحد الشعراء: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو العتاهية: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائري. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة خصصت بها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخطأ

0: أنا فلست على عوم الفرات بطاهر. إذا لم تكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

في اللحظات الحاسمة حينما ينتصر المظلوم على الظالم، عندما تسترد الحقوق المسلوبة، تتبادر إلى الذهن أشكال عدة من ردات الفعل. حينها لن يستطيع أحد أن يلوم المنتصر على ما يفعل، وخصوصا بعدما لاقاه المسلمون من أهلهم وعشيرتهم فيما مضى من أهل مكة. وقبل أن نأتي على ذكر الأحداث المهمة التي نعنيها في هذه الحلقة، سنبدأ حديثنا بذلك الصلح، صلح الحديبية الذي أمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة والقبائل المتواطئة معهم. فتح مكة. كان صلح الحديبية في ظاهر بنوده انتصاراً لقريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لذوي النفوس العالية والهمم العظيمة، فإنه يعد فتحاً للمسلمين مقابل هزيمة لقريش ومن عاونها.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب، وهو يحافظ على بنود ذلك الاتفاق رغم استهتار قريش وعدم مبالاتها وتعمدها استفزاز المسلمين بغارات واعتداءات، بغية أن تجد ردة فعل قوية تنقض الصلح. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مرة لا يعطيهم مرادهم. في أثناء ذلك كان أهل مكة ممن اتخذوا الإنصاف والحق ديدنا لهم، يرون بأم أعينهم كيف يتصرف بنو قومهم وكيف هو رد الصادق الأمين، فينطلقون من شتى القبائل لسماع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليتلقوا تعاليم الإسلام السمحة منه عليه الصلاة والسلام ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم. وبتلك القوة الناعمة ازدادت أعداد المسلمين أضعاف ما كانت عليه في مقابل نقصان أعداد المشركين، وكأن ما يحدث على الساحة كان إرهاصاً لحدث عظيم كفيل بأن يغير موازين القوى في ربوع الجزيرة، بيد أنه لا بد من قشة تقصم ظهر قريش في قابل الأيام. كانت قبيلة خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة الدؤل بن بكر في حلف قريش، وقد كان بين هاتين القبيلتين فيما مضى ثارات في الجاهلية خمدت نيرانها بسبب انشغال العرب بأمر الإسلام، ذلك الدين الذي أعاد برمجة العقول إلى صوابها، حتى كان صلح الحديبية واتفاق المسلمين مع قريش على ألا يبغي بعضهم على بعض 10 سنين. هنا عادت الدؤل بن بكر إلى ثاراتها وغارت على خزاعة وقتلت منهم في البلد الحرام عند عرفة، رغم تذكير خزاعة لبني الدؤل بميثاق صلح الحديبية وبحرمة الاعتداء في هذه المنطقة المحرمة. ذهب جمع من خزاعة إلى المدينة يتزعمهم عمرو بن سالم الخزاعي في 40 رجلا يشرحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من بني الدؤل بن بكر، وبأنهم قد نقضوا صلح الحديبية بمناصرتهم قريشا في عدوانها. فلما انتهى عمرو بن سالم الخزاعي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا: نصرت يا عمرو بن سالم. علمت قريش بما كان من بني الدؤل بن بكر، وقد أرسل إليهم رسول الله بتخييرهم بين 3، فإما أن يدفعوا الدية لخزاعة، وإما أن يتبرأوا من حلف الدؤل بن بكر، وإما أن يعلنوا إلغاء صلح الحديبية. علمت قريش فداحة ما كان، وأرسلت أبا سفيان بن حرب ليفاوض المسلمين في إعادة الصلح مرة أخرى، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وعاد إلى مكة متسائلاً عن رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قام عليه الصلاة والسلام بإعداد العدة وجمع الصفوف للاتجاه نحو فتح مكة، اجتمع لذلك 10,000 مقاتل رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر، وقد كانوا في شهر رمضان، ليتقووا في مسيرهم وقتالهم إن كان هناك داع للقتال، وأمر بتعمية الأخبار عن قريش فلا تعلم ما جهز لها رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت الجموع قريبة من مكة، ونيرانها أصبحت واضحة للعيان في الليل البهيم. علمت قريش أن رسول الله قادم إليهم لا محالة، وحل الرعب مكان قلوبهم، وقد بدأ رجال من قريش بالوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته، معلنين إسلامهم وانضمامهم إلى جيش المسلمين. كان منهم عمه العباس بن عبد المطلب، وابن عمومته صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن حرب الذي أسلم بعد أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش المسلمين فاتحا مكة من جهاتها بين أصوات التهليل والتكبير، مواجها من أراد الهجوم من فرسانها بالعدول عن ذلك وقبول السلام والأمان، ومعلنا بين جنباتها الأمن والأمان لمن دخل الحرم، ولمن أغلق عليه بابه، ولمن دخل دار أبي سفيان. ويصدح بلال رضي الله عنه بالأذان على ظهر الكعبة، وتسقط بذلك أصنام الحقب والأزمان التي نشأت من الزيف والبهتان، إيذانا بعهد جديد ينشر نور الإيمان. وبعد الفتح المبين اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، من نصبوا له العداء بالأمس ونكلوا بصحابته حتى طردوهم من أرضهم، والذين حاولوا جاهدين إسكاته عليه الصلاة والسلام كي لا ينطق بكلمة الحق حتى أدميت قدمه الشريفة وهو أشرف من وطئ الثرى. يقول لهم من موقع المنتصر القادر على إنفاذ الأمر أيا كان، موجها لهم سؤالا لم يكونوا ينتظرونه: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، يعلمون أن ما جاء به هو الحق من عند الله منذ أول يوم دعاهم فيه، ردوا قائلين: أخ كريم وابن أخ كريم. ويأتيهم الجواب الذي كان كالصاعقة في عظمته، تلك العظمة التي تتجلى فيها الرحمة بأسمى معانيها: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لتسكت الأفواه وتجف الأقلام بعد هذا القول الشريف، فلا مدح يفيه ولا ثناء لمقام نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على

إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأنك تضيع الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحة اليوم: استخدم تطبيقات إدارة الوقت. حدد لنفسك حدوداً، مثلاً ساعة واحدة في اليوم لكل تطبيق. عندما ينتهي الوقت يقوم التطبيق بإيقافه. بهذه الطريقة يمكنك التركيز على الأشياء المهمة والاستمتاع بوقتك أكثر. تذكر، الوقت مثل المال، يجب أن تصرفه بحكمة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روضة الشعر، البرنامج الذي نستعرض فيه قصائد مختارة من كتاب روضة الشعر الذي صدر عام 1956 باختيار وأوامر ومتابعة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين غفر الله له. في هذه الحلقة نلتقي مع شاعر أو من أكبر شعراء مدينة الزبير جنوب العراق، وهو الشاعر عبد الله الربيعة. الشاعر عبد الله الربيعة هو عبد الله بن ربيعة بن عبد الله بن وطبان بن ربيعة بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي. أول من جاء إلى الزبير جنوب العراق جده وطبان بن ربيعة، ومن ذريته آل ربيعة وآل ثاقب التي ترأست الزبير فترة ما. ولد شاعرنا في الزبير عام 1213 هجري ونشأ فيها. كانت الصراعات تتجدد بين عوائل وقبائل الزبير وما حولها، وكان الشاعر عبد الله الربيعة يناصر السعدون ومراء قبيلة المنتفق. وفي تلك الفتن والقلاقل نشأ التنافس بين الشاعرين عبد الله بن ربيعة ومحمد بن لعبون، كل واحد منهما يناصر جماعته في الصراع الداخلي. تسرد لنا المصادر الشعرية قصائد متبادلة بين الشاعرين تذكرنا بمهاجات جرير والفرزدق. كان الاثنان ابن ربيعة وابن لعبون صديقين حميمين، ولكن الخلف بينهما نتج بسبب أن كل منهما يناصر المجموعة التي ينتمي إليها لحكم الزبير واستلام زعامته. ومن أشهر نقائضهما قول ابن ربيعة: خذ ما تراه وخل عنك التفاكير، يا قلب يلي كل ما جاه داره، لابد للعسر المنوخ مياسير، ولابد ما تقفى النداره بشاره. العبد ما له عن صدوف المقادير، واللي كتف له بصندوق زاره. فيرد عليه محمد بن لعبون قائلا: البارحة سهر ودير التفاكير، في ذم نذل باديا بالعياره، لا طالب دم نبيله مثاوير، حتى نعذره لو طلبنا بثاره، ولا صان عرضه لو بوسط الدواوير، ولا هو بيطلبنا بقايا تجاره. إلى أن يقول: خذ ما تراه وخل عنك الخماكير، من شق جيب الناس شقه وبزاره. ولعبد الله الربيعة قصيدة مطلعها: من حاير ياوي عدوه الحالة، بين الجلا والعسر والكبر وعيال. ويرد عليها باللعبون قائلا: يا عبيد من قصة يمينه شماله، يشوف فعله ذاك عدلا ولو مال. يصف خالد بن محمد الفرج الشاعر عبد الله الربيعة بأنه شاعر فحل متين الشعر، وقال عنه طلال السعيد:

كان عبد الله بن ربيعة رحمه الله شاعرا مجيدا بكل غرض يقصده، وقد أبدع بالغزل والحماس والحكم، وكان أكثر مدحه وردا في آل السعدون أمراء المنتفق. نظم الشعر النبطي والزهيري والأبوذيات والعتابة، وقد أورد ذكره كل من كتب عن الزبير وشعرائها. كان عبد الله الربيعة من ضمن الناجين من وباء الطاعون الدملي الذي اجتاح العراق والبصرة والزبير عام 1247 هجري 1832 ميلادي، وكتب الله له السلامة ليعيش بعدها أكثر من ربع قرن. توفي الشاعر عبد الله الربيعة عام 1273 هجري ودفن في الزبير، وبعد وفاته جمع ابنه الأكبر أوراق شعره وألقاها في النار لتأكلها لأنها

0: يبقى سوى بعض ما دونه المهتمين وحفظه الرواه من غزلياته الرقيقة قوله صافي البهاء يزري بتلعات الأرقاب بالزين من طار الهوى عن هلاله طفل سهم طرفه للأرواح معطاب يا عق روحي من انفارك خياله له عين وكري شقى كل طلاب يسبي معاليق الحشا بن عزاله مرباه قصر نايف من وراء باب استصعب المرقاه عصر مناله لولا الحياة زرته وعلقت الأسباب عليه ووريته بحالي فعاله غياف غرياف للألباب سلاب طفل يشوق العين واضح جماله أمسيت من فقده كما عود محراب عن شرد الغزلان قصرة أحباله له ينادي صاحبي ترف الأشباب جريت في جنح الظلام العواله لا شك ندرة بالهوى قول سباب يشرف على مضمون حالي وحاله كم عين حي من هوى بيض الأنياب يبكي من الفرقة ولا ينبكاله حرم على سمر العكاريش من خاب أول صباه من الثنا والشكالة مالوم مثلي بالهوى مولع انشاب لو ناح بالشكوى على ما جراله مالي من أشكيله حدا رب الأرباب يدني بعيد الشمل عقب ارتحاله ومن أقواله في الحكمة المستريح اللي من العقل مجذوب وشفت لك عاقل ترى الهم دابه ويقول وإن كان ما طبع المراجل رسيمة الطبع يسبق ما تفيد التعاليم ويقول رجم تشوفه بالمتاييه باني لا ترتجي منه المعزة ولا العون ويقول من عافنا ما هو لنا رأس ماله ومن باعنا بالدون بعناه بخلال وأخيرا يقول العبد ماله عن حتوف المقادير اللي كتب له بصندوق زاره وقد اضطرت القلاة والاضطرابات في الزبير إلى إرسال أسرته إلى الكويت خوفا عليهم ولما طالت المدة حن إليهم وقال غربي ضحى والغوش في ديرة عتوب ومن دونهم بحر تلاطم غبابة المستريح اللي من العقل مجذوب من شفت لك عاقل ترى الهم دابه عندك به هاجوس ما يسمع الطوب ولن تبه ما جابت الورق جابه اللي بصوب وعيلته عنه في صوب لا تسأل المفجوع يكفيك ما به ومن إزهارياته ومواويله الشهيرة يقول يا قلب وش طيحك بحبالهم وشراك هذا الذي أنحلك سقم الهوى وشراك الصاحب المارهم وشره على وشراك من بحر جوده فلاله بالوصال تجود عنك تنحم ونيران الصدود تجود عاشر أصيل اللي طال الزمان يجود لو صابتك نايبة باع العمر وشراك والآن مع قصيدة الشاعر عبدالله ربيعة وهي من أجمل القصائد في الرثاء قالها في رثاء الشيخ بندر بن محمد السعدون وتعتبر من المراثي الشهيرة في الشعر النبطي
1: جودية شلت عن الزور وحوار أقفوبها كدغ عن حوارها زور أن يمموها سهيل للجدي تندار فاضت على البجسة ترزم جافور ما وجدها وجدي وعلام الأسرار لا شك لا حيلة إلى حل مقدور عين تنام وبندر بسفل الغار استغفر الله ما ترى واضح النور عليه دمعي جانح الليل مدرار والقلب كنه من لظى النار مسعور
0: الجودية هي نوع من النوق الشمالية تألف الأرض الزراعية شلت حملت غصبا عن الزور يعني عن دير الزور أحوار ابن الناقة عقفوا يعني ذهبوا كدغ وزور يعني كدغ وزور يعني غصب وجبر يمموها وجهوها سهيل نجم يطلع جهة الجنوب الجدي نجم القطب الشمالي البجسة موضع في جزيرة العرب ترزم تحن وتكثر الأنين الجافور في الربع الخالي شديد الحر قليل الماء و أعتقد أنه يطلق عليه كذلك الجافورة وجد هو ما يجده المرء في نفسه من ضيق أو اشتياق بندر الشيخ المنتفق بندر بن محمد السعدون جانح الليل في جنح الليل مدرار متتابع مسعور يعني في سعير في نار
1: يا عادلي يمك تبي حلف وجوار يا يوم علمه ما عدا نفخة الصور ليت الحوادث سلهمت عنه مقدار نقضي حسافات يلو جنب صدور أسجم عليه سجوم منعم على الدار صبح وصيب وشيل بالقيد ماسور عين الزمان أشهد من الطار للطار بالعشر من شوال ألف لها دور مرحوم يا ثاون على ضلع سنجار يفرح به الساري من الشام للطور
0: يمك يعني قف مكانك تبي حلف وجوار تريد أن أقسم لك علمه خبر موته ما عدا يعني يشبه أو مشابها سلهمت عنه غفلت عنه تغاضت عنه حسافات حسر

0: إلوجن تشتال وتتحرك، أسجم يعني أبكي، منعم مترف، صبح يعني هجم عليه قوم، صيب جرح، شيل بالقيد مأسور حملة أسيرا وهو مقيد. 20 من شوال تاريخ وفاة بندر السعدون عام 1264 هجري، ضلع سنجار جبل قرب الموصل.
1: مني عليه لا تناسوه تكرار، مرحوم يا سربال جاره عن الجور، ما بات ليل إلا وعينه على الجار، مرحوم يا ثاوي على كفة الهور. كنه عجل لكن إلى معنت صبار، سباق لجناسه ولو كان مهجور، فيل اصطفق دنق وبالحال يندار، تلقى العواقب منه نور على نور، ونبكر الوسمي ونبت الحجر فار، واضحى سليم الطير بالقفر مسرور.
0: سربال ثوب درع الجور الظلم، ثاوي ميت مدفون، شفة الهور يعني خافة النهر، كنه عجل كأن به عجلة، أمعنت تأملت، مهجور مقيد بالهجار في رجله وهو حبل تربط به الإبل، اصطفق حزبه أمر، واجأته مشكلة أو مصيبة، دنق أنزل رأسه ونظر إلى الأرض، بالحال يندار يرفع رأسه فجأة، بكر الوسمي جاء موسمه مبكرا، نبت الحجر فار يعني نبت الزرع في الحجر.
1: وش عاد نظهر له من الشط الكفار، والشيخ خلف عقابنا بات مكبور، حر يطخ الخرب بالقاع وطيار، راحت عليه من الجناحين مكسور، يمضي الشهر وانا بتكرار تذكار، والمستعان الله اله العاشور. يا ركب قوموا يوم الاثنين نشار، مرواحكم عصر الطفيلي المشهور، للمنتخي في نادي السر وجهار، إلى تعلى فوقها ضاري الزور.
0: وش عاد يعني لماذا إذن تساؤل؟ نظهر نخرج من الشط القفار، كان من عادة الشيوخ المنتفق الانتقال إلى البادية في موسم المطر بعد قضاء الصيف في بساتينهم بسوق الشيوخ والبصرة. والشاعر هنا يتساءل عن فائدة رحيلهم إلى البادية ما دام الشيخ بندر ليس معهم. خلف عقابنا يعني وراءنا، يطخ يضرب الخرب، ذكر طار الحباري، راحت عليه انتهى أمره. عاشور شهر محرم الحرام، نشار من النشور وهو المسير صباحا، مرواحكم سيركم، الطفيليل قرب المساء، المنتخي ذو الغيرة والحمية، ضاري الزور شديد الفتك. وهنا الشاعر يمدح خلفه الشيخ فارس من عجيل،
1: فاعوس من في هامته زوم وصطار، قاسي بلين وتارة حلو ممرور، سورة الذليل انطن برغاه هدار، فارس إلى لز الحقب مبطن الزور. يا مسترق هاك الغرض يدك والحار، ما هي حكاية قهقر خطاك حيذور، الدار جاها حامي الشان بيطار، عادل غشوم احنف زمانه سابور، اقصر لها عن ملحق الثار بالثار، ومضرب غوجه على كل محذور.
0: فاعوس يعني هازم وغالب، زوم تكبر، أسطار غرور، ممرور فيه مرارة شديدة، سور الذليل ملجأ لمن التجأ إليه، طن برغاه هدار يرفع صوته عالي، لز الحقب مبطن الزور يعني مصطلح يعني وقت الشدائد والحرب. يا مسترق يا من يتسمع الأخبار، هاك الغرض خذ الفائدة، يدك والحار تعبير يقصد به التحذير والتخويف، قهقر خطاك يعني ارجع للورع القهقرة، حيذور حذاري، بيطار رجل داهية، أحنف زمانه يعني الأحنف بن قيس الذي اشتهر بالحلم، وسابور هو كسرى سابور الملك الفارسي الذي عرف بالعدل، ضري يعني معود، غوجه صانه جواده.
1: دون العلا خوض المنايا والأخطار، غنى عليها مبهم الراي والشور، حر من العطشان هاك السنه طار، وهو كما نجم من الجو مامور، الحر خلف مبهم الراي شنغار، ريش الجوارح بين كفيه منشور، ذا قول من كوبر وهو غوشه صغار، ولا شب المرقاب تلوه بحدور، والشعر ما نيله ولا هو بليكار، واسلم ودم باقن وبالخير مذكور.
0: دون العلا يعني دون الوصول الى المعالي، مبهم الراي الذي لا يدرك أحد ما ينتويه ولا ما يقصده، هاك بمعنى تلك، أهوى سقط، شنغار من أنواع الصقور الحرة الممتازة، الجوارح الطيور الجارحة، كوبر كبر سنه، غوشه أطفاله عياله، شبا تسلق صعد ارتقى، المرقاب المرتفع الصخري، تلوه اسحبوه، حدور إلى الأسفل، كار شأن.
1: جودية شلت عن الزور وحوار أقفوبها كدغ عن حوارها زور أن يمموها سهيل للجدي تندار فاضت على البجسة ترزم جافور ما وجدها وجدي وعلام الأسرار لا شك لا حيلة إلى حل مقدور عين تنام

0: وبندرن بسفل الغار، استغفر الله ما ترى واضح النور. عليه دمعي جانح الليل مدرار، والقلب كنه من لظى النار مسعور. يا عاذلي يمك تبي حلف وجوار، يا يوم علمه ما عدا نفخة الصور. ليت الحوادث سلهمت عنه مقدار، نقضي حسافات يلوجن بصدور. أسجم عليه سجوم منعم على الدار، صبح وصيب وشيل بلقيد ماسور. عين الزمان أشهد من الطار للطار، بالعشر من شوال ألف لها دور. مرحوم يا ثاون على ضلع سنجار، يفرح به الساري من الشام للطور. مني عليه لا تناسوه تكرار، مرحوم يا سربال جارح عن الجور. ما بات ليل إلا وعينه على الجار، مرحوم يا ثاوي على كفة الهور. كنه عجل لكن إلى معنت صبار، سباق لجناسه ولو كان مهجور. فيل اصطفق دنك وبالحال يندار، تلقى العواقب منه نور على نور. ونبكر الوسمي ونبت الحجر فار، وضحى سليم الطير بالقفر مسرور. وشعاد نظهر له من الشط القفار، والشيخ خلف عقابنا بات مكبور. حر يطخ الخرب بالقاع وطيار، راحت عليه من الجناحين مكسور. يمضي الشهر وانا بتكرار تذكار، والمستعان الله اله العاشور. يا ركب قوموا يوم الاثنين نشار، مرواحكم عصر الطفيلي المشهور. للمنتخي في نادي السر وجهار، الى تعلى فوقها ضاري الزور. فاعوس من في هامته زوم وسطار، قاسي بلين وتارة حلو ممرور. سورة الذليل انطن برغاه هدار، فارس إلى لز الحقب مبطن الزور. يا مسترق هاك الغرض يدك والحار، ما هي حكاية قهقر خطاك حيذور. الدار جاها حامي الشان بيطار، عاد الغشوم أحنف زمانه سابور. اقصر لها عن ملحق الثار بالثار، ومضرب غوجه على كل محذور. دون العلا خوض المنايا والأخطار، غنى عليها مبهم الراي والشور. حر من العطشان هاك السنهطار، وهو كما نجم من الجو مامور. الحر خلف مبهم الراي شنغار، ريش الجوارح بين كفيه منشور. ذا قول من كوبر وهو غوشه صغار، ولا شب المرقاب تلوه بحدور. والشعر ما نيله ولا هو بليكار، واسلم ودم باق وبالخير مذكور.
1: في ختام هذه القصيدة نستودعكم الله، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج روضة الشعر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العام.

العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا مذيع في التلفزيون، بين الفواصل لازم أحط بودرة لأن وجهي دايما يلمع في البث، شنو الحل دكتورة؟
2: شكرا يا راشد على هذا السؤال. حقيقة مشكلة البشرة الدهنية جدا مزعجة، وعدد كثير من الناس تشتكي من مشكلة البشرة الدهنية خصوصا في منطقة الخليج والبحرين تحديدا، لأن الجو معظم أيام السنة عندنا وايد حار والشمس حامية، فتزيد إفرازات الغدة الدهنية وتسبب أن الوجه نفس ما احنا نقول بالعامي يلمع ويبرك على طول. فمشكلة البشرة الدهنية مزعجة. إني حق العلاجات، علاجات تقسم إلى ستيبس أو درجات حسب شدة الدهنية اللي في وجهك. الخطوة الأولية عناية موضعية يومية، بمعنى نعطي غسول خاص ونعطي كريمات تنظم دهنية الوجه، تنحط الصبح والمساء على الوجه. في ناس تشتغل معاهم، في ناس يضطرون ينتقلون للخطوة باء. الخطوة باء أو الخطوة الثانية نضطر نعطي كريمات موضعية تحتوي على الريتين اي، ممتازة وحلوة ولكن معظم الناس ما تشدها وتسوي لها حكة. ففي هاي الحالة ننتقل إلى الخطوة رقم 3. في الحالات الشديدة اللي تؤثر على وظيفة وحياة المريض، قد نعطي حبوب فيتامين ألف الشهيرة بالرؤاكوتين أو الرؤاكوتان، ممكن نعطيها بجرعات قليلة لفترات محددة. المشكلة أن قد تستفيد منها البشرة لفترة وترجع بعد إيقاف العلاج. فكأني قاعد أقول لك يا راشد أن مشكلة البشرة الدهنية محددة جينيا من جسمك، ولكن استشير طبيبك وتشوف شنو العلاج اللي يناسبك من اللي ذكرتهم، جرب واحكم حسب بشرتك.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي.

أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

سلامة الكهرباء سلامتك. لسلامتك اجعل تجديد التمديدات والأسلاك الكهربائية ضرورة للتأكد من سلامة جميع التمديدات الكهربائية في منزلك، حماية لك ولعائلتك.

أبناء الوطن الأوفياء، أنتم النبتة الخيرة التي تزهر أوراقها حتى في أصعب الظروف. شكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن النسخة 15 من مدينة شباب 2030 التي تنظمها الوزارة بتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين ستشهد مرحلة جديدة من التوسع والنمو.

حيث سيرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 6000 شاب وشابة، فيما سيصل عدد الفرص التدريبية إلى 10650 فرصة تدريبية، الأمر الذي يتيح استيعاب أعداد أكبر من الشباب وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والفرص النوعية التي تقدمها المدينة. وزير التربية والتعليم يلتقي بالقيادات العليا بالمدارس الحكومية الإعدادية التي ستقدم برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي القادم والموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين. وزارة الأشغال تعلن الانتهاء من أعمال إنشاء طريق الدوران العكسي بمسارين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطعه مع شارع زلاك باتجاه المنامة شمالا، وافتتاحه أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية. وفي الشأن العربي والدولي، أمير دولة قطر يستعرض مع الرئيس السوري خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين، كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما مسجلات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية. وزارة الخارجية القطرية تعلن اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى نحو 2300 قتيل، في حين لا يزال نحو 10000 في عداد المفقودين، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية مع تزايد مخاطر انتشار العدوى والأمراض المعدية بين الناجين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون

إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. جبل الدخان.
3: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
5: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: سوالف بيتنا، تأليف ابتسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: عمتي أنا غاطب شيء؟
4: أنت يومين بس مخصصهم لنفسك، وإيه طول الوقت مع اليهال والتدريس، مسكينة من هتحيلها.
3: عمتي ودي أقعد معاها نسهر نشوف لنا فيلم، نطلع مع بعض، تنام مبكر قبل الدياي.
5: إيه بعد مسكينة وراها دوام وقاعدة من الفير،
3: إيش دعوة ديك هي؟
6: شاري لو سمحت لا تقعد تطنز وخلي النفس معاك طيبة.
7: تدور العيب فيني صح يا مشاري؟
3: كلنا فينا عيوب بس لازم نصلحها.
7: خلاص مشاري أنا عندي لك فكرة، خلك أسبوع واحد مكاني.
5: ها شلون يكون أسبوع مكانك؟ أي مكان؟
7: يرد بيته مع عياله ومن الصبح لمدة أسبوع يقعد يلبسهم ويوكلهم وصلهم المدارس، ومن يرد يطبخ لهم وبعدين يدرسهم ويعشيهم. ها مشاري تقدر؟
3: إيه أقدر، هذيل عيالي.
7: زين عيالي مشاري هذا شرطي إذا ما تبين ننفصل.
3: أقدر إن شاء الله أقدر.
7: خلاص من اليوم أخذهم معاك.
3: ها شلون كذي؟ لا يبا شروطكم تعجيزية هذه.
4: وليش تعجيزية؟ منال طلبت منك أنك تقوم مكانها، ما في شيء.
3: يا جماعة هذا واجبها.
4: واجبك مثل ما أهم عيالها هم عيالك.
3: يعني هذا آخر كلام؟
7: ولا رد فيه. أسبوع أسبوع تأخذهم عندك.
3: لا صراحة ما أقدر أسوي كل هذا.
7: عيال اعتذر وقول إن أنا ما أقدر أكون مكانك.

0: الأسبوعين طهروا.
1: إيش رأيك نروح ديرة ثانية؟
0: سليمان، اليهال عند أبوي وأنا وعدت إني أخذهم.
1: يعني طالما إحنا في المطار نحجز ونروح.
0: لا لا لا لا، أنا بروح حق عيالي.
1: ذبحتيني عيالي وعيالي. هاي وين وين أنا وين وين وين رحت أنا؟
0: الأسبوعين اللي قعدنا فيهم استأنسنا والحمد لله. ترى أنا أم عيال وعندي مسؤولية.
1: مو قلت للوالد إن من حق تشوفين حياتك؟
0: إي شفتها يوم خذيتك وسافرت معاك والحمد لله.
1: عيل خلي عيالك لباكر ناخذهم، توك رد الحين يشوفونك ويبكون وانت دايخة وفيك النوم.
0: سليمان انت فيك شيء؟
1: فيني تعبان وابي اسافر اكثر واكثر واكثر، ابي استانس.
0: اوكي عندك فلوس؟ يلا روح ادفع الحين.
1: ها تعيريني ولا لانك تدرين فلوسي خلصت؟
0: والفلوس اللي عندي فلوسهم، ما اقدر اصرف فلس منهم، وانا رايحه بيت ابوي بتاكسي، واذا تبيني الحقني.

0: مسكت طول اليوم مع عيالها ولا بغت تطلع حق رفيجاتها. تعال شوف هالمكياج وهالعطور والبخور.
1: تبيني اطلع وانا مو كاشخه بعد؟
0: وفي البيت ليش ما تكشخيلي بالله؟ لهم رب وانا لا.
1: وفي وقتك شخلك تونا متناقشين على نفس الموضوع داخل، يعني اطباخ ولا جاب لتدريس اليهال اللي اصلا مطلعين عيني.
2: خلاص دام مطلعين عينك لبسي وكشخي ودرسيهم.
1: يبا عطني أمه بهالمواصفات حتى أخته نفسي.
0: تبون يا هال وتشكون؟
1: نشتكي لأن إيد واحدة ما تصفق.
2: كلامك صحيح صحيح، لو كل ريال يساعد مرته ويقوم بنص المهام كان الدنيا بخير، ولا شفت زوجتك معصبة.
3: مو الحياة بين اثنين المفروض تنقسم بالتساوي وبالعدل، تكون حياتكم أفضل.
1: هذا أنتوا حللتوا الموضوع بنفسكم. سمعوني أنا كنت أجابل بروحي، مستوصف، مدارس، مطبخ، دوام، كل شيء بروحي.
3: الله يكون في عونك يا منال.
2: مشاري يبوي بنيتها ما قصرت، تحملت ديونك وايد وكانت تساعدك وواقفة يمك.
0: انزين وبعدين؟
2: وهي ما تبي تطلق طبعا، وهي الدور عليك الحين، دورك انت، الدور عليك، عليك انت، انت ترد لها الجميل.
0: شلون؟
2: شلون؟ انت زوجت يعني قادر تفتح لها بيت، بيتين. ترى منال انتهى دورها. اولا تدفع انت الاجار بروحك وتعطيها مصرف لحال.
0: عمي انا ريال متنتف ما عندي غير هالمعاش. ما عندي.
2: ما عندك غير هالمعاش وتزوجت؟
0: اي ابي راحتي.
2: تبي راحتك؟ هذا شرع الله ان الريال يصرف على بيته، وانت لازم تدفع لها كل حقوقها، اجار البيت ومصروف لحال.
0: ما عندي ادفع حق بيتين، من وين اجيب لها؟ ابوك
3: انت تدفع حق منال وعيالها، وخل مرتك الثانيه تساعدك.

0: والعين، هذا اللي أنا حاسب حسابه واللي كنت خايف منه.
1: إيش فيك يا عمي؟ هذا يزايني أبي راحتها.
2: أقول لك نروح البيت، تقول لي خنسافر تونا رادين.
1: الحين يوم قلت لك خلنا نستانس طلعت أنا الغلطان،
2: لأنك تحن على السفر.
1: إي مستانس.
0: ما عليه، أخذ اليهال الحين وعقب شهر سافروا.
1: الدوام ما يعطوني إجازة، وهذا وقتها دام أنا في إجازة أحرقها قبل الحنة.
2: حنة؟ قصدك أنا؟
1: لا يبلا
0: يا بنيتي، قصده حنة اليهال.
1: يا عمي أنا قصدي بيشوفون هاليهال وأخاف يكلبون فيها وما أخذ راحتي، وبعدين بسمع صراخ وحنة.
0: بعدهم ما دشوا بيتك ومن الحين تضايقت؟
1: إنزين أنا أقول لك شيء، إيش رأيك نخليهم هني أحسن؟ حرام، متعودين على مكانهم، ومع الوالد أفضل ما يروحون بيتي ويحسون إنهم في مكان غريب.
0: إيه وصلت الرسالة يبا.
2: شن هي يبا؟
0: زوجك ما يبي اليهال.
2: صدق يا سليمان؟

0: ما مداني رديت، تغيرت؟
1: الإنسان يتغير بدقايق.
0: وليش وافق من البداية إنه يأخذهم عنده؟
2: غيرت رأيي.
1: الحين يا سليمان عطنا الزبدة، أنت إيش تبي؟
3: اليهال بيتمون عندك، أنت الحاضن الوحيد.
1: إيه بس لا تنسى أني أنا شارط عليك من الأول أن اليهال يكونون عندك، وبعدين أنا ترى ما طلبت رأيك، اليهال بحطهم فوق راسي لأنهم عندي من الأساس.
3: هذا شهر عسل يا عمي، ومن حقي أبي أرتاح، ما أبي أتحمل صيحة عيال مهم عيالي.
1: إيش قلت لك يا هبة؟ أنا ما قلت لك من البداية؟
0: يبا قل لي.

0: شو اسوي الحين؟
1: يا هج كلامي، هذا عيالك للحين ما دخلوا بيته ولا شاف شطانتهم ولا صيحتهم، احنا الحين على البر وطردهم.
0: ما توقعتك يا سليمان انك تغير كلامك، هذا حبك ووعدك لي.
2: انت ما تبين راحتي، وبعدين انا ما غلط، عيالك عند ابوك.
1: هبه حمدي ربك انها بينت من الحين قبل لا يروحون عيالك ويشوفون الويل من ريلمهم.
2: افا سويتوني شرير، الحين انا شرير يا عمي؟
1: سليمان انت المفروض تحتضن اليهال وانت مستانس، انت فاقد النعمة.
0: اي نعمة يبا؟
1: زوجك يا هبة، زوجك سليمان عقيم.
2: عمي هذه شاعة وانا ما ارضى.
1: لا لا يبا مي شاعة، انا بسفركم رحت لبوك وكلمته وقال لي كل شيء عنك.
3: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي سوى.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج غادة

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل. وقال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. وقال بعض البلغاء: الإمهال رائد الإهمال. الزواج الجيد هو ذلك

0: الذي يسمح بالتغيير والنمو للأفراد وفي الطريقة التي يعبرون بها عن حبهم. بيرل باك. أكل أعربي مع أبي الأسود الدؤلي رطبا، ومد أبو الأسود يده إلى رطبة يأخذها، فسبقه إليها الأعرابي، أخذها فسقطت في التراب، فأخذها الأعرابي وجعل يمسحها، وكان ذلك ظنا لديهم إذا سقط شيء من الطعام على التراب، ويقول: والله لا أدعها للشيطان يأكلها. فقال أبو الأسود الدؤلي له: والله لن تتركها حتى لجبريل وميكائيل لو أنهما نزلا.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. وقال بعض البلغاء: من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. وقال أرسطوطاليس لما مات الإسكندر: لقد حركتنا بسكونك. الخطأ لا يصير حقيقة وهو ينتشر ويتعدد، والحقيقة لا تصير خطأ بمجرد أن لا أحد يراها. غاندي. قال أبو عطاء السندي: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، وإن خيرت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء، ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه سعي العناء.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الأكاديم.
1: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم من البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء، وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
4: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
5: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
4: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
5: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان

0: في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة
0: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بالأصدقاء في جولة علمية تحاول الوصول إلى بعض المعارف الإنسانية على دروب المغامرة المعرفية.
1: آملين أن تضيف جولتنا كل جديد ومفيد، فأهلا بالجميع.

0: أصدقائنا، نتابع في حلقة اليوم عرضنا العلمي لاستخدامات النظارات الطبية، محاولين تقديم الجانب المهم في هذا الموضوع. وهذه الصفحة من صفحات موسوعتنا الصغيرة تقول في هذا الصدد: هناك ضرر آخر يسمى عمى الجليد، وهذا يحدث عندما تنظر عين الإنسان للجليد لفترة طويلة، حيث أن سطح الجليد يعكس أكثر ما يكون الأشعة فوق البنفسجية لطيف الشمس. وتفسير ذلك أن أكثر الموجات فوق البنفسجية ضرراً على العين تلك التي لها طول موجي كبير،
1: وإنها أكثر نفاذية عبر جدار القرنية مع باقي الموجات فوق البنفسجية، ومسببة ضرراً كيميائياً يظهر على شكل تعتيم لشفافية السائل المائي للعين والعدسة البلورية لها.
0: هذا الضرر يعتمد على فترة التعرض التي يمكن أن تكون ما بين عدة دقائق إلى 8 ساعات حسب طبيعة تكوين خلايا العين لكل إنسان.
1: وعندما يسقط ضوء شديد على العين فإن بؤبؤ العين يضيق كي يحدد كمية الضوء المناسبة للسقوط على الأجزاء الداخلية للعين، تماما مثل ما نفعل بآلة التصوير الكاميرا عند أخذ صورة تحت الضوء الشديد.
0: لكن ذلك لا ينطبق على القرنية التي لا يحميها من أشعة الشمس إلا قفل الجفون أو تضييقها أكثر، مثل ما يفعل رجال الأسكيمو لتفادي الأشعة فوق البنفسجية المنعكسة من سطح الجليد عند سقوطها على العين وعلى أجزائها الداخلية.

0: أعزائنا، عندما تظهر الشمس ساطعة وقت الظهيرة والسماء صافية تماما من الغيوم والسحب، تكون شدة إضاءة الشمس كبيرة، سواء في المناطق الحارة أو على شواطئ البحار أو فوق الأسطح العاكسة لأشعة الشمس أو فوق مناطق باردة مغطاة بالثلوج. ويلزمنا نظام وقائي كي نقلل من شدة أشعة الشمس الساقطة على أعيننا.
1: فإذا استخدمنا نظارات شمسية لفترة طويلة، فإنها تقلل كمية الموجات المرئية أكثر من تقليلها للموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء، وهذا بالتالي يؤذي العين ويسبب لها أضرارا لسببين.
0: أولا، تزايد فتحة بؤبؤ العين كي يزيد من كمية الضوء المرئي المناسب للرؤية على الشبكية.
1: ثانيا، يتبع ذلك مع زيادة

0: من زمن التعرض أن تكون جرعة الموجات فوق البنفسجية وتحت الحمراء على أجزاء العين كبيرة وأكثر من 20% من الضوء الساقط على أجزائها.
1: إذن نحن أمام خيارين، وهما النظر إلى الشمس من خلال نظارة شمسية تحجب كثيراً من الضوء المرئي وقليلاً من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء، أو أن ننظر إلى ما حولنا دون استخدام النظارة الشمسية حتى ولو كان الضوء شديداً.

0: أيها الأعزاء، في الحالتين السابقتين فإن الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء سوف تسبب ضرراً للعين، لكن في الحالة الثانية يكون الضرر أقل لأن العين تكيف نفسها كي تحدد كمية الضوء الساقط على أجزائها الداخلية، فمثلاً تضيق الجفون وبالتالي يضيق بؤبؤ العين. كذلك يمكننا الاستدارة على المناطق الشمسية إلى مناطق الظل. لهذا فإن الأخصائيين ينصحون بالتالي:
1: أولاً، عدم الثقة في أن النظارات الشمسية تحمي العين تماماً من أشعة الشمس، ولهذا يجب تقليل استخدامها بقدر الإمكان، وخاصة إذا كان ضوء الشمس ليس شديداً.
0: الأمر الثاني، عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي والألوان والطراز والسعر للنظارة الشمسية قبل الاهتمام بمقدار نفاذيتها لطيف الشمس، والحفاظ على نسبة نفاذية تبلغ 80% أو أكثر للمنطقة المرئية بالنسبة لباقي طيف الشمس الواقع على العين.
1: ثالثاً، اختيار نسبة الفيض الضوئي النسبي للنظارات الشمسية إن أمكن، وخاصة في المناطق فوق البنفسجية، واختيار النظارة التي لها نسبة فيض أقل من واحد صحيح.
0: إذا كان وضع الشمس بزاوية قدرها 60 درجة أو أكثر عن وضع التعامل في الظهيرة، فإنه ينصح بعدم استخدام النظارة الشمسية، وذلك لتقليل الأضرار الناشئة من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية على أجزاء العين.

0: وهكذا أيها الأعزاء نكتشف أن النظارة الشمسية تكون مفيدة إذا خضعت لمقاييس علمية وليست جمالية، ولحماية العين من أشعة الشمس علينا اختيار نظارة شمسية بمشورة أخصائي للنظارات بعيداً عن الشكل.
1: لكن الإخصائيين على أي حال لا ينصحوننا باستخدام النظارة الشمسية، فبرأيهم أن العين تتكيف مع الطبيعة وتكيف نفسها حسب الأحوال.
0: من هنا لابد من تأكيد أن الجسم البشري يعرف كيف يحمي نفسه، والذي يخاف على جمال عينيه وبشرته حين يضيق بؤبؤ عينيه خاطئ في اعتقاده هذا.
1: والسؤال، هل نستمع إلى نصح الأخصائيين والأطباء أم أننا سنظل نتابع الموضة والطراز بحثا عن الجمال؟
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: نحن ننهي الجلسات الاعتيادية للدور النقاد الرابع من الفصل السادس، حيث بلغ عدد الاجتماعات 20 تقريبا اجتماع، وتمخضت في هذه تلك الاجتماعات 55 تقريبا توصية وقرارات في الدور الرابع، ليصل الإجمالي للاجتماعات 291 اجتماع تقريبا. ظهر منها توصيات بالقرارات تقريبا 756 تقريبا، مراسلات من المراسلات الإجمالية، حيث بلغ عددها بالإجماع 3915. فهذه القرارات الحمد لله فضل الله والتوصيات أثنت على دور الانعقاد اللي سوف ينتهي اليوم، دور الانعقاد الرابع من الفصل السادس، حيث هذه اليوم إن شاء الله بننهي هذه الجلسات، وسوف تحظى بجلسة إن شاء الله استثنائية من دورها.
1: طبعا والله الحمد، هذه ختام دور الانعقاد الرابع الفصل التشريع السادس، والجلسة الأخيرة عبارة عن مناقشة لبعض المواضيع، منها مقترح واحد، وبتكون جلسة ختامية. طبعا الجلسات الختامية تكون مخففة إلى حد كبير. ودور الانعقاد الرابع كان دور جدا نشيط، تم مناقشة فيه مجموعة كبيرة من المشاريع بقوانين كانت تصب في مصلحة المواطن والله الحمد، وتمس حياته اليومية. منها كان الجراجات والورش في الأماكن السكنية وعدة مواضيع. طبعا والله الحمد احنا كمجلس نرفع أسماء آيات الامتنان سيدي صاحب الجلالة ملك البلد المعظم على هذا التمديد، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء، ولا شك أن هذا التمديد هو في مصلحة الوطن والمواطن والله الحمد.

تفنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحان، ولا خير بقصيد ما يهز الروح بالحانة. سلام الله على دار الحضارة دار أبو سلمان، سلام الله على شعب البلاد وكل سكانه.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في كل نغمة حكاية، وفي كل صوت ذكرى ما تنسي.
3: وين وين من التجي فتشوف شلون التعبير عن معاني الكلمات والطلوع من مقام إلى مقام. ترى كل مقام له تعبير معين، وترى كل مطرب عنده مقام يعبر به مختلف عن المطرب الثاني.
4: والله يبتدي في الأغنية ذات إيقاعها، هناك أبيات يقولها وكأن القص منها يهيئ جمهور السامعين، ما يدش عليهم في الأغنية فجأة، كأنما يحضرهم
5: نفسيا،
4: ثم
5: يبتدي في الثاني. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أعواد وربع
6: وربع
5: نتفراد الصغير. إيش قصتك مع الأعواد؟
6: أنت الله يسلمك، الحين شنو قلت؟ قلت نبحر مع العود.
5: نعم.
6: أنت حين تبحر هذه حوالينك بحر من الأعواد، وهم جزء طبعا عالم آلة العود، عالم واسع شاسع.

0: عن سيارة البورش تايكن 4S.
1: It's a cool car. سيارة شبابية.
2: صراحة أحلى أوبشن في السيارة.

0: حديت بالعماله عقب ابو عبد الله عشان في فرق في الـ في الـ في الحديان. هو ير في يرار وفي ملاحق.
1: سالفه ومقام، مكان الحكايه وصوت الشعور.

0: المعرض اليوم بالتعاون مع جمعية الفن التشكيلي، جمعية البحرين للفنون التشكيلية، وسعدنا بإقبال كبير من الفنانين من الصغار ومن الكبار، واستضفناهم اليوم في مركز الفنون بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار. وكان الغرض من المعرض أن احنا نشجع حركة فنية في المعارض لكل مستويات الفنانين، وأيضاً أن نشغل المركز خلال فترة الصيف. المعرض بيكون قائم من الحين إلى شهر 9، ونتمنى أن الحضور يكون مستمر في الصيف، والناس أتي وتشوف الأعمال الفنية المتنوعة اللي اليوم مقدمينها من منحوتات وأعمال فنية وتركيبية، وإن شاء الله يكون شيء ممتع للجمهور. هذه أول نسخة وانطلاقة قوية، ومن يعني من ردات الفعل اللي احنا شفناها اليوم ومن التحمس اللي احنا استشعرناه من الفنانين، أن نتوقع أن نحتاج أن تكون في نسخة ثانية.
1: فخورين جدا في جمعية البحرين فنون التشكيلية بانطلاق هذه النسخة من معرض المصيف الفني، واللي يضم أعمال فنية إلى أجيال متعددة من الفنانين في البحرين، ابتداء من الفنانين الكبار والرواد إلى الطاقات الجديدة وفنانين المستقبل. تقريبا في 350 عمل معروض في المعرض. فكرة المعرض أنه معرض يقام على يعني طوال فترة الصيف، وإحنا نطمح طبعا إلى تكرار هذه النسخة في السنوات القادمة، وهي فرصة إلى جميع الفنانين البحرينيين والمقيمين في مملكة البحرين. يعني وجهنا دعوة مسبقة إلى المشاركة في هذا المعرض. طبعا اللي يميز هذا المعرض هو وجود له القاعة مخصصة إلى التجارب الجديدة، الأطفال والشباب اللي أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى له الفنانين المحترفين.
2: أنا أحب أرسم لوحات وايد وألون وايد، أحب ألون في الماركرز.

اليوم بنحتفل بيوم الأمم المتحدة للمؤسسات المتنامية الصغرى والصغرى والمتوسطة بمملكة البحرين، ونحتفل بـ30 سنة بإنجازات مكتب اليونيدو في مملكة البحرين، و25 سنة بنجاحات النموذج البحريني في أكثر من

0: 56 دولة عبر العالم. يميز هذا اليوم المكانة لمملكة البحرين لأنه صارت تعتبر هي كهب للابتكار وريادة الأعمال عبر الأمم المتحدة، ليس فقط في البحرين لكن عبر الأمم المتحدة. اليوم عندنا مشاركين، احنا عندنا أكثر من 200 شريك معنا، كان من الشركاء المحليين أو الإقليميين من المنطقة العربية أو من مختلف دول العالم.
1: اليوم نبارك لكل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باليوم العالمي تحت مضمونة الأمم المتحدة. فعلا اليوم احنا نحتاج أن نحتفل بهالجزء من الاقتصاد، لأن اليوم هم يمثلون أكثر من 90% من كل اقتصاد عالميا، وفعلا لأن هم اللي يخلقون وظائف وهم اللي يدربون وهم اللي يضيفون للاقتصاد الوطني. فهنيئا لهم جميعا، وأنا واحدة منهم انتربرنور، شركتي صغيرة، فهنيئا ومبروك للجميع، وإن شاء الله يا رب نشوف كل مؤسسة متوسطة وصغيرة وناشئة يعني يصير لها upscaling ونشوفهم في العالمية إن شاء الله.
2: اليوم يوم يعتبر هام دوليا في الاحتفال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر بالطبع، لأهميتها في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار على المستوى العالمي. وطبعا اليوم تم تسليط الضوء على أهم التحديات وكذلك التحديات الإقليمية اللي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللي هي قد تكون الأكثر تأثرا بسبب التحديات الإقليمية والهجمات اللي قاعدة تصير على وطننا العزيز.
3: حيلي UITPO مكتب البحرين على الاحتفال بهذه المناسبة، والمناسبة بيوم منظمات الصغيرة والمتوسطة. صدفة ان احنا قبل اسبوع اطلقنا منتج بحريني اللي هو براحة. البراحة هي منصة تخاطب الشباب والمرأة، طوروها شباب بحرينيين في احلى جامعة البحرين، والهدف منها أن تخلق مجتمع تخيلي أو على الإنترنت يخاطب المرأة والشاب البحريني اللي ما ينتمون لفئة الرواد الأعمال.

0: with hundreds injured, among them women and children. Other Gulf Cooperation Council states have faced the same. The pattern is alarming. A strike on the Gulf Petrochemical Industries Company hit an ammonia storage tank in a populated area, forcing a 2-kilometer evacuation and risking a chemical catastrophe. Attacks have struck near Kuwait International Airport. These are not military objectives. They are the foundations of civilian life. So today's meeting is about more than Bahrain. It is about the Charter, the protection of civilians, and the authority of this Council. Resolution 2817 condemned these attacks and demanded they cease. Yet, they continue. Our message is simple. These attacks must stop. Council resolutions must be implemented, and international commitments must be honored. The credibility of this Council rests on not on adopting resolutions, but on seeing them upheld. Bahrain remains committed to peace, dialogue, and stability. We will continue to exercise restraint while fully preserving our inherent right of self-defense under Article 51 of the Charter. Thank you.
1: تواجسكم في الاعتبار عند الخوض في المفاوضات مع إيران وهل بحثتم هذه الهواجس مع الولايات المتحدة لكي تؤخذ في الاعتبار في المفاوضات
0: The United States is a strong and reliable partner and friend. Thank you.
2: What do you expect from this session, emergency session, when we know the veto power by
3: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام تابعنا الإحاطة الإعلامية التي قدمها سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. إذن أرحب بضيفي الآن في الاستوديو سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب. أستاذ محمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك.
4: مساك الله بالخير أستاذ فواز، يا مرحبا ومسهلا.
3: يا مرحبا فيك. بعد ما استمعنا إلى الإحاطة الإعلامية التي قدمها سعادة وزير الخارجية، ما أهمية عقد جلسة مجلس الأمن بطلب من مملكة البحرين في هذا التوقيت؟
4: طبعا استمعنا لسعادة وزير الخارجية في هذه الكلمة، وهذه طبعا مثل ما ذكر أنها جلسة طارئة لإحاطة مجلس الأمن بالمستجدات الأخيرة حول الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول الخليج. وذكر طبعا هذه الإحاطة جدا مهمة، حيث يعطي مجلس الأمن فكرة عما قامت به جمهورية إيران من اعتداءات غاشمة على دول الخليج، وقد ذكر في كلمته عدد من يعني النقاط الخرق القانون الدولي والاعتداءات. نعم. مثل محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات.
3: نعم.
4: وذكر أن هناك العديد من الطائرات المسيرة التي وجهتها لدول الخليج والتي أدت إلى تكلفة دول الخليج بثلاثة أرواح ومئات الجرحى. أيضا ذكر عن مصنع الأمونيا.
3: نعم.
4: الذي يقع في منطقة مأهولة في السكان في صحيح. مملكة البحرين، وأيضا ذكر تعرض مطار الكويت الدولي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، وذكر أن كل هذه هي مناطق مدنية وحيوية ليس لها علاقة بالعمل العسكري.
3: صحيح.
4: وطبعا تأتي هذه الإحاطة ضمن جهود مملكة البحرين ودول الخليج في إحاطة مجلس الأمن حول تطورات هذه الأوضاع وتطورات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي يجب أن نضعها أمام العالم بكل دقة.
3: صحيح.
4: عندما يذكر معالي وزير الخارجية هذه الأمور أمام مجلس الأمن، فهو يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته الدولية وأمام واجباته والالتزاماته في القانون الدولي للتصدي لمثل هذه الاعتداءات. وقد ذكر أن رسالتنا في مملكة البحرين واضحة، يجب على هذه الاعتداءات أن تتوقف، ويجب على مجلس الأمن أن يقوم بمسؤولياته وواجباته لوقف هذه الانتهاكات من قبل إيران.
3: نعم.
4: وأكد أن مملكة البحرين تدعم السلام والحوار.
3: إذن ممكن

0: نقول هذه الرسالة الأساسية التي تسعى البحرين إلى إيصالها إلى المجتمع الدولي من خلال هذه الجلسة؟
1: طبعا هذه رسالة أساسية وتتوجه لأكبر منظمة في العالم.
0: نعم.
1: وهي التي ترعى مصالح الأمم والعالم في من الاعتداءات أو الخروقات الدولية.
0: نعم. من الجانب الأمني بالتحديد.
1: نعم.
0: والعسكري.
1: نعم. صحيح. لذلك هذه الإحاطة.
0: نعم.
1: يعني أهميتها تكمن في اتخاذ قرار مستقبلي. فعندما نطلب اتخاذ قرار إذا في حال تصاعدت هذه الأمور، فمملكة البحرين تضع هذه الدول أمام مسؤوليات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
0: نعم.
1: والدول غير الدائمة 13، فتضع هذه الدول أمام مسؤولياتها القانونية الدولية جراء هذه الاعتداءات.
0: صحيح.
1: لوقف هذه الاعتداءات.
0: صحيح. إذن كيف تقيم التحرك الدبلوماسي البحريني في التعامل مع هذه الاعتداءات؟
1: طبعا التحرك مملكة البحرين كان يعني يواكب الحدث وتحرك سريع، ولا ننسى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن رقم 2817 والذي أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
0: نعم.
1: وعدد فيها المطالبات اللي تقريبا 5 مطالبات يطالبها مجلس الأمن في هذا القرار من إيران. وإنما وهذه الإحاطة تأتي تبعا لهذه القرارات.
0: صحيح.
1: التي قد تصدر قرارات أكثر شدة من ذلك بسبب يعني عدم انصياع إيران للقانون الدولي وممارستها لهذه الاعتداءات وخروقاتها لهذا القانون الدولي.
0: نعم. يأتي هذا التحرك الدبلوماسي أيضا بالتنسيق والتفاهم مع الأشقاء في دول المجلس التعاون الدول الخليج العربية من جانب، والمملكة الأردنية الهاشمية من جانب آخر.
1: لا شك حتى يعني القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في مارس كان يتحدث عن دول الخليج الست كلها بوضوح والأردن. فلذلك هذا التنسيق موجود منذ بداية هذه الاعتداءات الإيرانية ولا زال مستمرا. ومملكة البحرين بحكم أنها كانت خلال هذه الفترة ترأست مجلس الأمن وتواصل هذه الجهود، فهي عندما تتحدث عن هذه الدول السبع التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وهي جهود دبلوماسية مقدرة، ويعني يقومون البعثة مملكة البحرين ووزارة الخارجية تقوم بواجبها على أكمل وجه.
0: صحيح.
1: ونتمنى أن تؤتي هذه الجهود ثمارها لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية وحل هذه الإشكالات التي سببها الجانب الإيراني.
0: هذا ما كنت يعني سأسألك عنه، ما النتائج أو المخرجات التي تتوقعها البحرين من جلسة مجلس الأمن؟
1: يعني مجلس الأمن يتخذ قرارات ويعني قد تكون فيها تحركات عسكرية في حالة لم تنصاع إيران لهذه القرارات
0: الصادرة.
1: نعم.
0: من مجلس الأمن.
1: إذا كان قرار في مثلا قرار فتح مضيق هرمز لم يحصل على الأغلبية في الفترة الماضية.
0: نعم.
1: ولكن مع هذه التطورات ومع هذه الاعتداءات تضع الدول التي رفضت ربما مثل روسيا والصين فتح مضيق هرمز، ربما الآن تتغير الأمور حسب هذه التطورات وحسب هذه الاعتداءات. ومملكة البحرين تواصل جهودها من أجل أن يتخذ المجلس الأمن قرارات حاسمة لوقف هذه الاعتداءات.
0: صحيح. هل تعتقد أن المجتمع الدولي سيتخذ موقف أكثر حزما تجاه هذه الاعتداءات؟
1: في هذه الاعتداءات بالذات مع غلق مضيق هرمز أصبح المجتمع الدولي يشعر مع مرور الزمن بالضرورة الملحة والمتزايدة لفتح مضيق هرمز. فربما في البداية لم يكن التأثير واضحا، ولكن عندما انتقلنا من الشهر الثاني الثالث إلى هذا الشهر نجد أن الأمر الاقتصادي.
0: نعم.
1: الذي سببه غلق مضيق هرمز من ارتفاع. نعم. أسعار وقود وقطع سلاسل الإمداد، هذا أثر على العالم بأسره.
0: صحيح.
1: وتزايدت الضغوط على مجلس الأمن ليقوم بواجبه وحماية العالم من هذا الاعتداء. فلذلك يعني مواصلة هذه الجهود وعرض الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني في حق دول مجلس التعاون الخليجي هي تحرك في محله ويصب في صالح اتخاذ قرارات أكثر حزما في المستقبل.
0: صحيح. إذن كيف تنظر إلى أهمية توحيد الموقف الخليجي والعربي في مثل هذه القضايا؟
1: يعني
0: عندما تتحرك الدول العربية مجتمعة،
1: لا شك أن التحرك الجماعي في هذا الوقت هو يعني شيء ضروري بالنسبة للجميع. الآن أنت ليست هناك دولة واحدة مستهدفة، المستهدف الجميع، والجميع يعلم أن إذا مثلا دولة واحدة استهدفت فربما غدا تستهدف الدول.
0: صحيح.
1: المجاورة. دول الخليج تتحرك ككتلة واحدة لا يمكن اختراقها من أي جانب.
0: نعم.
1: فاختراقها من أي جانب يؤثر على الجميع. فلذلك نرى هذا التحركات الجماعية سواء كانت في مجلس الأمن أو سواء كانت في اجتماعات وزارية.

0: إدارية أو تنسيقات على هذا الجانب، فهي تحركات يعني موحدة للتصدي لذلك.
1: نعم. ما الدور الذي يمكن أن تطلع به الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في الحد من التصعيد الإيراني؟
0: طبعا مجلس الأمن
1: فرض عقوبات على سبيل المثال، تحرك عسكري على سبيل المثال.
0: لا شك أن مجلس الأمن إذا رأى أن هذه القرارات والأمور الدبلوماسية والمذكرات التفاهم التي وقعها الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي لم تؤتي ثمارها في يعني وقف هذه الاعتداءات وفتح مضيق هرمز. طبعا هي قضايا يعني الاعتداءات جانب، غلق مضيق هرمز جانب، كل هذه الأمور مجتمعة تؤثر على قرارات مجلس الأمن.
1: صحيح.
0: وكلما زادت أو استمرت الفترة الزمنية أطول، كلما زادت الضغوط على مجلس الأمن ليقوم بواجبه، حتى التحركات العسكرية.
1: صحيح.
0: هناك تحالفات عسكرية يقوم بها مجلس الأمن لتنفيذ القانون الموكل إليه في تنفيذه من حماية أي دولة من دول الأمم المتحدة من الاعتداءات.
1: فلذلك هذه التحالفات.
0: نعم. فلذلك ربما يعني هذا يهيئ في حالة لم تنصاع إيران للقوانين الدولية واحترام دول الجوار لتحركات عسكرية في المستقبل.
1: صحيح.
0: لا يمكن للأمور أن تستمر بهذا الشكل،
1: بهذا الوضع. نعم. القائم عليه.
0: نعم.
1: إذن ما الرسالة التي توجهها إلى المجتمع الدولي في هذه التطورات؟ يعني هذه الرسالة البحرينية الدبلوماسية الخليجية، ما الرسالة التي توجهها إلى المجتمع الدولي خاصة في ظل هذا التصعيد وهذا التطور؟
0: نعم، الرسالة طبعا ذكرها معالي وزير الخارجية، كانت رسالة واضحة. نحن نستعرض أمام مجلس الأمن هذه الاعتداءات، فماذا أنتم فاعلون؟ مجلس الأمن مكلف دوليا بحماية هذه الدول وبحماية الدول من أي اعتداءات عسكرية. واستعرض معالي الوزير أمام مجلس الأمن ماهية هذه الاعتداءات الإيرانية.
1: نعم.
0: التي لا تمت للأمور العسكرية بصلة، بل تمت للبنية التحتية وتمت بالمدنيين. فالرسالة هي ضرورة قيام مجلس الأمن بدوره لوقف هذه الاعتداءات.
1: صحيح.
0: فكانت رسالة واضحة من معالي وزير الخارجية، وأن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف فورا.
1: سعادة وزير الخارجية أكد خلال الإحاطة الإعلامية بأهمية وقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة وعدم تكرارها، هذا من جانب، وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل. أيضا أكد التزام مملكة البحرين بمسار السلام والحوار كأساس لا نحيد عنه جميعا.
0: نعم. يعني شوف، أمامنا قرار من مجلس الأمن.
1: نعم.
0: وتم الموافقة عليه في مارس الماضي.
1: نعم.
0: في تقريبا 4 أو 5 نقاط يجب أن يلتزم فيها جميع الأطراف.
1: نعم.
0: وهي وقف الاعتداءات على دول الخليج والأردن، هذه أولا. ثانيا، إدانة الهجمات على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية.
1: نعم.
0: ثالثا، المطالبة بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية والتأكيد على حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذه
1: صحيح.
0: أهم النقاط. فعندما يستعرض سعادة وزير الخارجية هذه الأمور التي لم تتغير حتى الآن، والجهود الدبلوماسية حتى الآن لم تأتي،
1: وجميع هذه النقاط تم ذكرها خلال ترأس مملكة البحرين لمجلس الأمن خلال شهر أبريل الماضي.
0: نعم. فعندما تستمر مملكة البحرين باستعراض هذه الاعتداءات التي لا تزال مستمرة، وآخرها كان الاعتداءات بالمسيرات على البحرين والكويت في 28 الشهر الماضي.
1: نعم.
0: فمجلس الأمن يكون يعني هناك ضغط على مجلس الأمن للقيام بواجباته ومسؤولياته، وهذه رسالة واضحة لقيام مجلس الأمن بدوره لوقف هذه الاعتداءات.
1: صحيح. ربما نتساءل لماذا اختارت مملكة البحرين اللجوء إلى مجلس الأمن في هذه المرحلة بالتحديد؟
0: يعني مثل ما مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، فهي تحترم المؤسسات والدولية، ومن هو المكلف بحماية العالم من أي حماية الدول المنضمة تحت مظلة الأمم المتحدة من أي اعتداءات عسكرية.
1: صحيح.
0: إلا مجلس الأمن. فلذلك مملكة البحرين تسلك السبل القانونية والدولية المعترف بها وحسب المواثيق الدولية، وهذه هي الإجراءات. لا يوجد لدينا طريق إلا طريق القانون الدولي.
1: صحيح.
0: فمملكة البحرين تعرف كيف تدير هذه الأمور مع بقية الدول.
1: نعم.
0: وهذا هو السبيل الصحيح والسبيل السليم قانونيا.
1: صحيح.
0: لوقف هذه الاعتداءات
1: بلا شك.
0: نعم.
1: إذن كيف يعكس هذا التحرك التزام البحرين بالحلول الدبلوماسية رغم الاعتداءات الإيرانية العاثمة المستمرة، أكثر من 700 صاروخ ومسيرة، أكثر من ذلك بكثير، على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون كذلك؟
0: طبعا منذ البداية مملكة البحرين طالبت بضرورة حل هذه النزاعات بالحوار والاتفاقات والتوافقات.
1: صحيح.
0: بين المتنازعين. لذلك رأينا مؤخرا توقيع الاتفاقية بين الجانب الإيراني وجانب الولايات المتحدة الأمريكية.

0: فالآن المجتمع الدولي ينظر حول مدى إمكانية تنفيذ هذا الإطار التفاهمي المبدئي
1: أو بالأحرى التزام إيران بهذا الإطار التفاهمي
0: بكل تأكيد والتنظيمي. بكل تأكيد. فعندما يتم توقيع مثل هذا الاتفاق الذي يدعو لوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة الزمنية 60 يوم، وعندما تقوم دول الخليج وخاصة مملكة البحرين باستعراض هذه الاعتداءات التي حصلت بعد هذا التوقيع، فهذا يظهر مدى عدم جدية الجانب الإيراني في التفاهمات والحوار.
1: صحيح.
0: فطبعا دائما احنا نقدم جانب الحوار وجانب الحلول الدبلوماسية، ولكن لكل موضوع أمد. فعندما تستمر هذه الاعتداءات ويعرف المجتمع الدولي أن هذه الحلول الدبلوماسية لا تؤتي ثمارها مع هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة، فهناك تحركات أخرى مستقبلية تتخذ.
1: صحيح.
0: وهي مثل التحركات العسكرية التي تتخذها بهذه الدول الخمس الأساسية في مجلس الأمن والدول المتحالفة معها، وكل وتصبح مسؤولية مجتمعية دولية كاملة على بقية الدول للمشاركة.
1: صحيح.
0: في هذا العمل
1: ذكرت نقطة جدا مهمة وهي توثيق الاعتداءات الإيرانية. ما أهمية توثيق هذه الاعتداءات وطرحها أمام المجتمع الدولي؟
0: طبعا هذه يعني شيء مهم جدا أن احنا نقوم بمثل هذه الإطلاعات لمجلس الأمن حول هذه الاعتداءات، توثيق
1: إطلاعات مجلس الأمن والمجتمع الدولي
0: بكل تأكيد. هذه من الأمور المهمة التي تبين للمجتمع الدولي سلوك الجانب الإيراني.
1: صحيح.
0: فإن مع كل اعتداء أنت تطرح هذا، تنقله للمجتمع الدولي كما حصل وبتوثيق، فإنما أنت تطلعهم ليتم اتخاذ القرار المناسب بكل سلاسة. ربما من كان يحمل ترددا أو كان يعطي مجالا أكبر للمجال الدبلوماسي، فمع مرور الوقت ومع مرور هذه الاعتداءات ومع استمرار الجانب الإيراني في هذا السلوك تتغير وجهات النظر.
1: صحيح.
0: وتصبح القرارات تتخذ بشكل صارم أكثر لوقف هذه الاعتداءات.
1: صحيح. قبل أن ننتقل إلى كلمة البحرين خلال مجلس أو جلسة مجلس الأمن، والآن هناك عدد من كلمات الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كيف يمكن أن تسهم هذه الجلسة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي؟
0: طبعا هذه الجلسة الطارئة جلسة مهمة يستمع فيها الأعضاء لمجريات الأمور وآخر المستجدات حول هذه الاعتداءات الإيرانية، وهي جلسات متتابعة لم تتوقف.
1: صحيح.
0: فلذلك الاستمرار مثل هذه الجلسات يقرب وجهات النظر ويعطي وينقل الحقيقة التي تتعرض لها دول الخليج مع الأردن من هذه الاعتداءات إلى هذا المجتمع الدولي الذي من شأنه أن يتخذ قرارات قوية لوقف الجانب الإيراني.
1: صحيح. إذن إلى أي مدى يعكس التشديد على وقف الاعتداءات الإيرانية تمسك مملكة البحرين بخيار التحرك الدولي والدبلوماسي لحماية أمنها وسيادتها مع احتفاظها طبعا بحق الرد؟
0: نعم، مملكة البحرين ودول الخليج يعني منذ البداية لم تنخرط في هذه الاعتداءات العسكرية.
1: نعم.
0: بل وقادت ملحمة صمود في للتصدي لهذه الاعتداءات الإيرانية التي حدثت خلال الفترة الماضية واستمرت حتى 28 من الشهر الماضي.
1: نعم.
0: فاستمرارنا في نقل هذه الصورة للمجتمع الدولي ونقل الصورة الحقيقية كما هي.
1: نعم.
0: بهذا التوثيق فهو يعطي جانبا قويا لرأي هذه الدول في الدفاع عن نفسها، ويعطي أيضا إلقاء المسؤولية أمام هذه الدول لأن تقوم بواجبها وفق هذه المواثيق والمعاهدات التي تمت أن تقوم بواجبها في سبيل التصدي لمثل هذا الأحوال.
1: تتحدث عن ضغط دولي.
0: لا شك.
1: محاولة دبلوماسية للوصول إلى الضغط الدولي.
0: نعم. وإنما هذه الأمور كلها تؤدي في النهاية إلى ضغط دولي.
1: صحيح.
0: إيران تمارس هذه الأمور والبحرين تضغط دبلوماسيا لتنفيذ القانون الدولي.
1: صحيح.
0: البحرين لا تطالب إلا بتنفيذ القانون الدولي سواء كان بالأمور الدبلوماسية أو الحل العسكري.
1: صحيح. إذا ما الذي يمكن أن يضيف هذا الضغط الدولي الذي تتحدث عنه بالنسبة لمستوى الضغط على إيران لإيقاف اعتداءاتها والتزامها بمبادئ حسن الجوار من جانب وقوانين وأنظمة الأمم المتحدة؟
0: لا شك أن مثل هذه الضغط الدولي يستدعي من مجلس الأمن أن يتخذ قرارات أكثر صرامة. فعندما ترى دولة لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن.
1: نعم.
0: وخارجة عن هذه القوانين وتعتدي على العديد من الدول، فمجلس الأمن يكون أمام يعني خيار يعني ربما يتخذ قرار عسكري في المستقبل إذا استمرت إيران على نفس هذا النهج. فعندما ترى أن هذه الدول تقدم الحلول الدبلوماسية وتقدم حلول الحوار.
1: نعم.
0: وتدافع عن نفسها ولا تعتدي على الآخرين.
1: نعم.
0: فهذه الأمور كلها تضع

0: تضع البحرين ودول الخليج في الجانب الأقوى من الناحية الشرعية. فعندما تكون أنت صاحب حق وتطرحه أمام العالم، فمن الصعب جدا أدبيا أن يقف أي أحد من هذه الدول أو حتى يستخدم حقه في النقض للدفاع عن النفس.
1: صحيح.
0: فإحنا لا نريد إلا أن ندافع عن أنفسنا وأن يتوقف هذا المعتدي عن اعتدائه.
1: ونتمسك دائما بالخيار، خيار السلام والدبلوماسية. يعني إلى أي مدى يعكس تأكيد مملكة البحرين على السلام والحوار تمسك مملكة البحرين بخيار الدبلوماسية والقانون الدولي في الدفاع عن أمنها وسيادتها؟
0: يعني كلمات عديدة من قبل جلالة الملك في الفترة الماضية حفظه الله، وسلوك يعني ورسالة مملكة البحرين في هذه المحافل الدولية كلها تدعو إلى ضرورة فرض السلام الدولي وفرض سبل الحوار ولغة التفاهم لحل هذه النزاعات.
1: صحيح.
0: ولكننا في المقابل يعني احنا نؤمن بهذه الرسائل.
1: نعم.
0: والمجتمع الدولي يؤمن بهذه المبادئ.
1: نعم. اعتذر عن المقاطعه. نعم. استاذ محمد، ننتقل مشاهدينا ومستمعينا الكرام الان الى مجلس الامن في نيويورك، حيث يلقي سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه كلمه مملكه البحرين.
2: في مستهل كلمتي يطيب لي ان اهنئ جمهوريه الكونغو الديمقراطيه على توليها رئاسه مجلس الامن لهذا الشهر، ونتقدم بالشكر إلى جمهورية كولومبيا على رئاستها السابقة، كما أشكر سعادة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام على إحاطتها القيمة، شاكراً استجابة مجلسكم الموقر لطلب انعقاد هذه الجلسة الطارئة، كما أشكر استجابة المجلس وحضور وفود الدول المشاركة وخصوصاً أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات. وقد بادرت المملكة إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة إدراكاً منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقةً بأن مجلسكم الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن في قراره رقم 2817 لن يظل متفرجاً على هذا التحدي الصارخ لإرادته، إنما تعرضت له مملكة البحرين مؤخراً ليس حدثاً عابراً بل سلسلة متصلة من الاعتداءات بدأت منذ 28 فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم، وما زالت إلى يومنا هذا. إن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافة سكانية، فهي الأولى عربياً والثالثة عالمياً، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية في حيز محدود، وقد استهدفت أراضيها خلال هذه الفترة بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ بالستية و605 طائرات مسيرة. لقد تعمد العدوان استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، فأوقع في صفوف المدنيين الآمنين من مواطنين ومقيمين 3 شهداء و465 مصاباً من بينهم نساء وأطفال. ولولا التدابير الاستباقية التي

اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة، ولم تقتصر أثار تلك الاعتداءات على الخسائر المادية والبشرية، بل امتدت إلى ترويع الآمنين وبث الذعر في نفوس السكان وإرباك حياتهم الطبيعية، وهو فعل يحظره القانون الدولي الإنساني الذي يجرم الأعمال التي يكون غرضها الأساسي بث الرعب بين المدنيين. إن الدقة في انتقاء هذه الأهداف وتكرار استهداف عيان بعينها يكشف أن هذه الاعتداءات لم تكن عشوائية ولا عرضية، بل تنم عن استهداف متعمد مخطط له سلفا، يجري وفق نهج ممنهج لا كردود أفعال آنية. إن التكرار وحده يسقط كل ذريعة ويثبت القصد، والوقائع على الأرض تدحض الادعاء بأن هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنياً. فما هو مبرر استهداف محطة لتحلية المياه ومناطق سكنية آهلة ومنشآت مدنية ومرافق حيوية؟ ولقد وثقت المملكة كل اعتداء منذ وقوعه، وقدمت إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أي ادعاء بالمبالغة أو التسييس. وفي هذا الإطار وزعت المملكة على أعضاء مجلسكم الموقر نسخاً من توثيق مصور لجانب من هذه الاعتداءات، أدعو الجميع للاطلاع عليه. إن هذا التوثيق يظهر آثار استهداف منشآت صناعية حيوية ومبان سكنية آهلة ومرافق مدنية وتعليمية، وهي أمامكم. وما هذه الصور إلا عينة يسيرة لا تحيط بكامل الأضرار، غير أنها تكفي وحدها لتكشف طبيعة ما جرى. إنه استهداف متعمد لحياة المدنيين وليس لأهداف عسكرية كما تزعم إيران وتدعي. السيد الرئيس، ولعل أخطر ما يجسد هذا النهج استهداف طائرة مسيرة إيرانية فجر 5 أبريل وحدات تشغيلية في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بمنطقة السترة، فأصابت خزانا للأمونيا داخل محيط عسكري مأهول. ولولا الإجراءات الاستباقية وقرار تفريغ الخزان لأفضى تسرب الغاز السام إلى كارثة إنسانية جسيمة، إذ استلزم احتواء الخطر تحديد منطقة احترازية بنطاق 2 كيلومتر وإجلاء السكان المجاورين. إن استهداف منشأة تحتوي على مواد خطرة في محيط مدني مأهول يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وهو التكييف ذاته الذي أعلنته السلطات الوطنية، ويحظر صراحة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأما القول بأن هذا العدوان رد على طرف آخر
فإن

بحرين دولة مستقلة لا تشارك في أي صراع، ومن لديه خلاف مع دولة معينة فعليه أن يحله مباشرة، لا أن ينقل آثاره إلى المدنيين في دولة ثالثة. كما أن هذا العدوان لا يستهدف البحرين وحدها، بل يمتد ليهدد أمن المنطقة بأسرها، فقد تزامن مع استهداف محيط مطار الكويت الدولي، أحد أهم المرافق المدنية في دولة الكويت الشقيقة، مما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران المدني وأمن الملاحة، وهو ما يجب أن يكون موضع اهتمام مجلسكم الموقر. إن الاعتداءات التي شنتها إيران ووكلاؤها ليست مقصورة على دولة بعينها، فقد سبق لمجلسكم الموقر أن عقد جلسة طارئة بطلب من مملكة البحرين إثر استهداف طائرة مسيرة لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما تسبب في اشتعال حريق في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة، وأوصل المنطقة إلى حافة كارثة في الأمان النووي. وقد أدان مجلسكم ذلك الاعتداء بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبهذا يكتمل مشهد الاعتداءات ويتضح بما لا يدع مجالا للشك من منشأة كيميائية إلى مطار مدني إلى محطة نووية، وليس كما تدعي إيران بأنه استهداف لأهداف عسكرية، إنما اعتداء ممنهج على البنية الأساسية التي تعتمد عليها حياة المدنيين في بلداننا. إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلسكم رقم 2817 الذي حظي بدعم 136 دولة، والأخطر أنها استمرت بعد أن تعهدت إيران بموجب مذكرة التفاهم بوقف دائم للعمليات العسكرية، فنقض هذا التعهد في غضون أيام، وما هذا بحدث معزول، بل هو جزء من نهج متكرر من عدم الوفاء بالالتزامات الدولية، يجعل العبرة ليس في من يوقع الاتفاق بل بمن يلتزم بتنفيذه. السيد الرئيس، بناء على ما تقدم، فإن مطلب المملكة الأساسي هو الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، ومن هذا المنطلق ندعو إلى إعادة التأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فوراً والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي، واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمسائلة، وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من الميثاق، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية. إن مصداقية المجلس تقاس بقدرته على حماية الدول الآمنة وردع المعتدي، وإن جدوى

0: قراراته تكمن في مدى تنفيذها لا في مجرد صدورها. فما قيمة القرار إن ظل انتهاكه بلا أثر؟ إن أول الطريق وآخره أن تتوقف هذه الاعتداءات فوراً، ونحن على يقين بأن مجلسكم سيكون عند مستوى هذه المسؤولية. وشكراً السيد الرئيس.
1: إذن كانت هذه كلمة مملكة البحرين في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بطلب من المملكة، والتي تأتي في إطار تحرك مملكة البحرين لنقل هذه الاعتداءات إلى المحافل الدولية. إذن نعود لضيفي الكريم من جديد، سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، وأنا أرى تسجيلك العديد من النقاط التي ذكرها سعادة وزير الخارجية. بدأ سعادة الوزير بنقطة خاصة، وهي إدراك البحرين بمكانة ودور مجلس الأمن والثقة بهذا الدور، وأيضا تعرض المملكة البحرين لسلسلة متواصلة من الاعتداءات.
2: نعم،
1: لنبدأ بهذه النقطة.
2: هو بنبدأ من حيث انتهى
1: سعادة الوزير.
2: نعم. وزير الخارجية،
1: نعم،
2: قال كلمة مهمة في نهاية الكلمة، وهي ما فائدة هذه القرارات إذا كانت على ورق ولم تنفذ على أرض الواقع،
1: ولم يكن هناك إلزام لإيران، نعم، بتنفيذ هذه.
2: ومصداقية مجلس الأمن تقاس بقدرته على حماية البلدان الآمنة وقدرته، نعم، على تنفيذ هذه القرارات.
1: صحيح.
2: فهذه الكلمة تضع مجلس الأمن أمام مسؤوليته القانونية الدولية ومصداقيته فيما هو مكلف فيه.
1: صحيح، خاصة بأنه ذكر 136 دولة من خلال مجلس، نعم، الأمن أدانت الاعتداءات الإيرانية.
2: فهناك قرار تستند عليه هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة من مجلس الأمن.
1: صحيح.
2: وهو القرار 2817 كما ذكرنا.
1: نعم.
2: فاستعرض بالفعل سعادة وزير الخارجية،
1: نعم،
2: هذه الاعتداءات التي كادت ولولا حفظ الله لدولنا الخليجية أن تتحول إلى كوارث إنسانية.
1: صحيح.
2: مثل خزان الأمونيا الذي يعني كانت استعداد المسبقة في تفريغه من هذه المادة السامة، لكانت هناك كارثة إنسانية عندنا في سترة.
1: صحيح، وهو نقل هذه النقاط المهمة جدا بوضوح أمام أعضاء مجلس الأمن،
2: نعم،
1: الدولي. تحدث كذلك عن الكثافة السكانية وتداخل المنشآت الصناعية مع المدن السكنية، وهي نقطة جدا مهمة، مع تعمد استهداف إيران لهذه المنشآت والمدن الإسكانية والأعيان المدنية.
2: يعني أنا أشكر سعادة وزير الخارجية أنه كان دقيق في إيصال الصورة.
1: صحيح.
2: فحدد أن مملكة البحرين المأهولة سكانيا وأكثر الكثافة سكانيا عربيا والثالثة عالميا.
1: صحيح.
2: حتى يتضح أن أي استهداف على أراضي المملكة سيتعرض له السكان المدنيون للضرر. وحدد أن هناك ثلاثة شهداء من مملكة البحرين وأكثر من 465 مصابا.
1: ذكر بالرقم بالتحديد.
2: نعم، 365 مصابا من هذه الاعتداءات، منهم نساء وأطفال.
1: وذكر كذلك بالأرقام، أنا آسف على المقاطعة، ولكن نعم، ذكر بالأرقام عدد الصواريخ وعدد الطائرات.
2: 808 صواريخ، 203 صواريخ باليستية،
1: نعم،
2: و605 طائرات مسيرة ضربت مملكة البحرين منذ 28 فبراير حتى اليوم.
1: على كثافة سكانية،
2: نعم،
1: ذكرت هي الثالثة عالميا.
2: بالضبط. واستعراض ورأينا سعادة وزير الخارجية يحمل الصور الموثقة، وذكر أنه أرسل هذه الصور التوثيقية وهذه الحوادث التوثيقية للأمين العام للأمم المتحدة.
1: صحيح.
2: فهذا الدور الذي تقوم فيه مملكة البحرين هو لحفظ حقوقها ولتبيان موقفها من ضبط النفس حتى الآن.
1: تعني التوثيق.
2: نعم. وأن تضع أيضا أمام هذه الحوادث، يعني الآن هؤلاء أمام موقف إنساني وأمام موقف يضعهم أمام مسؤولياتهم لحماية هذه الدول الآمنة كما ذكر.
1: صحيح.
2: سعادة الوزير.
1: صحيح.
2: ويشكل ضغطا على هذه الدول للقيام بواجبها للحفاظ أيضا على هيبتها ومصداقيتها.
1: صحيح.
2: مصداقية مجلس الأمن على المحك الآن في حماية هذه الدول الآمنة لتنفيذ هذه الاتفاقيات في الأمم المتحدة.
1: بلا شك.
2: فعندما نستعرض هذه الأمور وأن مملكة البحرين كانت ولا تزال يعني ترجح الجانب الدبلوماسي وضبط النفس، وأن هناك العديد من الأمور للخروقات التي حصلت حتى بعد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

0: إلا أن هذه الانتهاكات لم تتوقف
1: صحيح.
0: لا قبل ولا بعد مذكرة التفاهم ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
1: وهو ذكر في ختام كلمته ما هو المطلوب من مجلس أمس. نعم. نأتي على ذكر هذا الجانب، ولكن نعم. أيضا تحدث عن الاعتداءات لم تكن عشوائية مطلقا، بل هو استهداف متعمد ومعد له سابقا، وهذه نقطة جدا مهمة وخطيرة.
0: الآن يعني أصبح لا مجال لأي دولة أن تشكك في هذه الاستهدافات المتعمدة والمبيت لها والمرصودة بدقة،
1: وكأنها تم الإعداد لها قبل أن
0: ذكر وزير
1: قبل قيام الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: نعم، كلنا لاحظنا ذلك. وسلسلة هذه الهجمات تبين لنا أن هناك إعداد مسبق لهذه المواقع ونية مبيتة لضرب المناطق الحيوية وضرب المباني السكنية وإيقاع الرعب والخوف في صفوف المواطنين.
1: صحيح.
0: هذا الهدف اللي ذكر أيضا مع سعادة الوزير أنه ينتهك مواثيق الأمم المتحدة.
1: بلا شك.
0: ويجب على مجلس الأمن أن يقوم بدوره لوقف هذه الانتهاكات وقيام مملكة البحرين بتسجيل كل هذه الحوادث.
1: صحيح.
0: هو يعني دور كبير وقوي في تثبيت وجهة النظر وتثبيت هذه الحقيقة.
1: نعم، أكد سعادة الوزير على استهداف إيران المتعمد لحياة المدنيين عبر استهداف المباني السكنية الأهلية، المرافق التعليمية، الأهداف والأعيان المدنية، أيضا محطة تحلية المياه، المواقع السكنية، وذلك ما وثقته البحرين وقدمته لأعضاء مجلس الأمن واستعرضه سعادة وزير الخارجية أمام الكاميرات.
0: نعم، وأطلق على بعضها أنه جرائم حرب قامت بها
1: وهي إيران. كذلك
0: وهي كذلك. نعم. وهي كذلك. هذا ما تم تصنيفها عليه. وكان سعادة الوزير يرد على الادعاءات الإيرانية التي تقول أننا نستهدف مناطق عسكرية، وذكر بكل وضوح أن مملكة البحرين دولة مستقلة ليس لها علاقة بهذه الحرب الدائرة مع إيران. إذا كانت هناك من ردود فلترد على من يعتدي عليك.
1: صحيح.
0: مملكة البحرين لم تعتدي على أحد حتى الآن ولم تنتهك القوانين الدولية، ولكن إيران تريد أن يعني تضع صورة كاذبة أمام العالم.
1: صحيح.
0: وما يقوم فيه وزير الخارجية الآن من التحول في هذه الجلسة الطارئة هو تفنيد هذه الأكذوبة الإيرانية، وأن إيران بالفعل تستهدف مملكة البحرين وتستهدف يعني الأماكن الحيوية والمصانع
1: بالوثائق والصور والأدلة والبراهين.
0: نعم.
1: وهو ما عرضه على مجلس الأمن. نعم. أيضا يعني سعادة وزير الخارجية تحدث عن الاستهداف الإيراني لدول مجلس التعاون، وتحدث عن مطار الكويت الدولي وهو خير شاهد. نعم. على استهداف إيران للأعيان المدنية.
0: نعم معالي وزير، موضوع خزان الأمونيا لولا حفظ الله لنا لكانت هناك كارثة إنسانية بالفعل في مملكة البحرين.
1: صحيح. إذن هو دعا في ختام كلمته بضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
0: نعم. بالفعل يعني كان كلامه واضحا، دعا إلى الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات. صحيح. الإيرانية، وأيضا دعا على التأكيد على إدانة هذه الاعتداءات. صحيح. المتكررة، وأيضا الالتزام بالقرار 2817 الذي اتخذ في مارس الماضي.
1: نعم.
0: واعتماد آلية فعالة لتنفيذ هذا القرار.
1: صحيح.
0: هذا الجانب المهم الآن،
1: مع الاحتفاظ، وذكر احتفاظ مملكة البحرين
0: بحق الدفاع عن النفس.
1: نعم.
0: نعم، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس.
1: صحيح.
0: فهذا هو التطور الذي يحصل الآن. يثبت للعالم أن إيران، ادعاءات إيران ادعاءات كاذبة.
1: صحيح.
0: هي ليست لها علاقة بالأمور العسكرية أو الدفاع عن النفس، إنما هي اعتداءات آثمة وتنتهك كل القوانين الدولية وجرائم حرب تمارسها إيران على دول الخليج.
1: صحيح. إذن نحن أمام اعتداءات إيرانية على دول مجلس التعاون، إلى أي مدى يرسخ ذلك توصيف هذه التطورات بوصفها تهديدا للأمن الخليجي المشترك؟
0: لا شك أن هي تمثل تهديد كبير لدول الخليج مجتمعة، يعني ما ختم فيه.
1: نعم.
0: سعادة وزير الخارجية أنه وضع مجلس الأمن أمام مسؤولية كبيرة، فقال أن مصداقية المجلس تقاس بقدرته على حماية البلدان الآمنة.
1: صحيح.
0: فما فائدة وما قيمة القرارات إذا تم انتهاكها؟
1: إذا لم يكن هناك التزام في المقابل. هذه النقطة ما كنت سأتحدث عنها. هناك نهج إيراني متكرر بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية.

0: كيف ممكن لمجلس الأمن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أن تضع حدا؟
1: يعني للأسف ممارسات إيران هي ممارسات شخص خارج عن القانون ممثل في دولة.
0: صحيح.
1: هي دولة خارجة عن القانون تمارس الجرائم وتظن أنه لا أحد يستطيع أن يوقفها عن حدها ولا يوجد قانون ممكن أن يوقفها عن حدها. فهذه الأمور لا تعني الآن مملكة البحرين وإنما تمس القانون الدولي بشكل عام.
0: صحيح.
1: هل المجتمع الدولي سينظر إلى إيران أنها بالفعل دولة تمارس يعني إن صح التعبير

0: أمام اختبار حقيقي لمصداقيته.
1: بالضبط.
0: هذه الكلمة اللي ختم فيها وزير الخارجية بالفعل أن مجلس الأمن الآن أمام كل هذه الانتهاكات المستمرة والتي تم تفنيرها والتي تم تفنير هذه الاعتداءات الإيرانية، الآن مجلس الأمن أمام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. صحيح. المسؤول عنهما
1: بلا شك. نعم. بلا شك. كيف يمكن اعتماد آلية فعالة لتنفيذ التزام إيران في ظل هذا الموقف الإيراني من الداخل، في ظل هذه الميليشيا المشكلة كدولة في النهاية؟
0: هناك عدة إجراءات. إذا لم تكن هناك التزام عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر الحوار أو عبر حتى مذكرة التفاهم التي جرت مع الولايات المتحدة،
1: نعم،
0: فهناك قرارات رادعة تمثل ردع عسكري.
1: صحيح.
0: ويجب على الدول أن تقوم باستخدام مجموعة من الجيوش المتعددة الجنسيات للحفاظ على هذا القانون الدولي، الدفاع عن هذه الدول التي تتعرض للأذى، ما سماه وزير الدول البلدان الآمنة.
1: صحيح.
0: التي تتعرض للأذى هناك،
1: يعني بل أكثر من ذلك البلدان الآمنة والداعية إلى السلام قبل أن تنطلق هذه الحرب، هي من دعت الدول المتعاون حاولت مرارا وتكرارا أن توقف هذه الحرب قبل أن تنطلق، ودعت إلى السلام وإلى الحوار، ولكن جاء الرد الإيراني بالاعتداءات على دول مجلس التعاون.
0: فاستمرار إيران بهذا السلوك يعني قد يسترعي في المستقبل القريب أتوقع إذا استمرت على هذا النهج لقيام المجتمع الدولي ممثل في مجلس الأمن باتخاذ قرارات يعني قد تكون شديدة وحتى فيها احتمال تدخل عسكري.
1: صحيح. بعد أكثر من 4 شهور على مثل هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون، ذكر سعادة وزير الخارجية يعني الاعتداءات الإيرانية بالعدد وبالرقم وبالنسبة يعني ذكرها بالنسبة لتعرض المدنيين الآمنين لهذه الاعتداءات، ذكر أكثر من 808 اعتداءات إيرانية، منها 203 صواريخ باليستية و605 طائرات مسيرة. ماذا يعني هذا العدد الكبير لمملكة ولدولة بحجم مملكة البحرين تكثر فيها الكثافة السكانية من جانب، تتداخل فيها المنشآت الصناعية والمدنية والمحطات الكهربائية وغيرها وسط الأحياء السكنية؟
0: يعني قبل فترة كنا نقول أن كل كيلومتر من مملكة البحرين تعرض لصاروخ باليستي أو مسيرة،
1: إذا ما وزعنا هذا العدد على،
0: لكن الآن العدد فاق الكيلومترات وفاق الكثافة السكانية لمملكة البحرين، فهذا يعطيك حجم الاعتداءات الإيرانية.
1: نعم.
0: ويعطيك هذه النوايا المبيتة والخبيثة للجانب الإيراني على مملكة البحرين.
1: نعم.
0: ونرى هذا التعنت وهذا الـ الـ الـ يعني الـ العدم الجدية من الجانب الإيراني في سوق مبرراته لذلك. فأعتقد أن معالي أو سعادة وزير الخارجية بقيامه بعقد هذه الجلسة الطارئة والتي رحب فيها من الحضور سواء من دول مجلس التعاون ودول العالم ليضعهم أمام مسؤولياتهم.
1: صحيح.
0: ويضع الجميع أمام يعني في حالة قيام مملكة البحرين بتقديم مشروع قرار في المستقبل أن يكون هناك مبررات قوية لذلك. كل هذه ما استعرضها يستدعي بالفعل لو استمرت إيران على هذا النهج أن يكون هناك تدخل من هذه الدول لوقف هذه الاعتداءات. وأرى أن الجانب الإيراني يعني من البداية قلنا أنه لا يتصف بالحصافة ولا مراعاة مصالحه
1: ولا
0: مصالح شعبه.
1: صحيح.
0: وإنما هو نظام أيديولوجي له نوايا وأمور أخرى يعني حتى لا تراعي بلده وشعبه. فأعتقد أنه يعني للأسف ليس عندنا ثقة أنه سيتخذ قرار مناسب.
1: صحيح.
0: فالقرار القارئ لهذه الأحداث ولهذا سلسلة الأحداث التي حصلت منذ 28 فبراير حتى الآن يعي جيدا أن هذا الجانب قد يستدعي تدخلا عسكريا في المستقبل.
1: صحيح. أهمية التوثيق يعني أستاذ محمد بعد ما شاهدناه من عرض لسعادة وزير الخارجية بالصور وبالأرقام للانتهاكات الإيرانية للاعتداءات الإيرانية إن صح التعبير على مملكة البحرين وتوثيق المملكة لهذه الاعتداءات وتعرض المباني السكنية والمنشآت المدنية والأعيان والمباني أيضا السكنية في مناطق سياحية وتأثر وتعرض المدنيين لهذه الهجمات، توثيق مثل هذه المرحلة المهمة جدا، كيف يمكن أن يتصرف مجلس الأمن بناء على هذا العرض الذي قدمه سعادة وزير الخارجية المدعوم بالصور؟
0: لا شك أن التوثيق هو عنصر وركيزة أساسية لتأكيد ما تطرحه من كلام وحديث
1: وحقائق
0: أمام مجلس الأمن.
1: صحيح.
0: فإحنا ربما

0: ما لمملكة البحرين لأول مرة نوثق هذه الاعتداءات، لم يسبق لأي أحد أن اعتدى علينا.
1: صحيح.
0: ولكن تطلبت منا هذه المرة أن نوثق هذه الاعتداءات بالصوت والصورة والتواريخ ونستعرضها أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى يعرف الجميع مصداقية مملكة البحرين في تقديم رأيها القانوني ورأيها الذي المستند على حقائق على أرض الواقع.
1: صحيح.
0: أما الجانب الإيراني الذي يسوق كلاما يعني مفروغ المضمون برده على اعتداءات عسكرية، إنما يعني سقطت هذه وجهة النظر أمام هذه الحقائق الدامغة التي قدمتها مملكة البحرين.
1: نعم. بعدما استمعنا إلى يعني الجانب من كلمة سعادة وزير الخارجية، ما المتوقع من مجلس الأمن من قرارات أن تتخذ بعد هذه الكلمة وبعد هذا الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مملكة البحرين؟
0: لا شك أن هذه الجلسات الطارئة التي تعقد مع استمرار إيران في هذه الاعتداءات وعدم وصول مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي والتزام حقيقي فيها، إنما هي تهيئ لقرارات أكثر شدة، لأن مثل هذه القرارات إيران لا تحترم الجانب الأدبي، فعندما يصدر قرار من مجلس الأمن بضرورة وقف هذه الاعتداءات يجب على أي دولة يعني تحترم القانون وتحترم سيادة القانون وتحترم شعبها أن تلتزم بالقوانين الدولية، وهذا ما يجرى عليه في العالم.
1: هي لم تحترم يعني شهر رمضان المبارك.
0: نعم.
1: وتدعي هي الإسلام وقامت بالاعتداءات على دول المستعون في خلال هذا الشهر الكريم.
0: لذلك أبرز توصيف نوصف به إيران أنها دولة خارجة عن القانون.
1: خارجة عن القانون.
0: دولة معتدية وآثمة خارجة عن القانون. فلذلك لابد القانون يحتاج إلى قوة ليفرض.
1: صحيح.
0: سواء كان داخل دولة أو على الصعيد الدولي. إذا صحيح. كان هناك قانون محترم بين جميع دول العالم وهناك دولة واحدة لا تحترم هذا القانون، إنما يجب أن تكون هناك قوة جبرية لتنفيذ هذا القانون.
1: بلا شك.
0: نعم.
1: بلا شك. يعني إذا ما استعرضنا كلمة سعادة وزير الخارجية بشكل عام، يعني إدراك البحرين بمكانة دور مجلس الأمن والثقة بدوره، هذه الثقة وهذه المكانة لمجلس الأمن هي ما دعت مملكة البحرين للجوء إلى مجلس الأمن، وهو عبر القوانين الدولية و المنظمات الدولية التي تؤكد على النهج الدبلوماسي الذي تقوم به مملكة البحرين مجتمعة مع دول مجلس التعاون الدول الخليج العربي.
0: لا شك أن يعني جلالة الملك المعظم أرسى سمعة عالية للبحرين منذ مدة طويلة.
1: نعم.
0: حول يعني تأييد مملكة البحرين لكل ما يدعو للسلم والحوار وحوار الحضارات في العالم.
1: صحيح.
0: وهذه السمعة تنعكس أيضا على الوفود في مملكة البحرين، وتنعكس على العلاقات الثنائية أو الجماعية مع الدول الأجنبية والعربية.
1: صحيح.
0: فعندما تدعو مملكة البحرين لمثل هذه الجلسة الطارئة واستجاب لها بشكل سريع، وكانت هناك جلسة سابقة وربما تأتي جلسة لاحقة، فإنما هذا يدل على الاحترام الدولي التي تحظى فيه له مملكة البحرين، وأيضا يدل على التأييد الدولي. 136 دولة يعني أيدت قرار مملكة البحرين في.
1: نعم.
0: قرار 2817، وهذا. صحيح. وهذا رقم يعني غير مسبوق.
1: بلا شك.
0: فعندما أنت تحظى بهذه الشرعية الدولية في مواجهة هذه الاعتداءات، فلا شك أن مواصلتك لتوثيق هذه الاعتداءات وعرضها على مجلس الأمن يجعلك تتخذ قرارات ويعطيك الشرعية لاتخاذ مثل هذه القرارات ومسوغات يعني شرعية وقانونية لذلك.
1: بلا شك. دعني أشرك ضيفي عبر الهاتف معنا في هذا الحوار. معني عبر الهاتف الدكتور حسام الدين جابر، المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية. دكتور حسام، مساء الخير وأهلا وسهلا بك. دكتور حسام، رغم توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على وقف العمليات العسكرية، أكد وزير الخارجية أمام مجلس الأمن أن الاعتداءات الإيرانية طالت مناطق مأهولة بالسكان ومرافق مدنية. كيف تقرأ دلالة هذا التناقض، وما الذي يكشفه عن طبيعة السلوك الإيراني؟
2: شكرا للسيد فواز على هذه الاستضافة الكريمة، وتحية لك وتحية للضيف سعادة النائب محمد الأحمد ومستمعي المشاهدين الكرام. اليوم أنا أعتقد أن خطاب سعادة وزير الخارجية في مجلس الأمن هو خطاب كاشف ومؤكد للجرم الجنائي اللي ترتكبه إيران بانتهاجها لسياسات متعمدة وهجمات متعمدة ممنهجة ضد مملكة البحرين وضد مجلس التعاون الخليجي. اليوم تأكيد سعادة الوزير على استهداف الممنهج للأعيان المدنية في مخاطبة المجتمع الدولي أكد على أن هناك إثبات القصد الجنائي

0: يعني عندما تؤكد الكلمة أن الاعتداءات لم تكن عشوائية فهي تقطع الطريق على أي تبريرات قد تسوقها طهران للادعاء بحدوث أخطاء تقنية أو انحرافات أو غيرها من أي مبررات واهية لن يقبلها المجتمع الدولي ولن يصدقها العقل المجتمع الدولي. هذا يثبت أمام المجلس الأمن وجود استهداف متعمد ومنهج للحياة المدنية في مملكة البحرين. الأمر الثاني وهو أهمية نقل الملف من مفهوم النزاع السياسي إلى الجريمة الدولية الممنهجة. اليوم القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف يمنح حماية مطلقة للأعيان المدنية والمؤسسات التعليمية وكافة الجهات المدنية في الدولة. ما تعرضت لهم مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وجريمة دولية مكتملة الأركان يثبت هذا الخطاب اللي ألقاه سعادة الوزير اليوم أمام مجلس الأمن ويؤكد أيضا على المسؤولية القانونية والأخلاقية الصارمة التي لم تحترمها إيران في انتهاكها لهذه الضربات. الأمر الثالث وهو تعرية التهديد للأمن الإنساني. اليوم مخاطبة العالم بلغة سلامة الأطفال في المدارس والعائلات والمباني السكنية يؤكد للرأي العام أن ما تنتهجه إيران هو لا يفصل أو لا يعني يستهدف أطفال، يستهدف أسر، يستهدف مجتمع بأكمله، يستهدف مؤسسات مدنية. يعني هناك استهدافات للأسف لم تراعي الإنسانية ولم تراعي مبادئ حسن الجوار كما أشرنا في السابق، ولم تراعي عدم التدخل في شؤون الدول، ولم تراعي مبدأ احترام الدول. فهناك استمرار لتعنت الجانب الإيراني في عدم التزامه بمسؤولياته الدولية، وخاصة أن نحن نتحدث عن النظام الإيراني، في التزامه بمسؤولياته تجاه سواء دول الجوار أو تجاه المجتمع الدولي باستمراره في هذه الضربات الغاشمة. وهذا ما أكد عليه خطاب سعادة الوزير الخارجي اليوم أمام مجلس الأمن.
1: نعم. أيضا دكتور حسام، أكدت مملكة البحرين أن مطلبها الأساسي هو الوقف الفوري والكامل للاعتداءات مع التمسك بحقها المشروع في الدفاع عن النفس والحلول السلمية. ما الذي تعكسه هذه الرسائل بشأن طبيعة الموقف، موقف مملكة البحرين داخل مجلس الأمن؟
0: تعكس بما لا يدع مجال للشك أن مملكة البحرين دولة تتعامل بمسؤولية عالية جدا مع مختلف القضايا التي تهدد سلامة واستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. اليوم عندما يتم تهديد مملكة البحرين بهذه الضربات الغاشمة، تمارس مملكة البحرين أعلى مستوى لضبط النفس وتخاطب المجتمع الدولي بمسؤولية عالية ليقوم مجلس الأمن بدوره المنوط فيه في طرد الأمن والسلم الدوليين واحترام أو إلزام إيران باحترام المواثيق والمبادئ الدولية عبر منصة مجلس الأمن. هذا يؤكد لما لا يدع مجال للشك أن مملكة البحرين دولة تحترم مبادئ القانون الدولي، تحترم التزاماتها الدولية، وما تزال تراعي عدم التوجه نحو الانزلاق والمواجهات العسكرية إيمانا بأن المجتمع الدولي قادر على ضبط هذه الاعتداءات الغاشمة، قادر على ضبط هذا السلوك العدواني الممنهج من جانب إيران. صحيح. لأن المجتمع الدولي معني بهذا الأمر، ولأن نحن نعول على دول مع بعض، لأن المجتمع يتكون من دول وهذه الدول معنية بالتعاون والتعاضد في مواجهة أي سلوك منحرف قد يبدر من نظام لا يراعي هذه المبادئ حتى يعيد هذا النظام إلى صوابه ورشده الحقيقي. صحيح. وهذا ما أكد عليه سعادة وزير الخارجية اليوم في خطابه عندما قال أن النظام الإيراني لم يحترم المبادئ الدولية ولم يحترم المواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي التدخل إلزامي بهذا الأمر. وبالتالي الحديث واضح جدا، مملكة البحرين قادرة ووفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لديها الحق في الرد سواء بالدفاع عن نفسها أو عن طريق مجلس التعاون الخليجي أو حتى عن طريق المجتمع الدولي، ولكن هي تؤكد أن وبوجودها الهام جدا داخل مجلس الأمن أنها حريصة على فرض السلم والأمن الإقليمي ضمن إطار مفهوم السلم والأمن العالمي. وهذا ما تكلمنا عنه مرارا وتكرارا بأن الملف الآن في منطقة الخليج لم يعد ملف أمني إقليمي فقط، بل انتقل إلى مفهوم الأمن العالمي. من هذا المنطلق يجب على المجتمع الدولي مجلس الأمن أن تقوم بدورها المسؤول في هذا السياق.
1: صحيح. الدكتور حسام الدين جابر، المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية.

0: شكرا جزيلا لك. إذا أعود إلى ضيفي في الاستوديو سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب. لنبدأ بما ذكره الأستاذ والدكتور حسام جابر، ذكر بأن الملف الآن هو ملف عالمي وليس أقليمي كما كان قبل فترة.
1: نعم بالفعل هو الآن انتقل إلى مرحلة إقليم إلى مرحلة دولية.
0: صحيح.
1: الآن يعني استنادا إلى قرار مجلس الأمن، لو استندنا فقط إلى انتهاك إيران لقرارات مجلس الأمن
0: صحيح.
1: لكان هذا الشيء كافيا للإدانة. يعني ما نستخلصه حتى اليوم وما ذكره وزير الخارجية في كلمته نلخصه في 5 نقاط. أولا، ثبت يقينا للجميع أن استهداف إيران هو استهداف ممنهج واستهداف للمدنيين ولا علاقة له للأمور العسكرية.
0: صحيح.
1: ثانيا، ما تقوم فيه إيران هو تحدي صارخ لإرادة مجلس الأمن.
0: بالضبط.
1: فعندما يصدر مجلس الأمن قرارا ولا تلتزم في إيران فهو تحدي صارخ لهذا القرار. ثلاثة، أكدنا على أن البحرين دولة مستقلة ليس لها علاقة بهذا النزاع الدائر، والرد يجب أن يكون بين الأطراف المتنازعة.
0: بالضبط.
1: ولا وإقحام البحرين إنما هي نية مبيتة من قبل إيران، ويعني سقطت هذه الحجة أمام هذه الادعاءات. رقم أربعة، ضرورة الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات حسب ما أكد عليه وزير الخارجية، وهذه الاعتداءات المستمرة من 28 فبراير حتى الآن. الجانب الأخير ما قاله وزير الخارجية أيضا أن مصداقية مجلس الأمن الآن على المحك، فما فائدة القرارات التي يتخذها المجلس إذا لم يكن قادرا على تنفيذها.
0: صحيح.
1: فهو يضع مجلس الأمن الآن أمام هذا الانتهاك الصارخ والتحدي الإيراني لقرارات دولية ممثلة في مجلس الأمن.
0: صحيح.
1: فلم يعد النزاع بين دول الخليج وإيران وأمريكا مثلا، إنما هو تحدي لقرارات مجلس الأمن.
0: بلا شك. نعم. بلا شك. سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباحكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة نهاية الأسبوع من صباح البحرين، ومجهزين لكم فقرات كثيرة. صباح الخير محمد.
1: صباح النور يوسف. صباحكم الله بالنور مشاهدينا. اليوم عندنا مواضيع مهمة بين توعية المجتمع والمواهب البحرينية وقصص نجاح أهلها وعطائهم، وما أنسى أكيد بالتأكيد فقرة الزميل محمد العالي مع كأس العالم اللي حضرها بشغف كل أحد وثلاثة وخميس طوال فترة المونديال.
0: أكيد مشاهدينا، ونذكركم أن مشاركاتكم وتجاربكم ومشاريعكم تهمنا، وتقدرون تتواصلون معنا على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الشاشة morning@info.gov.bh.
1: وندخل على طول في أول فقراتنا لهذا اليوم يوسف. في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تتجدد الجهود الوطنية والدولية لتسليط الضوء على مخاطر آفة المخدرات وأثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتكاتف المجتمعي في مواجهتها.

0: تعد مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، وإنما تحتاج إلى شراكة مجتمعية فاعلة. ومن هذا المنطلق تواصل مملكة البحرين جهودها في مواجهة هذه الآفة من خلال الشراكة المجتمعية.
1: سعدنا اليوم بتواجد سيدي معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في هذا الحفل في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذا اليوم اللي تحتفل فيه كل الدول بمكافحة هذه الآفة. فرحنا اليوم حقيقة بتواجد فئات من المجتمع من اللي ساهموا في الإبلاغ عن هذه الجريمة ومكافحة هذه الآفة، وكذلك وجود معرض مصاحب، معرض فني، في طلبة وطالبات من مدارس البحرين الحكومية والخاصة شاركوا برسومات فنية. وهذا إن دل أن وزارة الداخلية تؤمن بالشراكة المجتمعية، وسيدي معالي وزير الداخلية دائما يولي هذا المبدأ اهتمام بالغ في جهود الشرطة. في النهاية ترى المواطن والمقيم خفير على بلده، وإدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة في التواصل وبناء جسور التواصل مع الجميع.
2: لا شك أن دور وزارة الصحة يقع على اعتقها دور كبير جدا، لأن المعركة مع المخدرات هي معركة أمنية، هي معركة وعي، هي معركة بناء، هي معركة تعافي. فإحنا دايما نحاول من خلال البرامج في وزارة الصحة وفي مستشفى الطب النفسي ووحدة علاج الإدمان إن إحنا نمد إيد العون ونساعد كل شخص عنده رغبة حقيقية في التعافي والتغلب على هذه المشكلة من خلال برامج متقدمة حديثة. والحمد لله عندنا كثير من قصص النجاح من الأسر اللي رجعتنا طالبين للمساعدة، أو من المتعافين اللي عندهم رغبة حقيقية في الاستمرار في التعافي. فاحنا دايما نقول ان الامل موجود، نقول ان من الجانب الصحي ومن الجانب الطبي انت قادر انك تتغلب على المشكله، الاسره قادره على ان هي تواجه هذا التحدي. دايما اخفاء المشكله او التستر عليها او التساهل مع التعامل معها، سواء من جانب طلب المساعده او العلاج، او من جانب اتخاذ افضل الاجراءات لمنع تكرارها وانتشارها، بيكون هو الحل الافضل والامثل لحماية الشخص نفسه، لحماية الأسرة، ولحماية المجتمع.
0: وفي هذا الإطار شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث أكد معاليه أن مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من مؤسسات تربوية وتعليمية وصحية وإعلامية ودينية للتصدي لكل أساليب التهريب والترويج.
3: يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات المشتركة على الدعم المستمر للمبادرة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي امتدت مسيرتها لأكثر من 4 سنوات وشكلت نموذجاً ناجحاً للشراكة الوطنية في تعزيز الوعي والوقاية داخل المجتمع. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود جميع الشركاء الذين عملوا بروح الفريق الواحد.
4: نظمت وزارة

0: الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المسابقة الفنية التوعوية أضرار المخدرات الموجهة لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث قدم الطلبة أعمال فنية عكست فهمهم لمخاطر المواد المخدرة، وأبرزت دور الفن في تعزيز الرسائل التوعوية والقيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، بمشاركة 74 طالب وطالبة، وفوز 18 طالب من طلبة المتميزين في المجالات الفنية.
1: رسمت هاي اللوحة عشان أوصل رسالة توعية للمجتمع أن الإدمان المخدرات مو بس عادة، بل شيء يسلب الإنسان حياته وأحلامه.
2: شاركت في هاي المسابقة بغرض التوعية عشان نوعي الناس، مو عشان نروج لهاي الشيء. استخدمت فيه الصورة طرفين، اللي هو أول شيء الجانب السليم اللي هو يمثل الحياة والصحة، واستخدمت الألوان الباردة لأنها تمثل الحياة، وفي العصافير اللي هو للسلام بعد. أما الجانب الثاني اللي هو الألوان الداكنة اللي هو للضياع والفساد. الإنسان خيارين، أما يكون يختار الحياة والصحة أو يختار الضياع والفساد.
3: واختتمت الاحتفالية بجولة لمعالي وزير الداخلية في المعرض الذي أقامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، واطلع خلالها على 18 عملا من إبداعات الطلبة الفائزة في المسابقة الفنية التوعوية التي نظمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مكافحة المخدرات، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة.

0: والحديث أكثر عن تفاصيل هالموضوع يسعدنا أن نرحب في الاستديو بالعقيد محمد خالد البعينين مدير إدارة مكافحة المخدرات. صباحك الله بالخير وحياك الله ويانا.
1: الله يحييكم.
0: العقيد محمد، بالتأكيد اليوم بمناسبة هذه الفعالية اللي أقيمت وشاهدناها قبل شوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هي فرصة نذكر بأهمية تعزيز الوعي في هذا المجال وشلون تنعكس جهود وزارة الداخلية في هذا المجال أيضا.
1: في البداية حبيت أشكركم على الاستضافة للبرنامج وتسليط الضوء على اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي يصادف تاريخ 26 يونيو من كل عام. طبعا تاريخ 26 يونيو أو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يعتبر فرصة لنا كجهة مكافحة المخدرات بأن نعيد تأكيد بالتواصل مع المجتمع وأولياء الأمور بأن المخدرات طبعا هي وجودها في المجتمع يدمر شبابنا ويدمر مستقبل طاقاتنا الموجودة في سوق العمل. طبعا احنا مكافحة المخدرات عندنا في الإدارة تكون على عدة جوانب، وأول جانب هو يكون عندنا الجانب الوقائي اللي نحي حاليا في فترة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهو بيكون عن طريق المحاضرات التوعوية اللي نسويها في المدارس على مدار العام. طبعا وما يقتصر هذا العمل في المدارس، ايضا نروح حتى الوزارات والمجالس الشبابيه وغيرها حتى الانديه. فهذا الجانب الوقائي علشان ان شبابنا اللي بيكون في مقتبل العمر يبتعد عن موضوع حب التجربه او حب الفضول لتجربه هذه الماده اللي ممكن يخدع بعض الاصدقاء السوء في دخول هذا العالم او هذه التجربه. عندنا الجانب الثاني هو احنا نسميه الجانب الامني او الجانب الميداني في داخل المملكه او عبر الحدود، حيث ان احنا نقوم برصد حالات التهريب عبر المنافذ، وكذلك ضبط المروجين داخل البلاد وكذلك المتعاطين. عندنا ايضا جانب اخر وهو الجانب احنا نسميه العلاجي او الارشادي للاشخاص اللي توهم داخلين في هذه التجربة أو هذا العالم التعاطي وتوهم، ممكن إحنا نرجعهم على حياتهم الطبيعية، فنأخذهم في برنامج تعافي الخاص في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ونقوم نعطيهم بعض المحاضرات التوعوية، ممكن يرجع الشخص مصلح في المجتمع وما يدخل

0: في هذا البرنامج، لأن ممكن الأسلوب القانوني والعقابي لهذه الحالات ممكن يزيد في تماري هذا الشخص في التعاطي. ناهيك عن موضوع الجانب التعاون الدولي بيننا وبين الدول الشقيقة والصديقة.
1: السنة اللي فاتت زرت مدينة الشباب وشفت الكمبوث يراوي الأساليب الجديدة يعني أخذ المخدرات بشكل غير طبيعي. يعني تفاجأت بالأشياء الجديدة في شنطة، في مثلا في ثمرة، في أشياء متنوعة كثيرة. شلون الإدارة تواكب هذه التغيير المستمر في نقل المخدرات؟
0: هو طبعا مهربي المخدرات أو المتاجرين في المخدرات دائما وباستمرار لهم تغيير مستمر في أساليب التعاطي وكذلك أساليب التهريب علشان أنه يعبر الحدود بين الدول.
1: نعم.
0: فبعض المواد اللي كانوا يستخدمونها في السابق، اللي حنقول ما نقول من زمان، يعني مثلا من 5 سنوات تقريبا، تختلف عن المواد المخدرة اللي تم تعاطاها في الفترة الحالية.
1: نعم.
0: الفترة الحالية يقومون يتعاطون المخدرات السائلة اللي يدخلونها في الشيشة الإلكترونية، قاموا يشبعون الأوراق الدفاتر بمواد مخدرة ويتعاطونها ويدخنونها. لأن رحنا حق فترة بسيطة في الماضي لا، كانوا يتعاطون مواد طبيعية سهل اكتشافها لمفتشي الجمارك أو حتى شرطة مكافحة المخدرات. فبالتالي احنا على عاتقنا ان احنا بعد ندرب شرطتنا وأفرادنا على كل ما يستحدث في هذا العالم، سواء عالم التعاطي أو عالم التهريب، لأن علشان إذا وقفنا احنا في مكاننا هم بيطوفوننا بخطوات واحنا ما بنقدر نلحق عليهم.
2: عقيد محمد، يمكن اليوم التحول الرقمي والتقنيات الحديثة شقد ساعدت الإدارات المختصة في الكشف عن جرائم المخدرات وضبط المتورطين فيها؟
0: طبعا المتعاطين والتجار المخدرة هم أصلا لجأوا حق الفضاء الإلكتروني من سنوات، الجاو لوسائل التواصل الاجتماعي، البرامج، والجاو احنا نسميه الدارك ويب والديب ويب. فيعني احنا بعد حاولنا نوصل حق هذه الطرق الإلكترونية وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. طبعا يتم رصد هذه المواقع ويتم رصد الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي ترسل رسائل عشوائية للأشخاص ان عليكم بالتجربة واحنا مستعدين نوصل لكم المواد المخدرة لمكانكم. فاحنا طبعا بصدد تعاون مشترك مع إدارة الجرائم الإلكترونية لرصد هذه الحالات. طبعا عندنا الخط الساخن اللي هو 996، اي شخص ممكن توصل له اي رساله ممكن يبلغ عنها واحنا نقوم بمتابعه هذه الرساله.
1: زين، شلون ساهم التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقه في مكافحه المخدرات؟
0: التعاون احنا مع دول الخليج طبعا تعاون وثيق، وفي مكافحه المخدرات احنا ما ننظر الى الحدود المشتركه بيننا بين بعض.
1: نعم.
0: حيث ان مروج المخدرات إذا اعتبرناه في دولة بعيدة عن البحرين ما ينظر إلى دولة البحرين أو مملكة البحرين إن هي دولة في وسط الخليج، ينظر إلى الخليج كلهم كمجتمع، وأنا أبغى أوزع مخدراتي في هذا المحيط. فإحنا عندنا تعاون، وكل ما زاد التعاون طبعا وزيدنا دائرة التعاون بيننا وبين دول مجلس التعاون ضيقنا عليهم فرصة الانتشار في هذا المجتمع. طبعا في تعاون في معلوماتي، نرسل لهم المعلومات ونستلم معلومات من الدول عن معلومات الاستخباراتية. طبعا إذا وصلتنا شحنة ترانزيت على مملكة البحرين بتروح أي دولة ثانية، طبعا يكون في تنسيق مشترك مع الدولة اللي بتستلم الشحنة أو المستلم النهائي لحين ضبط المستلم. يوجد أيضا تمارين مشتركة بيننا وبين دول المستعاون، دورات تدريبية مشتركة، وخط التواصل مفتوح على مدار الساعة، لأن موضوع المخدرات مو موضوع أنه مثلا يؤجل أو نتركه لثاني يوم. فالمهرب يشتغل وقت اللي احنا نشوفنا في غفلة عن أمرنا.
2: يمكن عقد محمد من الكلام اللي قلته يمكن في تحديات واضحة كبيرة تواجه إدارات مكافحة المخدرات في هذا المجال، شنو أبرز هذه التحديات وشلون تعملون معها؟
0: طبعا التحديات هو موضوع المخدرات نفس ما قلت في من قبل انه مو ثابت، او نوعيه المواد المخدره هي مو ثابته، هي ممكن متغيره بين يوم وليله.
2: صحيح.
0: ممكن اليوم انا اضبط ماده او تركيبه معينه من المواد المخدره

0: ثاني يوم يغير لك في التركيب هو المخدرات الاصطناعية هذه وينتج لك مادة أخرى. أنا لازم أبحث وراء وأرد أمنع هذه المادة. فإن المخدرات الاصطناعية صارت نفس ما تقول بحر واسع، أنت كل ما تقدر تحاول تكتشف هم يروحون لك مجال ثاني شرق وغرب عشان يحاول أنه يدخل لك من أي مخرج. فالمخدرات هاي الاصطناعية أثرها أقوى من المخدرات الطبيعية، تأثيرها ممكن صعب الشخص أنه يتعافى منها، وإحنا كجهات رأس من جهتنا أيضا نحصل يعني وقت عشان نرصد هذه المواد. وغير عن المواد التصنيعية أيضا طرق التهريب، مثلا قاموا الحين يهربون بطرق مبتكرة، دائما يسعون إلى ابتكار أساليب للعبور عن المنافذ سواء المنفذ البري أو البحري أو الجوي لدخول هذه المواد المخدرة عبر المنافذ.
1: ختاما، شو الرسالة اللي تحبون يعني توصلونها لمعرفة بمخاطر المخدرات؟
0: طبعا أهم رسالة تكون حق الشباب البحريني أن التجربة الأولى هي أخطر تجربة، ابتعد عن كل ما يريبك وروح حق الشخص اللي توثق فيه. المخدرات هي طبعا مو بتجربة وخلاص وتقدر ترجع طبيعي، انت من تجربها في اول تجربة من الصعب انك ترجع كإنسان طبيعي. هي مو بالحل لمشاكلك اللي تواجهها في يومك، الحل لمشاكلك انك تلجأ للأشخاص اللي توثق فيهم. وايضا رسالة حق اولياء الامور، عندكم ابنائكم امانة، عندكم لا تخلون عندهم وقت فراغ، حلوا مشاكلهم، أي شيء تشوفونه عندهم ما يثير الريبة والقلق لا ترددون في التواصل معنا، إحنا بنعالجهم من غير أي محاسبة قانونية بكامل السرية على الخط الساخن 996، ولن يأثر على مستقبلهم الوظيفي أو الدراسي. ونفس ما نقول، نفس ما هم أبنائكم أمانة عندكم، هم أيضا أمانة عندنا.
1: كل الشكر لك وشكرا على هالنصائح والمعلومات المفيدة.
0: مشكورين، يعطيكم العافية.
2: شكرا لك، والله يحفظ شبابنا طبعا في نهاية هذا اللقاء ويبعد عنهم كل من أراد بهم السوء.
1: أكيد.
2: احنا نبقى مع وزارة الداخلية مشاهدينا، ولكن نروح إلى موضوع آخر، حيث ضمن مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 انطلقت أعمالها اليوم، حصدت وزارة الداخلية جائزة الابتكار في السلامة العامة عن مشروع نظام التنبيهات الوطني. المزيد في هذا التقرير.
3: فازت وزارة الداخلية بجائزة الابتكار في السلامة العامة عن مشروع نظام التنبيهات الوطني، وذلك في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 التي بدأت أعمالها اليوم، وافتتحها معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. وقد تسلم الجائزة سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، معبرا عن اعتزاز وزارة الداخلية بالفوز بهذه الجائزة، والتي تعكس جهود الوزارة في مجال تعزيز الحماية المدنية والسلامة العامة.
4: أكيد المدن الذكية توفر الحياة الرغيدة من كافة النواحي للمقيم والمواطن، سواء من كافة الجوانب، سواء الجوانب الاجتماعية أو الجوانب الاقتصادية أو الجوانب البيئية أيضا، ولا نغفل الجانب الأمني. وأطلقت الإدارة العامة للمرور بهذه المناسبة مشروع اللي هو أنظمة المرور الذكية، من خلال زيادة المنظومة المرورية الحالية بعدد 500 كاميرا قادرة على رصد مختلف المخالفات المرورية لزيادة الانضباط، وحتى نعمل الجميع بطريق آمن إن شاء الله. هذه المنظومة بإمكانها تحليل المخالفات المرورية ورصدها آليا.
5: اليوم مشروعنا طبعا في مؤتمر البحرين للمدن الذكية يتميز بأنه هو مشروع تجريبي ذكي تفاعلي مع الزوار مرتدين المنصة، حسب طبعا اعتماد المنصة الوطنية كمرجع عربي للاستراتيجية العربية لحل مخاطر الكوارث حسب جامعة الدول العربية. يأتي اليوم المشروع الذكي التفاعلي يتيح الفرصة لمرتدين المنصة بالحصول على المعلومات القيمة والتعليمات والإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع الطوارئ كافة، ويكون طبعا هذه المشروع الذكي يتيح طبعا خيارات متعددة بالنسبة للمرتادين من غير طبعا اللي هو التشتت حسب طبعا الصفحات والمعلومات الكثيرة اللي موجودة في المنصة.
3: تنفيذا لتعليمات الفريق، أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني بالعمل على ترسيخ نهج وطني قائم على الإدارة الاستباقية للمخاطر عبر رفع جاهزية المؤسسات الوطنية وتطوير أنظمة إنذار مبكر فعالة، من أبرزها تفعيل نظام التنبيهات اللاسلكية الذي يضمن إيصال التحذيرات الفورية.

0: الضرورية للمواطنين والمقيمين عبر الهواتف الذكية.
1: أذكار المساء.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وتشارك وزارة الداخلية في أعمال المؤتمر من خلال طرح عدد من أوراق العمل واستعراض المشاريع والأنظمة الذكية التي يتم تنفيذها دعماً لمسيرة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية.
1: اليوم احنا عندنا في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية برنامج تعافي، وهو برنامج رائد في علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، واستحدثنا فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قاعدة بيانات يتم تزويدها بالعديد من الحالات، وبعدها الذكاء الاصطناعي يقترح علينا أفضل سبل العلاج لهذه الحالات. يعني البرنامج تعاوننا فيه مع جامعة تورنتو في كندا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله البرنامج حصل أصداء جيدة ونسعى دائما لتطويره بما يتماشى مع رؤية البحرين.
2: قدمنا في المؤتمر نظام التنبيهات الوطني، ولله الحمد حاز بجائزة الابتكار للسلامة الوطنية. النظام عبارة عن تنبيهات وتحذيرات توصل للأخوة المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين لوجود أي خطر. النظام عبارة عن رسائل توصل لهم عبر النظام على حسب الحاجة لها، وتوصل عن طريق أبراج الاتصالات وشركات الاتصالات هواتفهم الذكية. طبعا البرنامج ما يتطلب أن يكون عندك انترنت أو تطبيق معين، وهذه مميزات البرنامج، ونقدر نرسل النص بأكثر من لغة. كذلك نقدر نختار المحافظة أو المنطقة المستهدف إرسال لهم التنبيه أو التحذير. الحمد لله من بدينا نستعمل البرنامج من تاريخ 28/2 لحد الآن أرسلنا تقريبا 259 تنبيه وتحذير، والله الحمد البرنامج أثبت كفاءته وجدارته في هالموضوع.
0: حيث قدم سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد الخليفة نائب رئيس الشرطة ورقة عمل بعنوان التكامل الأمني في إدارة الحدود مملكة البحرين نموذجا، أكد خلالها أهمية الابتكار والتكامل المؤسسي في بناء منظومة حدودية أكثر ذكاء وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لافتا إلى أن مواجهة التحديات الأمنية تحتاج إلى منظومة عمل متكاملة.

0: مشاهدينا، اليوم فقرتنا في مطبخ صباح البحرين خفيفة ولذيذة مع الشيف مريم الدوسري اللي بتشاركنا طبق صيفي سهل ويناسب أجواء هالموسم. نقول حياة الله. واليوم أنا يعني هذه الفواكه اللذيذة الصيفية. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شلونك؟
1: زين الحمد لله.
0: يعني قاعدة أشوف هذه الأشياء الجميلة اللي قدامي، يعني مانجو، ليمون، توت بري. شنو الطبخة اليوم الصيفية هذه؟
1: اليوم سويت لكم اختراع اللي هو فيوجن تيراميسو اللي هو بيكون صيفي ويا المانجو ميكس بيريز، طبقة مانجو بعدين بتيلك الميكس بيري عشان يصير فريش.
0: حلو،
1: منعش.
0: زين، قبل نعرف الخطوات والطبخة، انت متى حبيتي الحلويات؟ ليش مو الموالح؟
1: لان انا اصير واحدة في البيت كامل اكل الحلويات.
0: انت اكثر واحدة تحبي الحلويات. حلو، زين.
1: فما حبيت اني اتعلمها.
0: شنو اول شيء تعلمتي ونفذتي؟
1: اللي هو الكيك.
0: الكيك. أي. اللي هي اي كيكه؟

0: الفانيلا كيك.
1: فانيلا كيك. إنزين شنو الحين عندنا هني؟
0: عندنا اللي هو الميكس بيريز.
1: ميكس بيريز.
0: أول شيء منسوي الكومبوت. بعدين من عندنا الليدي فينجرز.
1: ليدي فينجرز.
0: منسويهم ديب ويا المانجو جوس. ومنسوي ديب ويا الفيمتو.
1: فيمتو حلو يعني فيمتو ومانجو والميكس بيري وبعد مانجو. يكون أحس إنه فوق المانجو صح؟ أي.
0: أول شيء بتيلك طبقة التشيز كيك. وبعدين بتيلك المانجو. بعدين منسوي الطبقة الثانية اللي هو بتكون البيريز.
1: أي.
0: وصوص
1: طبقات
0: البيري.
1: يعني. إنزين هذه الأكلة الصيفية مثلاً أنا قمت الصبح وبيجوني ضيوف في الليل أو على الغداء أقدر أسويها سريعة تكون؟
0: أي.
1: أسرع.
0: سريعة وبسيطة.
1: أوكي فيعني كل الأمهات وكل النساء اللي يشوفونا. يقدرون يحضرونها بسرعة. شنو مكونات سريعة إن إذا يبون يسوونها اليوم الخميس أو بكرة يتجمعون يشترون الأشياء. حليب.
0: اللي هو الكريمة الخفق. وجبن.
1: نعم.
0: عندك الشكر. فانيلا.
1: فانيلا.
0: وشوية ماي حق الكومبوت.
1: كومبوت.
0: ويا الشكر والملح.
1: ملح. أوكي. وهالأشياء.
0: أي.
1: والليمون.
0: والليمون. نعصرها في التشيز كيك شوية عشان تعطيها شوية حموضة تصير.
1: إيه؟
0: ونحطها في الكمبوت بعد عشان تعطيها شوية حموضة.
1: أوكي.
0: وعندك الليدي فينجرز. نسويها الدب داخل المانجو.
1: مانجو إيه؟
0: ونسويها الدب داخل الفيمتو.
1: فيمتو.
0: طب
1: إنزين الحين شفنا هذه المكونات. في كل شيف داخل المطبخ له طقوس. شنو طقوسك في المطبخ؟ في ناس مثلا يحبون يشغلون ميوزك، في ناس ما يحبون احد معاهم في المطبخ، في ناس لازم عقب ما يسوون المكونات ويحطون الاشياء ينظفون، في ناس لا اخر شيء ينظفون، او في ناس ما يحبون يتكلمون ما حد يتكلم معاهم. انت شنو تحبين؟
0: انا احب يعني يكون ابطل اغاني، اسمع الاغاني شويه شويه، بدي واحد واحد وانظف وراي.
1: انت يعني تبتدين تنظفين. تبتدين تنظفين. زين ايش بنسوي الحين؟
0: الحين بنسوي الكومبوت اللي هو منحط الميكس بيريز.
1: ميكس بيريز.
0: اوكي. اللي هو منحط الشكر.
1: اوكي.
0: ورشة ملح.
1: رشة ملح.
0: والماء.
1: حلو. ونعصره ولا بروحه يذوب؟
0: بروحه بيذوب لأنه يكون مثلج، فبروحه بيذوب لين ذاب إن الماء طلع. عندنا المش نسويها مش.
1: نفس حق المش بوتيتو.
0: اي نفس الشيء.
1: اوكي فاحنا الحين ننتظر يذوب. زين وبعدين يستوي وبعدين نسوي الكيكه او الصحن اللي بيكون فيه الطبقات. نطلع فاصل.
0: تمام.
1: تحسين نطلع فاصل ولا نتم شويه؟ نطلع فاصل. انت شو تقولين؟ نطلع
0: نطلع ليش ليه؟
1: قولي نطلع فاصل.
0: نطلع فاصل ونواصل وياكم
1: إن شاء الله.

0: مشاهدينا، التصميم مو بس خطوط ورسومات، التصميم لغة توصل لفكرة وإحساس بطريقة مختلفة وتحول الخيال إلى عمل نقدر نشوفه وأيضا نحسه.
1: بالتأكيد يوسف، اليوم ضيفنا أتقن مهارة تصميم صفحات القصص المصورة وابتكر أعمال مميزة أهمها أعمال وطنية لامست قلوب الكثيرين، والجميل أنه أيضا ما احتكر أسرار نجاحه بل يعمل على تدريب الشباب لجيل جديد من المبدعين. المصمم ياسر الحمد، صباحك الله بالخير وحياك الله وياك.
2: صباح النور والسرور، أحب منكم.
1: في البداية خلينا نتكلم عن بدايتك مع الرسم وتصميم الجرافيكس وصولا إلى القصص المصورة، شو اللي جذبك في هالمجال وخلاك تتخصص فيه؟
2: أي نعم، مرحبا بكم، مشكورين على هالاستضافة الطيبة. بدأت طبعا من الطفولة، بدينا كان الوالد رحمة الله عليه دائما يشجعني وكان يبلي الألوان والأدوات، وكانت في طبعا في المدرسة. وبعدين لما رحنا وصلنا للمرحلة الجامعية الوالد قال لي لا تدرس فن، ادرس هندسة. وإحنا طبعا مواليد السبعينات، إذا الوالد والدي يقولون شيء
1: خلاص
2: يمشي لليوم لليوم يمشي. فدرست الهندسة، واليوم أنا أعمل في هيئة الكهرباء كمستشار تقني. ولكن طول فترة الجامعة المدرسة والجامعة، في الجامعة كنت رسام كلية الهندسة
0: ما شاء الله،
2: عقب ومن خلالها وأنا أعمل كرسام كلية الهندسة بديت أعمل مع جريدة الأيام. كان في ذاك الوقت أستاذ إبراهيم بشمي كان هو رئيس التحرير في ذاك الوقت في التسعينات، وبدنا نرسم قصص، سلسلة من القصص كانت لكتب تنشرها الجريدة، وتطور الموضوع من هناك. يعني استمرنا في ذي العطاء، يمكن قطعنا فترة بسيطة ولكن بعدها رجعنا بقوة. مجال جدا جميل، مجال يعني نفس ما أنا أعمل في مجالي كتقني كمهندس، التقنية الموجودة في عالم التصميم موازية ومهمة جدا، خاصة أن هي تلامس جمهور كبير.
1: صحيح.
2: وجمهور حساس وهو الطفل بعد.
0: يعني أستاذ ياسر، أنا أشوفك وأنت تتكلم تتكلم بحب، بشغف، بشيء ممتع بالنسبة لك، يعني دنيا أخرى قاعد تتكلم عنها.
2: صحيح.
0: أبي أعرف العمل الأقرب لقلبك اللي أول ما بديت هذه العمل عزيز.
2: أي نعم.
0: علي
2: أي نعم،

0: اي نعم، هو في عمل جدا كان قريب مني، هو عمل نفذته في 2018 كان للكاتب ابراهيم سند، كان هو الكتاب الاصفر اذا تشوفه هناك
1: هذه
0: اي، كان اسمه حلم صغير.
1: حلم صغير
0: اي، هذا الكتاب كان جدا قريب مني. هو هاي الظاهره، هو من زود ما هو اهتممت بتصميمه حتى ظهره جميل مثل مثل وجهه يعني.
1: حلو.
0: اي نعم.
1: حلم صغير.
0: حلم صغير. حتى هذه الكتاب ليش كان بالنسبه لي مهم او جميل؟ لانه كان يجمع عناصر عده، منها التصميم ومنها الرسم. طبعا انا مهتم بجانبين رئيسيا كادوات، كادوات استخدمها اللي هو جانب التصميم كجرافيك ديزاين، وجانب الرسم كوني رسام. ف من هذا المنطلق اعمل على العمل من زاويتين، زاويتي كمصمم وزاويتي كرسام، فترى العمل استلمه من الالف للياء.
1: نعم.
0: وبطبيعه الحال كونك انت ترسم وتصمم راح العمل يروح المطبعه، فاهتميت بديت ادرس المطبعه والطباعه وطبيعتها واعداد ملفاتها. فهو ناس ما نقول عالم تقني متكامل، صناعه، خلينا نقول الكتاب صناعه.
2: يعني خذيت باك جراوند مثل ما نقول في الصناعه كلها.
0: ايه، من الالف، من نقطه البدايه الى نقطه النهايه.
2: مثل ما ذكرت هذه اثر ان لما ترسم الى اطفال ترسم الى جمهور حساس، تحاول مو بس ترسم لهم شيء مسلي، تحاول تزرع فيهم القيم، تزرع فيهم المبادئ من خلال هذه القصه اللي ترسمها، خاصه يمكن في القصص والاعمال الوطنيه اللي ترسمها. شلون تزرع هذه المبادئ ومبادئ الانتماء والولاء في الرسم اللي ترسمها وتنقل مشاعر من خلالها؟
0: ممتاز. احنا مبدئيا تكلمنا عن الادوات، تكلمت عن ادوات اللي هو جرافيك ديزاين، الرسم، الطباعه، حتى الديجيتال. هذه جانب اللي هو الادوات. الجانب الثاني هو جانب الرساله او جانب اللي هو المنهج. فاحنا بالتالي احنا عندنا مسؤوليه، احنا نوصل حق الطفل بطريقه تنمي قيمه وتنمي حس الوطني. وكيف نصنع ذلك؟ طبعا باستخدام هذه الادوات.
2: صحيح.
0: احنا حتى لما بدينا ندرب كان في مبادره اللي هي بنك البحرين الاسلامي اللي هو نكتب بالعربيه، كان في مجموعه من الرسامين اتوني على اساس ان هم اوريدي متاهلين كانوا وكانوا رسامين مميزين، ولكن كنا نعدهم حق المسابقه النهائيه. فبالتالي كنا نركز عليهم على نقطه مهمه، كنت اقول لهم انتوا متاهلين، انتوا ما شاء الله عليكم رسامين متميزين، ولكن المهم هي الرساله والقيم.
1: نعم.
0: اللي لازم تقدمونها. نص الورشه كانت رسائل وقيم على اساس ان انت شلون لازم توصل حق توصل هاي، لان هاي مسؤوليه. كنا نقول لهم شدد عليهم هاي مسؤوليه، انت الله اعطاك موهبه، الموهبه دي مسؤوليه.
1: صحيح.
0: ها؟ نعم. الله بيحاسبك عليها، فانت لازم ان انت تركز على انت شلون توصل القيم. وفي يوم المسابقه عشان بس أنا ليش يبدي المثل؟ لأن هاي المثل بيقارب فكرتي.
1: نعم.
0: في يوم المسابقة يبولهم طبعا أدوات وألوان من كل أنواع، طبعا ما شاء الله ما قصروا بنك الإسلامي، لأن بنك ما شاء الله دلعوهم. إنزين، كانوا المستانسين الطلبة مستانسين على الأدوات هذه، ومع هذه الأدوات يبولهم كان نوت باد، كنت وصيتهم يبلهم نوت باد صغير حق تسجيل ملاحظات مع قلم. قلت لهم قبل لا تلمسون هاي الادوات ورانتوا انتم متحمسين نفسيا كوني رسام، انتم متحمسين لهذه الادوات، ولكن ابداوا بان انتم تكتبون كل افكاركم وتستخدمون تسجلون افكار وتستخدمون الادوات الذهنيه اللي علمناكم عليها، اللي هو شلون تسوي عصف ذهني ومايند مابينج وتحط القيم وشلون توصل القيم في الفكره والقصه. خلص دي الموضوع، اقعد ساعتين ثلاث ركز على هذا الموضوع، تالي ارسم.
1: جميل.
0: اللي صار ان اللي فاز في المسابقه او اللي فازت في المسابقه يمكن قضت، هي المسابقه كانت يومين، اول يوم بس قاعده تحط افكار وثاني يوم نفذت. فبالتالي بالتوازي الادوات والمنهجيه بذات الاهميه، وهذا هو منهجنا احنا في العمل. يعني احنا لما نرسم نبي نوصل رساله وطنيه وقيم وطنيه، فبالتالي ناخذ ادوات التصميم، شنو اللي بحتاجها من الوان، شنو الكلمات، شنو القيم اللي بغسخها، وهذه هي ادواتي. وبالتالي يصير هو التفاعل العضوي مع الورق والتفاعل العضوي مع
1: جميل. يعني البدايه انا اسجل

0: نعم.
1: الأشياء اللي أنا بيها على أساس أنفذ فكرتي.
0: صحيح.
1: وهذه اللي الورق اللي أسجل فيها وهذه الكتابة وهاي المذكرة الصغيرة اللي أنا أسجل فيها المعلومات هي تعتبر كنز اللي ممكن أنا أغير أفكاري أو أبدع فيها وأشكل الرسم اللي أنا أبيها.
0: هي تنظم تفكيرك.
1: تنظم تفكيري.
0: نعم.
1: أنا قدامي قاعد أشوف أربعة أشياء تنظم تفكير الأستاذ ياسر.
0: أوكي.
1: صح؟ فأنا أبي أشوف هذه الكنز اللي قدامك قدام حضرتك.
0: أوكي.
1: راوينا هذه الكنز وأكثر من خمسة دفاتر.
2: مصنع
1: الأفكار.
0: هذه هاي الأرث مالي أنا أسميه.
1: نبي نكتشف هذه الأرث.
0: أوكي. ذكر أول كتاب سويته كان يعني في 2011 أتوقع أتذكر. كان في حب البحرين. كان كتاب في حب البحرين خذت لي سكتش بوك صغير أرت بيبر.
1: الجميل ان انت بدايتك قلت
0: ايه؟
1: حب البحرين، فالبحرين هي ايه؟ ايضا يعني عطتك هذا الشيء.
0: صحيح صحيح
1: فعلا. تطلع الافكار منها
0: فعلا يعني سبحان الله.
1: نعم.
0: فعلا كانت هذه البدايه يعني. وهذه يمكن ما اذا تكبرون هذه عمل بسيط. هاي كان في انتخابات 2014 اتوقع. هذه الفكرة كانت فيها رحنا مركز انتخابي ورحنا نصوت وكان في رجل يعني
3: هنا البحرين. تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مستمعين الكرام ولقائكم الأسبوعي مع برنامجكم حصاد الرياضة. برنامج حصاد الرياضة نستعرض فيه أبرز ما دار في رياضتنا المحلية خلال أسبوع كامل، سواء من الأخبار الرياضية وكذلك الإنجازات. حصاد الرياضة يأتيكم من السابعة وحتى الثامنة لربع مساء على إذاعة البحرين كل خميس. بداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي من خلف المايكروفون محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن. طيب اليوم مستمعينا حلقتنا إن شاء الله راح تكون متنوعة بين كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، كمال الأجسام، وكذلك إنجازات لعدد من الرياضات البحرينية. نبدأ أولا بخبر رياضة الألعاب البارا أولمبية وبطولة ألعاب القوى، فحققت لاعبة المنتخب الوطني ربا العمري الميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح لفئة F55 للسيدات ضمن منافسات اليوم الأول من بطولة أولوموتوس لألعاب القوى.

والبراء الأولمبية الجائزة الكبرى 2026 المقامة في جمهورية التشيك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من يوليو الجاري. وجاء تتويج العمري بعد أداء مميز سجلت خلاله أفضل رمية بلغت 17.56% لتحتل المركز الثالث.

وفي خبر أيضا جميل، عززت الكفاءات الوطنية البحرينية حضورها الرياضي على الساحة القارية والدولية بعد فوز ممثلي الاتحاد البحريني للسامبو بثلاثة مناصب قيادية في اللجان التنفيذية التابعة لاتحاد السامبو الآسيوي والأوقيانوسي. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي للاتحاد، أسفرت النتائج عن نيل الكفاءات البحرينية ثقة القارة الآسيوية والأوقيانوسية، حيث فازت السيدة صفاء حاجي بمنصب مدير لجنة المرأة والرياضة، السيد مهدي المسقطي بمنصب مدير لجنة الانضباطية، في حين تم اختيار السيد فهد نبيل تقي مديرا لجنة الإعلام والتسويق.

أيضا من المشاركات البحرينية نذهب إلى الدراجات الهوائية، فقد وصل منتخب البحرين الوطني للدراجات الهوائية للعاصمة اليابانية طوكيو في عصر يوم أمس، وذلك من أجل المشاركة في المعسكر التدريبي لدراجة المضمار المقامة في شوزانجي خلال الفترة من 1 إلى 13 من يوليو الجاري، بحضور نخبة من الدراجين العالميين ومشاركة عدد من المنتخبات الدولية. وتوجه أبناء البحرين فور وصولهم إلى منطقة شوزانجي بمحافظة شيزوكا المركز الرئيسي والوجهة الأولى للمعسكرات التدريبية لدراجات المضمار ورياضة الكيرن في اليابان. ويضم المنتخب البحريني للدراجات الهوائية المشارك في هذا المعسكر نجوم اللعبة مثل محمد حسن حسن ثامر بقيادة المدرب الوطني جاسم محمد حسين. وبدأ المنتخب البحريني مشواره التدريبي وسط أجواء إعدادية راقية على المستويين التنظيمي والفني، وجدير ذكره أن هذا المركز التدريبي يقع على بعد حوالي 150 كيلومترا من العاصمة طوكيو، وهو المقر المعتمد لمركز التطوير الإقليمي التابع للاتحاد الدولي للدراجات في قارة آسيا.

في أخبار كرة اليد، تعاقد نادي الشارقة الإماراتي مع المدرب الوطني عبد الرحمن محمد لقيادة الفريق الأول لكرة اليد خلال الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المدرب البحريني وتؤكد مواصلته حضوره اللافت في الملاعب الإماراتية، ويفتح عبد الرحمن محطة تدريبية جديدة في مسيرته الخارجية بعد تولي قيادة أحد أبرز أندية كرة اليد في الإمارات، إذ يعد الشارقة من الفرق صاحبة التاريخ الحافل والإنجازات المتعددة على المستويين المحلي والخارجي، ويطمح إلى مواصلة المنافسة على مختلف البطولات. وجاء هذا التعاقد بعد النجاح الذي حققه عبد الرحمن مع فريق الذيد الإماراتي خلال الموسم الماضي، حيث قاد الفريق لتقديم مستويات مميزة واحتلال مراكز متقدمة في أول موسم له على مستوى منافسات الرجال.

0: السلة عاد نجم كرة السلة البحرينية حسين شاكر إلى ناديه السابق الأهلي بعد غياب يقارب 7 سنوات، لكن هذه المرة في مهمة مختلفة، إذ سيتولى منصب المدرب المساعد للفريق الأول إلى جانب الإشراف على تدريب فئة تحت 21 عاما. وعبر شاكر عن سعادته الكبيرة بهذه العودة قائلا: الشعور لتمكنه من الرجوع إلى النادي يعد جميلا والذي نشأ فيه، موضحا أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته كلاعب داخل القلعة الصفراء، إلا أن عودته اليوم كمدرب تمنحه فرصة جديدة للعطاء. وأضاف أنه يسعى لتقديم كل ما يملك من خبرة لمساعدة اللاعبين الشباب على التطور وتجهيزهم للانتقال إلى الفريق الأول، إلى جانب رد جزء من الجميل للنادي الذي صنع بداياته ومسيرته الرياضية. وتأتي عودة حسين شاكر إلى النادي الأهلي ضمن إطار الاستفادة من خبراته كلاعب دولي سابق وإعادة دمجها في تطوير الفئات السنية ودعم مشروع الفريق الأول في المرحلة المقبلة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع والخبر يسرنا ويسعدنا يكون معنا الكابتن حسين شاكر مساعد الفريق الأول للنادي الأهلي. حياك الله معنا كابتن.
1: مرحبا، هلا في خالد، شلونك؟
0: يعطيك الصحة والعافية، وفي البداية نبارك لك هذه الثقة وانت تستاهلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مشكور على الاستضافه، مغرب عليك على دعم الرياضيين خاصه الشباب. خصوص الثقه، الحمد لله رب العالمين، اشكر اداره نادي الاهلي، مجلس الاداره، جهاز كره السله في اعطائي الثقه واعطائي الفرصه ان ارجع بيتي الاول.
0: نعم،
1: قد ما نقدر ان شاء الله، الله يوفقنا ان نضيف شوية حق الجيل الجاي في النادي الأهلي، نقدر نساعدهم نطورهم ونشوفهم إن شاء الله يمثلون الفريق الأول
0: إن شاء الله،
1: اللي بعد بتكون إن شاء الله اللي مهمة وياهم.
0: نعم،
1: ونقدر على قولتنا نرجع كرة السلة الأهلاوية لمكانها الطبيعي اللي يمكن صار لها سنتين شوية تبعدت.
0: صحيح،
1: بس هي دائما في التوب.
0: نعم، طيب كابتن، هذه المهمة خلينا نقول المزدوجة، هل تشوف فيها ضغط على الكابتن حسين شاكر؟
1: لا، بحكم ان الفئتين تقريبا يعني نفس الشيء، 21 معظمهم يلعبون فريق اول وتدربهم في نفس الوقت يكون مساعد فريق الاول، اعتقد هاي ادفانتج حق اللاعبين نفسهم، ان يكون المدرب اللي يدربك يكون شوي سبورت حقك في الفريق الاول. ما اعتقد ان شيء صعب، يعني نشوف احنا اغلب المدربين فئات ان يغطون فئتين، فاعتقد هاي شيء ايجابي حق اللاعب، و يعني متحمس ان اكون في هاي التجربه في نادي
0: ان شاء الله. طيب برنامجكم كابتن كنادي هل بدا او راح يبدا؟ خبرنا عنه.
1: الفئات احنا بدينا امانه صار لنا اسبوع تقريبا. فريق الاول من منتظر توقع ان احنا نبدي بدايه شهر 8 حكم ان الدوري بيبدي شهر 10، بينما دوري الفئات بيبدي شهر 9، فلازم يكون اعدادنا قبل شهرين. فاحنا اوريدي بدينا الفئات.
0: نعم، جميل. طيب المستوى الحالي كابتن لكره السله والدوري البحريني كيف شايفه في يعني خلينا نقول في اخر موسمين ثلاثه؟
1: الدوري ناس ما تشوفه من أقوى الدوريات في المنطقة. تشوف ال

0: السنة النظام الجديد بيكون محترفين اثنين في الأدوار النهائية. دوري جمهوري كما هو معروف يعني. فأعتقد مستوى الدوري ممتاز مقارنة بالدوريات الثانية في المنطقة.
1: جميل. احنا صراحة كنا حابين بس نبارك لك في الأساس على هاي الثقة، واحنا يعني ياما امتعتنا كلاعب سواء في الأندية اللي لعبت فيها او حتى في المنتخب، ونتمنى لك ايضا التوفيق في مجال التدريب ان شاء الله.
0: مشكور حبيبي، مشكور ومشكور على الاستضافة.
1: تستاهل كل خير كابتن، بالتوفيق.

0: في أخبار التعاقدات أيضاً، أعلن نادي سترة الرياضي عن التعاقد رسمياً مع المدرب الوطني السيد حسن عيسى لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد مجيد اليماني وأعضاء مجلس الإدارة. والحديث أكثر يسرنا يكون معنا المدرب والكابتن السيد حسن عيسى. حياك الله معنا كابتن.
1: أهلا ومرحبا أستاذ خالد،
0: يعطيك الصحة والعافية ونبارك لكم هاي الثقة كابتن.
1: الله يعافيك، وأولا أرحب على المستمعين
0: الله وعليك وعليك زود،
1: وإن شاء الله نكون ضيف سريع وخفيف عليك. الله يبارك
0: سلمك ويعافيك كابتن. كيف يعني استقبلتم أنتم هاي الخبر، وكيف شايف المرحلة القادمة مع نادي سترة؟
1: أولا أتقدم بالشكر إلى نادي سترة على ثقتهم في ما يكون حمامة على رأس هذا الجهاز، كما أشكر شركة طموح أكيد بعد أن هي مساهمة وياهم في المشروع وضع أبو حمد الشيخ ناصر. فأتمنى أن أكيد هاي شرف لي بالنسبة للمقام الأول، وإن شاء الله نبذل كل مجهود لنا علشان تظهر صورة نادي لي سترة أفضل ما كانت إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب كابتن، هل يعني بديته وهناك بدايات الموسم، أم يعني مثل ما يقولون لسه الوضع؟
1: والله هو ابتدى الكابتن علي مجيد، الكل كما يعرف أن علي مجيد ابتدى تقريبا من شهر إعداد الفريق كتشكيل جهاز فني وتشكيل جهاز إداري واختيار بعض عناصر اللاعبين، وتم التعاقد مع اللاعبين. أنا إن شاء الله بكون مكمل لهذا العمل. طلعت أمس بس توني أمس على المستجدات الجديدة من اللاعبين ومن طريقة العمل، وإن شاء الله لأن قاعدة مع الجهاز الفني علشان نحط الخطة والتصور. وأنا أكيد 100% أني بكمل طريق الكابتن علي، لأنه صراحة عندي ثقة فيه، وأعتقد أن العمل متقارب بيني وبين أبو فاطمة، فأعتقد أن العمل بيكون أسهل مع الجهاز الفني.
0: جميل. طيب كيف شاهدت يعني بكل صراحة مستويات اللي قدمها سترة في الموسم السابق؟
1: والله احنا كنا موجودين، يعني سترة ما كان سيء في الأداء،
0: نعم،
1: قد ما هو كان غير متوفق في النتائج.

0: نعم.
1: إن شاء الله إحنا نعدل بعض الأشياء اللي شفناها كملاحظات.
0: نعم.
1: ونقدر نعدلها يعني في فترة لازم تكون سريعة علشان نقدر نبتدي صح.
0: جميل. طيب يعني السيد حسن دائما ما عرفنا عنه انه عنده اكتشاف للمواهب ودعمها ايضا في اللعب، فهل راح نشوف هاي الشيء في سترة ايضا؟
1: اعتقد ان هاي السنه يعني شوي الميزانيه بتكون اقل، فبيكون الاعتماد على ابناء النادي بشكل اساسي. احنا بعد اختيار الكابتن علي من الطاقات الشبابيه وخصوصا اللي توهم رايحين للمنتخب مثل الزبيدي، مثل بعد اليوم بعد في تعاقد جديد ان شاء الله ما بحرق الموجود من لاعب منتخبات.
0: ما تبي تعطينا حصريه كابتن؟
1: الحصريه ان شاء الله تشوفونه اليوم عقب ساعه تقريبا
0: ان شاء الله. طيب
1: ايوه عندنا بعد عوده بعد بعض اللاعبين نادي سترة المميزين اللي طلعوا بعد بيكون لهم عوده.
0: نعم.
1: فاعتقد انه بيكون عنصر الشباب طاغي في هذا الفريق.
0: نعم اكيد نتمنى لك كل التوفيق كابتن على الصعيد الشخصي، ودائما ما نفخر فيك يعني كمدرب وطني ونشوف حماسك وقيادتك المميزه صراحه.
1: ان شاء الله نكون بحسن الصوره ونمثل المدرب البحريني خير تمثيل ان شاء الله.
0: ان شاء الله. الكابتن سيد حسن عيسى مدرب نادي سترة، كل الشكر والتقدير لك. شكرا
1: حبيبي يا خالد.

0: طيب نذهب معكم مستمعينا إلى كرة اليد. توج منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد بلقب بطولة الإمارات الدولية الودية بعدما تغلب على نظيره القطري بنتيجة 32-24 في المباراة النهائية والتي أقيمت في دبي ليختتم مشاركته في البطولة بأفضل صورة قبل خوض منافسات البطولة الآسيوية 19 المقررة في جمهورية الصين الشعبية الشهر المقبل. ويعد هذا التتويج دفعة معنوية كبيرة لمنتخبنا الوطني قبل خوض البطولة الآسيوية 19، إذ جاءت البطولة الودية ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب. للحديث أكثر يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا المدرب الوطني حسام مدن. حياك الله معنا كابتن.
1: الله يحييك أخوي،
0: يعطيكم الصحة والعافية.
1: مشكورين على الإضافة.
0: الله يسلمك. الله يسلمك ويعافيك. مبارك لكم أول شيء لقب هذه البطولة اللي حققتوها، تستاهلون.
1: الله يبارك في حياتك، مشكور.
0: كابتن، هاي البطولة اللي لعبتوها كيف شاهدتها؟
1: الحمد لله رب العالمين. احنا كان هدفنا اللي هو نوقع على مستوى الفريق بشكل عام، سواء الحالة البدنية والفنية للاعبين. الحمد لله كان وضعنا يعتبر جيد جدا، وكانت بطولة ممتازة استعدادية للمشاركة في التصفيات الآسيوية.
0: نعم،
1: فكان يعني وقتها والفرق المشاركة تساعد أن تستعد بأفضل طريقة ممكنة للآسيوية.
0: جميل. طيب المنتخبات اللي قابلتوها بصراحة كيف شاهدت مستواهم، وهل منتخب البحرين يعني فارق عنهم؟
1: والله أمانة المنتخب القطري والإماراتي بالذات يعني مستقطبين لاعبين يعتبر فريق جديد.
0: نعم،
1: يعني بيكونون منافسين في البطولة الآسيوية، وبتكون البطولة واجد أصعب من قبل سنتين لهذا المنتخب نفسه.
0: نعم،
1: يعني
0: بسبب العناصر يعني كابتن،
1: فبيكون تقريبا 7-8 فرق تنافس على التأهل لكأس العالم.
0: اي نعم اي نعم، جميل. طيب البطولة اللي راح ان شاء الله تقام في الصين، من بعد هاي البطولة

0: البطولة الدولية اللي لعبتوها شنو راح يكون حتى موعد البطولة؟
1: طبعا البطولة بتكون في نصف الشهر الحالي. نعم. 15/7 ان شاء الله نبدي. نعم. اول مباراة لنا في البطولة. بيكون تنقسم لمجموعتين يعني تأهل اول اربعة فرق الى الدور الثمن النهائي.
0: صحيح.
1: وهذا الدور هو يعني تفوز في المباراة تأهل لنصف النهائي، في نفس الوقت بيكون تتأهل إلى كأس العالم.
0: نعم صح.
1: فمهم إن شاء الله يعني تركيزنا على هذا، إنه يكون تتأهل لنصف النهائي في نفس الوقت بيكون أنت متأهل إن شاء الله لكأس العالم.
0: طيب خلال هالأسبوعين
1: إن شاء الله للأفضل إننا نروح نهائي إن شاء الله.
0: طيب خلال هالأسبوعين شنو راح يكون للمنتخب؟
1: حاليا اكثر من خيار، ممكن ان يكون في معسكر داخلي، ممكن بعد نروح للامارات نلعب وياهم مبارتين وديتين.
0: نعم.
1: يكون تحضيرنا اكثر للبطوله.
0: جميل، نتمنى لكم كل التوفيق كابتن، ودعواتنا القلبيه معاكم، وثقتنا فيك انت شخصيا وفي باقي اللاعبين بان شاء الله نتائج مشرفه لمملكه البحرين
1: ان شاء الله. يا رب، مشكورين على الاستضافه مره ثانيه، يعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك كابتن، شكرا.
1: عفوا، مع السلامه.

0: في أخبار رياضة كمال الأجسام، حقق حمد قلداري المركز الثاني في بطولة مستر يونيفيرس تايلاند الدولية لبناء الأجسام، والتي شهدت مشاركة واسعة من 49 دولة من مختلف أنحاء العالم، ليواصل حضورها المميز على الساحة الدولية بإحراز الميدالية الفضية. وهنأ رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية سامي الحداد اللاعب البحريني المتميز حمد قلداري بمناسبة تحقيقه المركز الثاني في بطولة مستر يونيفيرس تايلاند الدولية لبناء الأجسام، التي شهدت مشاركة واسعة من 49 دولة من مختلف أنحاء العالم. والحديث أكثر حول هذا الإنجاز، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا اللاعب حمد قلداري. حياك الله معنا حمد، ونقول لك ألف مبروك هاي الإنجاز.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك حبيبي، فرحني بانتصارك.
0: تسلم. أكيد إحنا أيضا فرحين بهاي الإنجاز اللي تحقق. كابتن، كلمنا عن البطولة، كيف شفته والمستوى فيها؟
1: والله البطولة كانت حلوة وقوية.
0: نعم،
1: 49 دولة كانت
0: ما شاء الله،
1: ومو في الآن البحريني بس الحمد لله الحمد لله. أنا أحب أخذ هاي الفوز حق رياضتنا الرشيدة.
0: نعم،
1: حق سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد.
0: نعم،
1: وسعادة السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد.
0: نعم،
1: كان يتابعني خطوة بخطوة.
0: نعم،
1: لوصولي على المسرح.
0: نعم،
1: وأحب هذه الإنجاز حق سعادة اللواء ركن حمد بن جلال مدير الاتحاد الرياضي العسكري، والعقيد ركن حمد عبد العزيز على الدعم.

0: فرحتم فيني.
1: تستاهل كل خير كابتن. كلمنا عن الفئة اللي شاركت فيها والمنافسة فيها.
0: اللي شاركت فيها وزن 85.
1: نعم.
0: كنت أنا بحريني.
1: نعم.
0: وتايلندي. وروسي. وكان على ما أعتقد أمريكي اللي ويانا.
1: نعم.
0: الرابع. بس ما شاء الله عليهم كانوا قوي. ما كان سهيل. بس الحمد لله بعد أنا بعد بحريني قوي.
1: أكيد أكيد أكيد. طيب كابتن استعداداتك حق هاي البطولة من متى بدأت وشلون كانت؟
0: بديت تقريبا 6 شهور.
1: ما شاء الله.
0: اي والله 6 شهور. وكان استاذ سامي الحداد كان يتابعني اول باول.
1: اول باول.
0: وكان يعدل لي اذا في اغلاط شيء في امور. ما قصر وياي صراحه. ما قصر وياي بسلطان.
1: طيب وين الصعوبات اللي شفتها كابتن في هاي 6 اشهر؟
0: صعوبات اخر فتره.
1: اخر فتره
0: لان الوضع كل شيء تغير. السيستم كلها تغير. وانت من ديره لديره. والجو هنا غير وجونا غير.
1: صحيح. وفارق التوقيت
0: اخر فتره. بس اي بس الحمد لله انا خذت نصيحه ابو سلطان. خبرني اذا بتروح بطوله روح قبلها باسبوع.
1: حلو.
0: علشان اي شيء يصير تقدر تلاحق. الحمد لله.
1: صح.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب من بعد هاي البطولة كابتن شنو الخطة القادمة؟
0: الخطة القادمة سنة الجاية
1: إن شاء الله
0: حق نفس البطولة مستر يونيفرس. وإن شاء الله نيتيها الأول المرة
1: بإذن الله. بإذن الله. طيب بإذن الله. كابتن نصيحة توجهها حق الشباب اللي حابين هاي اللعبة واللي يعني منخرطين فيها وحتى اللي يبون يعني مستقبلا يوصلون الى مسابقات عالمية ودولية.
0: نصيحتي خذ شغلة من مجرب. يعني خذ شغلة من مجرب. خذ واحد من مجرب قديم. يعني عبد سبيل المثال انا اخذ برأي بسلطان. في كل خطوة اخذ برأي بسلطان. هل افعل بالشيء؟ هل اسوي بالشيء؟ وخل عندك عزيمة.
1: نعم.
0: وإرادة. أني will do it.
1: إن شاء الله. نتمنى لك كابتن كل التوفيق إن شاء الله وترجع بالسلامة لأرض الوطن أيضا. ومرة ثانية نقول لك ألف مبروك.
0: مشكورين على الاتصال وشكرا حق الإذاعة وشكرا لك.
1: الله يسلمك.
0: الاتصال فرحنا.
1: تستاهل كل خير والله يفرح قلبك. شكرا.
0: حبيبي حبيبي حبيبي.

0: تحت رعاية سعادة السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، تستأنف لجنة الحكام استكمال البرنامج الشامل لصقل وتأهيل حكام بناء الأجسام، وذلك يوم غد الجمعة الموافق 3 يوليو الجاري بمقر الاتحاد. وتأتي إقامة هذا البرنامج الشامل بتوجيه من سعادة رئيس الاتحاد لتطوير كادر الحكام بلجنة الحكام التابعة للاتحاد من أجل صقلهم وتأهيلهم ورفع مستوياتهم بما يواكب تطور اللعبة والوصول بهم لأعلى المستويات لإدارة وتحكيم مختلف المسابقات والبطولات في عالم رياضة بناء الأجسام. ويحاضر في هذه الدولة في هذه الدورة الحكم الدولي المحترف السيد يوسف خنجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، والحكم الدولي المحترف السيد علي الريس نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد. الحديث أكثر، يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الحكم الدولي السيد يوسف خنجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية. حياك الله معنا كابتن يوسف.
1: الله يحييك يا أخوي،
0: يعطيك الصحة والعافية. كابتن، في البداية كلمنا عن هذه الدورة وماذا ستحتوي عليه.
1: هاي الدورة طولي عمرك جاءت نتيجة توجيهات سعادة السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد،
0: نعم،
1: ان تكون ان احنا نقدر نفقر الحكام الحاليين بسبه الركود اللي صار في البطولات من بدايه السنه لين حاليا الفتره اللي نمر فيها. فحكم كمال الاجسام دائما يحتاج انه يكون ممارس ودائما مطلع على اخر المستجدات والابديتات المحطوطه.
0: نعم جميل.
1: وعندنا بعد مجموعه من الحكام الجدد اللي ان شاء الله بعد بندخلهم البرنامج وبيكون لهم من البداية لآخر البرنامج إن شاء الله نفس نوع البرنامج اللي إن إحنا نعد فيه الحكم من بدايته، لأن إحنا تقريبا الحكام اللي عندنا إحنا عددهم 15 حكم محلي حاليا، وإحنا دائما نطمح إن نوصل الحكم لإنه يكون حكم دولي، وبعد ما يوصل للدولي يوصل لحكم محترف.
0: حلو.
1: حاليا عدد الحكام المحترفين في البحرين عندنا اخوي علي الريس وانا حاليا،
0: نعم،
1: فاحنا دائما نطمح وبتوجيه من سعاده السيد سامي الحداد ان هالعدد يزيد. ودائما الممارسه هي اللي تاثر في الحكم.
0: طيب كابتن، كيف شايف الاقبال على هاي النوع من الدورات؟
1: ما شاء الله احنا سوينا بدايه قبل يعني بدايه العام سمعها سوينا دورة حق الحكام المستجدين.
0: حلو.
1: اللي راغبين في التحكيم. كان العدد ما يقارب 90 مشارك.
0: ما شاء الله.
1: ويولنا ناس حتى من برا مملكة البحرين. في ناس من دول الخليج حضروها. ومن ذيك الدورة خرجنا حكام جدد. اللي هو العدد الجديد اللي الحين بنحاضرهم. ومنهم بعد الشيء اللي مشددين عليها الفترة توجيه بعد من سعادة السيد سامي الحداد تفعيل العنصر النسائي في لعبة كمال الأجسام.
0: حلو. نعم جميل. طيب هذه الأعداد كابتن، خلينا نقول اللي يعني أنتم مقبلين عليها، لو أشخاص جدد يبون ينضمون إلى يعني الحكام أو الدورات هذه، شنو الشروط اللي لازم تكون فيها؟
1: حاليا احنا بدايه اي دوره تكون هاي الدورات الحاليه السنتين اللي احنا مقدمينها حاليا، وهذه برنامج بيكون لصقل الحكام الحاليين.
0: حلو.
1: بعد ما نخلص هالبرنامج ان شاء الله بيكون في برنامج جديد عشان ندعم فيه صفوف الحكام الحاليين. نختار حكم من البدايه وندخله مره ثانيه برنامج صقل، وعقب الصقل نوديه للحكام الادفانس اللي شويه متطورين في اللعبه.
0: حلو.
1: بعدين نتركه يحكم على الساحه.
0: يعني مثل ما يقولون تاخذون بيده، هي سلسله يعني صايره.
1: اي نعم. نفس ما ذكرت لك سابقا طول لي عمرك، يكون الحكم يحتاج ممارسه. لعبه كمال الاجسام تعتمد على الممارسه في التحكيم.
0: صحيح.
1: يعني الركود ما يصلح في فتره طويله كنا احنا فيها، خصوصا من بدايه السنه والاحداث اللي حصلت.
0: نعم.
1: ما كان في بطولات سواء. صحيح. في الخليج او في البحرين.
0: صحيح.
1: فقررنا نسوي هالبرنامج

0: ويكون ممارس للعبة وبتكون في حتى في البرنامج نفسه بنعرض بطولات وبيحكمون وكل في كل دورة يقدمها الحين الحكم الحالي لازم يمتحن يكون في امتحان لأن هذه أمانة
1: أكيد
0: خصوصا النتائج في لعبة كمال الأجسام تعتمد على رأي
1: صح
0: هذه أمانة إحنا لازم نقدمها حق اللاعبين
1: حلو نعم أكيد نتمنى لكم كل التوفيق كابتن إن شاء الله ونجاح لهذه الدورة وقادم الأحداث إن شاء الله يتقدمون
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: سيد يوسف خنجي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

في أخبار كرة الطاولة، ألقت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة عن منطقة غرب آسيا، كلمة افتتاح بطولة آسيا للشباب في العاصمة التايلندية بانكوك بتكليف من خليل بن أحمد المهندي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة. وقالت الشيخة حياة بنت عبد العزيز في كلمة الافتتاح إن بطولة الشباب للفئات العمرية من 15 ولغاية 17 سنة تمثل أهمية بالغة للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة باعتبارها نقطة الانطلاق الحقيقية للمواهب في هذه اللعبة التي تمتلك إرثا كبيرا في القارة الآسيوية لخلق الأبطال بالمستقبل. ووجهت الشيخ حياة بنت عبد العزيز آل خليفة في كلمتها رسالة معبرة إلى اللاعبين المشاركين، حيث قالت لا تلعبوا لمجرد الفوز، بل أيضا العبوا لتنموا وتتعلموا ولتلهموا الجيل الذي سيشاهدكم يوما ما ويحلم بالوصول إلى ما أنتم عليه اليوم. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لختام برنامجنا حصاد الرياضة لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج عبد الله محسن. نلقاكم إذا الله راد في الأسبوع القادم. مع السلامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
10: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد عبر إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاح هذه الإذاعة، هذا الصرح الإعلامي الفريد. وجميل حقيقة في لقاءاتنا أن نوثق سيرة هذه الإذاعة بألسنة من كانوا ركنا فيها وكان

0: جزءا أساسيا في مواد هذه الإذاعة وفي محتواها في مختلف البرامج وفي مختلف حقيقة أركان العمل الإعلامي. أرحب بكم جميعا مستمعين الكرام وأرحب بضيفتي هذا اللقاء الأستاذ القديرة إيمان علي. أستاذ إيمان أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا لأخ حسن، وأنا جدا ممتنة وشاكرة لاستضافتي في هذا البرنامج.
0: حياك الله أستاذ إيمان، وحنا أيضا سعداء بتواجدك معنا في الإذاعة مجددا. وشنو شعورك عقب كل هالسنوات ودخولك الإذاعة؟
1: والله شعور ممتع جدا، وأنا كنت مشتاقة دائما إلى الإذاعة في كل وقت وفي كل حين، باعتبار أن الميكروفون يعني هو الميكروفون الذهبي الذي يصل إلى كل الناس بغض النظر عن أعمارهم، عن تجاربهم، عن ثقافاتهم. أنت تصل إلى عقل وذهن المستمع أيا كان بتأثير الكلمة الساحرة. صحيح. لذلك أنا شاكرة لكم هذه الاستضافة.
0: حياك الله أستاذ إيمان، هذا واجب حقيقة، وإن كنا مقصرين أحيانا ولكن تستدعي حقيقة مسألة استحضار تاريخ الإذاعة، وكذلك حق علينا حقيقة أن نأتي بالأساتذة الذين كانوا في هذه العملية الإعلامية جزءا أساسيا، وقد استفدنا منهم الكثير، وأعتبر نفسي من المحظوظين حقيقة في هذا اللقاء. أستاذ إيمان، نحن نعتمد في لقاءاتنا يعني سرد سيرة الضيف منذ البدايات وإلى وصوله إلى مبنى الإذاعة ودخوله المعترك الإعلامي. فكيف كانت الطفولة أستاذ إيمان؟ وهل كانت يعني إرهاصات في النقل العمل الإعلامي موجودة في تلك السن المبكرة؟
1: في الحقيقة أنا يعني لم أتصور نفسي في يوم من الأيام سأصبح مذيعة، ولم أكن أحلم بذلك، ولم حتى يعني أشارك في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة. بدايتي الحقيقية كانت عندما كنت أطلب من والدي الله يرحمه 200 فلس. لماذا؟ لأشتري جريدة أخبار الخليج. لماذا؟ لكي أدخل في غرفة وأغلق على نفسي النوافذ والباب وأبدأ في قراءة المانشتات صدر الصفحات الأولى لأخبار الخليج، وأتصور نفسي بأنني مذيعة وتقرأ. فكان في ذلك الوقت يعني أبي رحمه الله كان من الناس الذين لا يصدقون كلام الجرائد، يعتبرون كلام الجرائد كلام غير موثوق، غير ذي ثقة، كلام لا يستحق أن يسمع. فكان يعطيني 200 فلس في ذلك الوقت على مضض، فكنت أشتري جريدة أخبار الخليج، أحرص على أن أعرف ماذا يدور في العالم، وأريد أن يعني أقرأ نشرات الأخبار. لماذا كنت أفعل ذلك ولماذا كنت حريصة على قراءة صدر الصفحات الأولى لأخبار الخليج؟ في تلك الفترة كنت في المرحلة الثانوية، وفي تلك الفترة كان بداية التسعينيات ظهور محطة الام بي سي، يعني ربما الام بي سي كان لها الفضل بعد الله في أن أحب مجال الإذاعة وأن أدخل هذا الحقل. فكنت دائما أشاهد النشرات الإخبارية لأنطوان عون ونيكول تنوري، وكنت معجبة جدا بنيكول تنوري بشخصيتها بأدائها، فكنت دائما أقلدها، أخذ 200 فلس، أشتري الجريدة، أدخل إلى غرفة خاصة وأغلق الباب وأغلق النوافذ، وكان أخي يتسلل لكي يسمعني الصغير آخر العنقود، وكان يعني يتنمر علي ويتهكم علي، كيف أنت تقلدين مذيعة وترين نفسك كمذيعة. فكانت هذه هي البدايات الأولى للشغف، خاصة عندما تسمع ناس يتقنون اللغة العربية ويتكلمون بلغة سليمة وقوية، فأنت تحرص على أن تأخذ منهم لا تضيع شخصيتك ولا تلغي شخصيتك، ولكن يكونون هم النموذج والقدوة لك. فكنت أتصور نفسي مثل نيكول تنوري وأقرأ الأخبار وأقرأ الصفحات، وفي نفس الوقت يعني كان أيضا بمثابة معرفة ما يدور في العالم من أخبار، من أحداث معينة. فمثل ما قلت لك كنت معجبة بأداء نيكول تنوري، وكنت يعني أرى الام بي سي، كنا في ذلك الوقت نراها هي الوجهة الأولى لمعرفة مصادر الأخبار والأحداث.
0: فعلا كانت معنية بالأخبار، و يعني لم تكن معنية بعد بمسألة المسلسلات وغير ذلك.
1: بالضبط بالضبط. نعم. فكانت هي يعني المصدر الأول، وكانت هي الشرارة الأولى لحبي لمجال الإعلام والإذاعة. أنا يعني حتى عندما أفكر بيني وبين نفسي قلت كيف أصبحت مذيعة وأنت لم تشاركي في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة؟ ربما لا أعرف هل هو شيء يعني خطأ مني أو من معلماتي ومدرساتي اللواتي لم يعرفن أن هناك مذيعة مختبئة تلميذة. كنت فقط تلميذة شاطرة، لكن لم يعرفوا أنني كنت أو أنني سأصبح موهوبة في مجال الإعلام الإذاعي.
0: فلربما المعلمات استاذ إيمان يمكن ما لاحظوا هذه الموهبة وهذه يعني الملكة في القراءة حتى في حصص اللغة العربية.
1: يعني أنا كنت متميزة في اللغة العربية، ولكن لم يكن يعني الإلقاء بارزا، لم يكن ظاهرا. لا أعرف هل الخطأ مني منهم أو ربما كانت هي يعني موهبة مكنونة وتنتظر من يخرج من يكتشفها. لذلك أنا أؤكد وأقول لك أخ حسن أن الام بي سي هي الشرارة الأولى. أنت تشاهد وتتعلم وترى الناس القدوة المتمكنين الذين ينطقون الحروف بصورة صحيحة. كنا في يعني أول ما ظهرت الام بي سي في حالة انبهار. يعني ناس يتقنون اللغة العربية ويتحدثون ويقرؤون الأخبار. كان هذا في ذلك الوقت، كنا نحن كجيل كنا منبهرين بهم، نقلدهم، يعني دائما نفكر بأنهم القدوة في الإلقاء الخبري وفي الإلقاء الصحفي.
0: نعم بالفعل. إذن بعد مرحلة الدراسة وبعد مرحلة إذا صح التعبير المحاكاة لكبار المذيعين والمذيعات، كيف كانت الخطوة التي يعني تلت ذلك؟
1: بعد ذلك طبعا أنا تخصصي أدب لغة عربية زائد تربية. تخصص اللغة العربية ساعدني كثيرا في مجال الإعلام. تخصصت في جامعة البحرين وتخرجت من جامعة البحرين لكي أصبح بعد ذلك معلمة للغة العربية، وبالفعل مارست التدريس في كذا مدرسة. ويعني بالعكس تدريس أيضا تدريس اللغة العربية صنوان للعمل الإعلامي والإذاعي. صحيح. لا ينفكان أبدا. ثم بعد ذلك بعد أن طبعا قبل أن يعني أدخل مجال التدريس عملت مصححة لغوية في جريدة أخبار الخليج.
0: جميل.
1: هذا أيضا ساعد كثيرا، وهذه يعني دائما المذيع لابد أن يحرص على ضبط أواخر الكلمات. وأنا أحب هذا العمل جدا، مجال التصحيح اللغوي.
0: والجميل أنك يعني كنت مصححة لغوية في جريدة أنت بدأت ونشأت يعني في
1: قراءتها. بالضبط. وكنت أخذ 200 فلس من الوالد فقط لكي أشتريها هي. فعملت في مجال التدقيق اللغوي. بعد أثناء ما كنت أدرس في مدارس مملكة البحرين اللغة العربية سمعت أن هناك ستكون دورة لإعداد المذيعين والمذيعات في عام 2000-2001، وكان أعتقد في ذلك الوقت الصراحة لا أعرف وزير الإعلام إبراهيم المطوع في تلك الفترة. فالتحقت بتلك الدورة والحمد لله أتممتها بنجاح واجتزت جميع ما فيها. في ذلك الوقت استقطبني أحد المذيعين وهو المذيع عادل علي عبد الله. عرف أنني عملت في هذه الدورة ودرست فيها وتخرجت منها، وكان هو لديه برنامج أدبي يعنى باللغة العربية نثرها وشعرها وأدبها، فطلب مني أن أشارك معه في إعداد وتقديم هذا البرنامج الذي كان يبث على إذاعة البرنامج العام على

0: هواء مباشرة. فتصور حسن لأول مرة لم أمارس عمل لا مسجل ولا مباشر، أدخل ولله الحمد وبفضل من الله أدخل مع الأستاذ عادل علي عبد الله في هذا البرنامج الذي كان يبث على الهواء مباشرة. فكانت هذه بداية دخولي، أو كان والله حتى لا أتذكر اسم هذا البرنامج، كأنه لغة الضاد أو لا أعرف، ولكن كان برنامجا أدبيا محضا نتحدث فيه عن اللغة العربية، شعرها ونثرها، أدبائها، القصة، الشعر، الأدب، الفن. هناك قصائد كنا نلقيها، هناك أدباء كنا نتحدث عنهم كالمنفلوطي والعقاد وطه حسين إلى آخره. فكان هذا البرنامج يبث على الهواء مباشرة. فالحمد لله، تصور يعني واحدة لم تسجل حتى برنامجا ولم تقدم حتى من قبل برنامجا على الهواء مباشرة، ولكن بفضل من الله استطعت أن أقدم معه البرنامج بكل جدارة. وكان طبعا هذا البرنامج له متابعون، كان لأول مرة برنامج يعنى باللغة العربية يقدم على إذاعة البحرين، فكان هذا هو البرنامج الأول.
1: أحيانا أستاذ إيمان، يعني حتى وإن كان المذيع يعني في بداياته يمتلك من الملكة ومن الموهبة، رهبة الميكروفون تبقى لديه موجودة. هل تذكرين اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا البرنامج؟
0: يعني عندما أقول لك حسن لم أشعر برهبة، رغم أنه لم أكن في جماعة الإذاعة المدرسية في المدرسة، لم أقدم من قبل، ولكن دائما الثقة بالنفس والثقة بالله وثقة الآخرين بك وخوضك تجربة لم تخضها من قبل، كل هذا يكون لك مددا
1: ودافعا
0: لكي تعطي يعني أحسن ما عندك، لكي تعطي وتقدم. لذلك يعني أنا لم أشعر في الحقيقة برهبة، ومثل ما قلت لك ربما يعني أخبار الخليج لها الفضل، قناة الام بي سي، أنا كنت أحرص أنا وأختي بشكل يومي أن نشاهد ونسمع نشرات الإخبار للام بي سي. يعني دائما الام بي سي نشرت 9 في الليل، كنا دائما أنا وأختي يعني دائما نحرص على الاستماع إليها. هذه الأمور ربما كان لها دور بشكل أو بآخر في أن تنمي الثقة لدينا، في أن لا يكون لدينا رهبة الميكروفون.
1: هل تذكرين من كان مخرجا لهذا البرنامج؟ ذكرتي بأن الدكتور عادل علي عبد الله كان في الإعداد والتقديم وقد شاركته في ذلك، إذن هل تذكرين المخرج لهذا البرنامج؟
0: المخرج الله يمسي عليه بالخير الأستاذ محمد حسن.
1: نعم.
0: أبو طلال كان هو طبعا مخرجا للبرنامج، وربما كان أحيانا عبد النبي حسين. الأستاذ القدير عبد النبي حسين.
1: نعم، جميل جدا. بعد هذه التجربة الآن مسألة التقديم في برنامج إذاعي مباشر وله جمهوره ويعنى بالشأن الثقافي اللغوي، لا شك بأنك يعني استرعيت انتباه العديد من المخرجين في إذاعة البحرين، وبدأ مشوار الإذاعة.
0: نعم، بعد ذلك أوكل إلينا تقديم برامج ثقافية، كانت هناك برامج تعنى بالشأن الثقافي المحلي، فكنا نقدمها كبرامج مسجلة. أيضا في ذلك الوقت أتذكر بأني قمت بإعداد وتقديم برنامج اسمه ذاكرة الإعلام. ذاكرة الإعلام هو نفس ما تقومون به أنتم حاليا.
1: جميل.
0: فكنا في هذا البرنامج نريد أن نوثق مسيرة الإعلام والصحفيين، المخرجين، المذيعين الذين هم مخضرمون والذين عملوا في مجال الإذاعة والصحافة. فهذا البرنامج ذاكرة الإعلام أتذكر أنني قدمت منه 4 أو 5 حلقات ثم انقطعا طبعا لأسباب معينة. فاستضفنا فيه كريمة زيداني، سلوى المؤيد، استضفنا أيضا سلمان كمال،

0: استضفنا يعني مجموعة من الناس المخضرمين الذين كان لهم باع وشأن كبير في مجال، الأستاذ نبيل العلوي الله يرحمه. يعني كان البرنامج كان برنامجا شيقا وممتعا، يتناول خبراتهم في مجال الإعلام، تجاربهم، المحطات التي توافدوا عليها، الأشخاص الذين عملوا معهم، ونفس يعني هو الآن يحاكي هذا البرنامج
1: في استرجاع الذاكرة الإعلامية الفريدة. وكان معك في هذا البرنامج أيضا من المخرجين تذكرين؟
0: في هذا البرنامج أتذكر محمد الجابر.
1: نعم، أستاذ محمد الجابر.
0: أستاذ محمد الجابر، أتذكر عبد النبي حسين، أتذكر نبيل العلوي، يعني كلهم، محمد عتيق.
1: نعم،
0: كل هؤلاء عملنا معهم.
1: ما شاء الله. وهذا البرنامج لم يستمر مع الأسف، لكن
0: لم يستمر. ولكن أنا عندما قلتم لي بأن هناك برنامجا، أخذت أقلب أوراقي ويعني في ملف، فوجدت أنني عملت أشياء يعني لم أكن أتوقع أن اليوم سويتها. يعني شفت أسئلة جميلة، شفت أسئلة تفتح الباب على مصاريع أكبر. فشفت حتى في الليستة يعني أسماء صحفيين ومخرجين ومذيعين، ولكن إن شاء الله يعني إن شاء الله بهذا البرنامج الذي أنتم تقومون عليه يكون تتم لبرنامج ذاكرة الإعلام الذي قمت بإعداده وتقديمه.
1: نرجو ذلك. أستاذة إيمان، من ضمن أيضا يعني تقديمك في إذاعة البحرين في جملة البرامج والمواد الإذاعية، كنت في نشرات الأخبار أيضا.
0: نعم.
1: وفي وقتها يعني أظن بأنه كان هناك جدول للأخبار وجدول للربط بين المواد كذلك.
0: صحيح.
1: هل تدرجت في هذا المضمار أم أنك يعني ذهبت مباشرة إلى؟
0: مباشرة عملت كمذيعة ربط وقدمت أيضا نشرات إخبارية. شوف حسن، النشرات الإخبارية بعد لها طعم آخر، لها نكهة أخرى، لها تعامل آخر. فعملت
1: وأنت أساسا يعني كنت تحاكين يعني نشرات الأخبار في الام بي سي.
0: نعم، أخذ جريدة أخبار الخليج وأقرأ استقبل فلان. نعم. كذا كذا. فنشرات الأخبار عملت مع الأستاذة أمينة حسن، مع الأستاذة كريمة زيداني، كنا نقرأ النشرات الإخبارية الصباحية. طبعا كما تعرف النشرات الإخبارية تحتاج إلى نفس إخباري، وتحتاج إلى لغة عربية واضحة. كنت آتي يعني صباحا يعني لكي أقدم نشرة الأخبار الصباحية، ربما السادسة صباحا أكون موجودة أو السادسة والنصف صباحا، وتعطيني الأستاذة أمينة حسن أو المرحومة كريمة زيداني الأخبار، فأخذها وأضبط أواخرها وأحرص على أن تكون النشرة مقروءة بشكل جيد. طبعا لا ننسى في ذلك أننا يجب أن نعرف كيف نقرأ أسماء الأشخاص، الشخصيات، البلدان، العواصم. فكنا نستعد لقراءة تلك النشرات الإخبارية على أفضل وجه.
1: هل كنتم في حينها يعني استعانة على قراءة الأسماء والأقاليم بشكل صحيح، تستمعون إلى نشرات أخرى أم يعني تستفسرون مثلا من أشخاص آخرين يعني لهم معرفة بهذه الأسماء؟
0: هو الأمر يعتمد على عدة عوامل، يعتمد على ثقافتك كمذيع أنت عندما تقرأ وتبحث، ويعتمد على تسأل أيضا في نفس الوقت، كنا نسأل. فالأمر يعني يحتاج إلى عدة ضوابط، يعني ليس كل من قال أنا مذيع فقط أنا مذيع، فلابد أن تكون هناك ثقافة، لابد أن يكون هناك بحث، قراءة، تعرف كيف تنطق أسماء البلدان والعواصم، كيف تنطق أسماء الأشخاص. يعني حتى نحن الآن في بلدنا في البحرين عندما نلقي قائمة أسماء بتكريم أشخاص معينين، أحيانا يستوقفنا اسم شخص شخص اسم عائلة. صحيح. لا نعرف كيف ينطق هذا الاسم، فلابد أن نسأل. فالسؤال أيضا عنصر أساسي.

0: أساسي من يعني عناصر المعرفة. فالمذيع لابد أن يسأل، لابد أن لا يخجل أبدا من السؤال، يعني طبعا بالإضافة إلى الثقافة والمعرفة والخبرة والتجربة أيضا. يعني المذيع لابد أن يعرف ماذا يجري في العالم لكي يستطيع هو أيضا أن يكون له خلفية ثقافية خاصة به هو.
1: صحيح بالفعل. إلى جانب تقديم نشرات الأخبار، ذكرت أستاذة إيمان بأنك أيضا كنت تربطين بين البرامج، ومهمة الربط لربما يعني الجيل الحالي يفتقدها، ولكن يعني
0: هل هي موجودة الآن حسن أو غير موجودة؟
1: غالبيا هي مسجلة يعني مع الأسف الشديد، يعني بالماضي كانت أكثر مباشرة مع صحيح. الجمهور، وهذا يعني مسموع ربما في بعض الإذاعات التي ما زالت تتخذ هذا النهج، لكن بحكم التطور الذي وصلنا إليه هنا في إذاعة البحرين يعني ارتأت الأمور بأن تسير على هذا المنحى. لكن في وقتكم أستاذ إيمان كنتم تعتمدون على نموذج لجدول البرامج اليومية فيكون موجود في الاستوديو، فبذلك أنتم تربطون بين المواد وتعرفون مثلا المادة القادمة والمادة السابقة، وكيف كانت العملية؟ يعني أظن بأنها تحتاج إلى شيء من التأليف وغير ذلك.
0: نعم تحتاج إلى شيء من التأليف، وتحتاج أنت أيضا إلى إشراف ومتابعة من قبل المسؤول عن تلك الفترة. هو الذي يقول لك قل أن سيأتي فلان مثلا، أو سنقدم البرنامج الفلاني، أو سنقدم النشرة الفلانية أو البرنامج الفلاني. فأنت تأخذ الفكرة بشكل عام من المشرف على تلك الفترة، وأنت تقوم بعد ذلك بالصياغة، صياغة الجملة والعبارة بشكل صحيح.
1: هل تذكرين المسؤولين عن الفترة في وقتها، المنفذين الذين كانوا معك في فترة
0: في الحقيقة لا أعرف أسماء معينة، ولكن يعني كان هناك مخرجون يعني مشرفون على هذه الفترات.
1: نعم. تقديم النشرات الأخبار ويعني مسألة معايشة هذه الأخبار، لا شك بأنها ما زالت في بعضها محفورة في الذاكرة. هل تذكرين نشرة أخبار لا تستطيعين نسيانها؟
0: فالحقيقة لا يوجد، لأنه كانت الأخبار التي نقرأها هي ما نستمع إليها في الصحف، هي ما نشاهدها في التلفزيون، فكانت يعني هي الأخبار نفسها. ولكن أتذكر يعني الأخبار التي كانت تخص في ذلك الوقت قارة إفريقيا، تعرف الأفارقة كانوا يتصارعون فيما بينهم. فأتذكر أني قرأت خبرا في تلك الفترة عن إفريقيا، وقرأنا أخبارا متناثرة ومتنوعة، يعني تعرف الأخبار لا تنتهي، الأخبار دائما في كل دقيقة وفي كل ثانية هناك خبر وراء خبر. لكن أتذكر فقط الأخبار التي كانت في ذلك الوقت التي قرأتها كانت تركز على قارة إفريقيا، باعتبار أن قارة إفريقيا في تلك الفترة كانت فيها صراعات ونزاعات بين القبائل الإفريقية المتناحرة، فكانت تأتينا يعني أسماؤهم كانت أسماء صعبة يعني، فكان الواحد يحتاج إلى أن يعرف كيف يقرأ اسم هذا الرئيس الإفريقي بشكل جيد. تعرف كما هو يعني الاسم المصري معروف كيف يذكر أسماء المنتمين إلى بلاد الشام، ولكن في تلك الفترة في بداية الألفينيات كانت إفريقيا تغلي غليانا، وكان هناك تناحر
1: ومجموعة انقلابات
0: وثورات، ولذلك كان يحتاج الواحد يعني إلى أن يعرف كيف ينطق اسم الأفارقة بشكل يعني بشكل واضح.
1: ما الذي يساعد المذيع على مسألة نطق الحروف بشكل سليم، وفلنقل يعني الإعراب بشكل متقن ويعني فيه من السلاسة؟
0: طبعا بلا شك سيد ذلك هو القرآن الكريم أولا.
1: نعم.
0: يعني اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. أيضا

0: يحتاج الإنسان إلى الذي يعني قد يقول البعض أنا لست متخصصا في اللغة العربية فكيف أنطق الحرف بشكل جيد. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي مباحة ومشروعة لكل من يريد، فالسبيل إلى النطق الصحيح طبعا كما قلت هو القرآن الكريم، ثم الأشياء التي يتم تعلمها على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس كل شيء في وسائل التواصل هي فقط الوسائل التعليمية التثقيفية. طبعا أيضا مثل ما قلت لك حسن من قبل، السؤال، نسأل كيف تنطق هذه الكلمة، كيف تقال هذه الكلمة. لا عيب في أن الإنسان مهما وصل في أي مرحلة من مراحل عمره لأن يسأل هل تنطق هذه الكلمة بالكسر بالضم بالفتح، فالسؤال أيضا يبقى سيد الموقف.
1: نعم. بالنسبة لبقية البرامج التي قمت أيضا بتقديمها وبإعدادها في الإذاعة، ذكرنا برنامج المعني باللغة العربية مع الدكتور عادل علي عبد الله، وكذلك أيضا برنامج ذاكرة الإعلام. أيضا هل تستذكرين أيضا برامج
0: نعم.
1: أخرى؟
0: نعم، أيضا بشكل خاص قمت بإعداد وتقديم برنامج على الهواء مباشرة اسمه مملكة الورد.
1: نعم.
0: برنامج مملكة الورد أيضا هو برنامج أدبي على غرار البرنامج الذي أقدمه الذي قدمته لأول مرة، ولكن هذا البرنامج يختلف بأنه يدور في فلك الورد، يعني أنواع أسماء أثر الخلاق، أماكن زراعة، ارتباط الإنسان به، كيف ينظر إليه في الثقافات العالمية، كيف كان ينظر الفلاسفة والشعراء والأدباء والموسيقيون إلى الورد، العلاقة بينه وبين الموسيقى، استخداماته العطرية، استخداماته الثقافية. وفي هذا البرنامج أيضا يعني مثلا في إحدى الحلقات أتناول الورد المحمدي، ثم أتحدث عن الورد المحمدي، عن زراعته في البحرين، عن أماكن وجوده، عن استخداماته، ثم أستضيف شاعرا أو أديبا تناول في أشعاره الورد المحمدي. في الحلقة الثانية الياسمين، في الحلقة الثالثة الرازجي، في حلقة أخرى الليلك، في حلقة أخرى عباد الشمس. وأحاول عندما أستعرض هذه الأنواع من الورود والأزهار أن أربطها بالثقافة المحلية، بالأدب العربي، بالقصص وبدواوين الشعراء. فكنت أستضيف شعراء بحرينيين لكي يشاركوني في تقديم هذا البرنامج.
1: لاحظت العناوين الحلقات، وكأنها لاحظت أستاذ إيمان بأن أسماء الحلقات أو من أسماء الحلقات بأنك كنت تستقصدين الورود التي تزرع في البحرين،
0: في البحرين وفي خارج البحرين، يعني سواء مثل عباد الشمس، مثل الليلك، البيلسان. فكان يعني كان برنامجا ممتعا صراحة.
1: جميل جدا. من كان معك في إخراج هذا البرنامج أستاذة؟
0: طبعا أتذكر محمد عتيق وأحمد الشريان. يعني صراحة اسمحوا لي، ذاكرتي ضعيفة جدا، لا أتذكر. فكنا يعني مستمتعين بهذا البرنامج. استضفت فيه الشاعر أعتقد محمد الستراوي، نبيلة زباري، محمد القائد، فاستضفنا فيه شعراء بحرينيين.
1: جميل.
0: واستضفنا أيضا في إحدى الحلقات المذيعة في إذاعة مونتي كارلو جابل طيف.
1: جميل. جميل جدا. بعد هذا البرنامج هل هناك أيضا يعني برامج أخرى أيضا كانت قد حازت على إعدادك وتقديمك؟
0: أيضا من ضمن البرامج حسن التي كانت أيضا ممتعة وشيقة برنامج تربية وتعليم الإذاعي. أعتقد سمعت به، تعرفه؟
1: نوعا ما.
0: نعم. هذا البرنامج كان يبث بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وبين إذاعة البحرين. طبعا هناك شخص أنا ممتنة له جدا، وهو الأستاذ خليفة العريفي، المسرحي المخضرم والإعلامي المخضرم.

0: طبعا الأستاذ خليفة العريفي كان يعمل في ذلك الوقت في بداية الألفينيات في وزارة التربية والتعليم، وكان يعد ويقدم برنامجا اسمه تربية وتعليم. في تلك الوقت أنا كنت معلمة للغة العربية، وكنت أيضا آتي هنا إلى الإذاعة لكي أسجل بعض البرامج، وكان الأستاذ خليفة العريفي يعمل لوحده وليس معه أحد. وكان في ذلك الوقت مدير الإدارة التي يعمل فيها الأستاذ خليفة العريفي الأستاذ محمد عباس العمادي، كان اسمها إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية. فبينما أنا كنت آتي إلى هنا لكي أسجل في أحد استوديوهات الإذاعة، سمع صوتي الأستاذ خليفة العريفي فأعجبه أدائي، فذهب إلى الأستاذ محمد عباس العمادي وكان في ذلك الوقت مثل ما قلت لك مديرا لإدارة الأنشطة والخدمات الطلابية. كان صعب المراس، وكان كل ما يأتي إليه الأستاذ خليفة بشخصية معينة لكي تقدم معه برنامج تربية وتعليم كان لا يوافق، وكان يرفض تماما. لا أعرف كيف وافق علي عندما قدمه لي الأستاذ خليفة العريفي، فوافق على الفور، وهذا بفضل ومنة من الله. فالتحقت بعد ذلك، خرجت من سلك التدريس وذهبت إلى وزارة التربية والتعليم وعملت اختصاصية برامج تربوية مع الأستاذ خليفة العريفي. فكنا نقدم نعد هذا البرنامج ونقدمه في إذاعة البحرين. طبعا هذا البرنامج كان برنامجا تربويا بامتياز، كنا نحضر فيه المؤتمرات، الندوات، المحافل التربوية، ورش العمل، الدورات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، ونلتقي هناك بضيوف ونسجل معهم حواراتنا ولقاءاتنا. أيضا كنا نحرص على أن نعمل لقاءات مع المعلمين المتميزين والطلاب الموهوبين وجميع الذين ينتسبون إلى سلك التربية والتعليم، يعني حتى مع وكلاء الوزارة كنا نعمل معهم، مع المعلمين، مع الطلاب، مع أولياء الأمور، وكنا أيضا نقدم مسابقة في هذا البرنامج. وأيضا كنا بالإضافة إلى فقرة الضيف وفقرة المسابقة كنا نقدم أيضا فقرة أخبار التربية، فكل ما يتعلق بأخبار التربية كنا نقدمها. قدمت هذا البرنامج مع الأستاذ أمير قاسم الله يذكره بالخير، وطبعا كانت المخرجة معنا لطيفة بمطيع، وأيضا ساهمت في إعداد هذا البرنامج الدكتورة سهير المهندي. فهذا البرنامج أيضا كان من ضمن البرامج الممتعة والشيقة والتي أتمنى أن تستمر بعد أن انقطعت لسنوات خلت.
1: وجميل أنكم كنتم تكتشفون المواهب أيضا.
0: نعم،
1: في هذا
0: نعم
1: البرنامج.
0: نعم نعم، كنا دائما يعني نحرص على استقطاب أي خبر نسمعه في وزارة التربية والتعليم، سواء يتعلق بالموهوبين، بالإبداع، بالابتكار، بالتربية، بالمؤتمرات التربية.

0: طالب وجيتين سويتين وياي برنامج تربية وتعليم لقاء إذاعي، فأنا الآن معه على مقاعد الزمالة في إدارة الأنشطة الطلابية. طبعا هو الأستاذ صالح مهدي.
1: نعم، وجه له تحية أكيد. أستاذة إيمان، ما الذي أضافته لك إذاعة البحرين؟ هل نستطيع أن نقول إيمان علي قبل الإذاعة وإيمان علي بعد الإذاعة؟
0: هو حسن، العمل الإذاعي عمل يعني نير وعمل جميل جدا، عمل ممتع، وخاصة لمن يجد في نفسه الشغف يعني، فنتعلم فيه كيف نؤثر على المستمع، كيف تمتلك روح وقلب وعقل المستمع. المستمع لا يراك ولكنه يراك بصوتك، بكلمتك المؤثرة، أيضا بالفكرة المفيدة، بالكلمة الصدى. العمل الإذاعي تتعلم منه الكثير، نتعلم منه الصبر، الإيمان بقدراتنا، الثقة بأنفسنا، الجرأة في الطرح السليم المبني على قواعد قوية من العقل والمنطق، متى تتكلم، متى تسأل، متى تحاور، متى تنطق تلك الكلمة، متى يجب أن تصمت مع ضيفك. أيضا يعني فيه من نسمات من القلب والروح أنت تهديها لجميع المستمعين الذين يستمعون إليك في الشرق وفي الغرب.
1: لا شك بأنك يا أستاذة إيمان ما زلت تتابعين يعني بعض البرامج سواء في إذاعة البحرين أو غير ذلك من الإذاعات، وأيضا تتابعين برامج يعني المرحلة الأخيرة من فلنقل الاهتمام المنصب حول برامج البودكاست. تلاحظين أيضا يعني ربما التزام البعض بما ذكرتي من يعني طريقة الحوار والصمت أحيانا، ويعني طريقة طرح الأسئلة، وفلتان الآخرين أيضا يعني الذين ربما يعني حتى الجمهور يلاحظ بأنه يعني قد شذ في التقديم، فيعني أصبح يعني عالة على البرنامج بدل أن يكون مسهما فيه.
0: نعم، يعني العمل الإذاعي أو العمل الإعلامي بشكل عام يحتاج إلى تأنن، يحتاج إلى لطافة، إلى ذكاء، يحتاج إلى يعني أنت تعرف ماذا يدور الآن في خلد ضيفك، يحتاج إلى نوع من الذكاء العاطفي، متى تسأل هذا السؤال، متى يجب أن تلغي هذا السؤال، كيف تستقطب ضيفك وتحببه إلى هذا العمل. يعني حسن كما تعرف هناك في البعض يقول أنا أخجل، لا أنا لا أريد أن أعمل لقاء، لأول مرة أدخل في لقاء في الإذاعة أو في التلفزيون. أنت كيف تعمل على ما قبل العمل الإعلامي، كيف تعمل على استقطاب وجذب ضيفك ومحاورك، كيف تأخذه إلى هذا العالم، كيف تشعره بالأمن والطمأنينة، كيف تجعله يسرد لك بكل أريحية، بكل ثقة، بكل إيمان، بكل قوة. يعني العمل الإعلامي العمل الإذاعي لست أنت البطل فيه وحدك، البطل فيه أيضا محدثك. كلما كان محدثك متدفقا في الحديث وكان يشعر بالأمن والطمأنينة في حديثه إليك، كلما كان النجاح أنت رائده. فالنجاح نجاح يعني المتحدث أو الضيف من نجاحك أنت، ونجاحه من نجاحك. فكلما نجح المتحدث في أن يسرد وأن يعطيك كل ما في جعبته، كلما كان النجاح قرينا لك.
1: ما الذي تنصحين به الجيل القادم من الإعلاميين الذين يعني توفرت لديهم الكثير من السبل التي ربما لم تتوفر لمن سبقهم، ويعني ينظرون إلى المستقبل بعين متأملة؟ لا شك
0: أن لا يعتمدوا على الثقة العمياء. صحيح الثقة بالنفس مطلوبة، ولكن الثقة العمياء بأني أعرف كل شيء وبأستطيع أن أقدم كل شيء وأستطيع أن أحاور فلان.

0: أستطيع أن أسأل أي سؤال؟ لا، لابد من الثقة المبنية على قواعد صلبة من المعرفة ومن الخبرة ومن التجربة ومن السؤال ومن البحث ومن الاطلاع، ولا عيب في السؤال كما قلنا. ويجب أن نطلع أيضا لنعرف كل ما يدور في العالم. أنا عندي اليوم مثلا لقاء مع شخص فلاني في مجال معين، أذهب إلى الإنترنت وأبحث في هذا المجال لكي لا يكون سؤالي شاذا أو بين قوسين، لا أستطيع أن أقول غبيا، لنبتعد عن الأسئلة الغبية، الأسئلة التي لا يوجد فيها ذكاء عاطفي، الأسئلة المبتذلة أو الأسئلة الجامدة التي لا يوجد فيها ذكاء ولا حياة. فدائما نحاول أن نكون واثقين ثقة في مكانها الصحيح، بالإضافة إلى بذل الجهد. بذل الجهد أيضا يحتاج إلى ميراث، يحتاج إلى تدريب مستمر، ويحتاج إلى ثقة، ولكن كما قلت ليست الثقة العمياء.
1: جزيل الشكر لك الأستاذة إيمان علي، أنا حقيقة استمتعت كثيرا في هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
1: وقد تناولنا العديد من الجوانب، وعدنا بالذاكرة إلى تلك الأيام الجميلة، نرجو أن تعود إن شاء الله بما فيها من أوج وتألق كذلك. وإن كان هناك جانب لم نقم بتغطيته في هذا اللقاء، فهذه المساحة لك يا أستاذة إيمان لأن تبدي ما تشاءين.
0: أنا فقط في آخر كلمة أود أن يعني أتذكر بالخير بعض المخرجين، ماذا تعلمت صراحة منهم. تعاملت مع مخرجين مخضرمين، محمد حسن دائما كان مبتسما، عبد النبي حسين كان طيبا ودمث الأخلاق، محمد الجابر كان إنسانا بسيطا وعاديا، نبيل العلوي كان مخرجا مخلصا وجادا، الأستاذ عبد الواحد درويش كان محترما وهادئا، جميلة ولطيفة بمطيع اللتان كانتا جميلتين ولطيفتين ومتعاونتين لأبعد الحدود، الأستاذ خليفة العريفي الإنسان الطيب، والأستاذ عبد الناصر النعار الطيب المشاكس. كما أيضا أود أن أقول في نهاية هذا اللقاء أني تشرفت بالعمل مع الكثير من الزملاء الذين هم موجودون في قسم الإذاعة، منهم وهيب الجزاف، عدنان ملك، إبراهيم تلفت، أحمد قنبر، هشام خليفة، محمد عتيج، أحمد الشريان، إبراهيم الغزال. كما أيضا كانت لي ذكريات جميلة مع سهام خليفة، لطيفة زويد، نيلة العامر، مريم موسى، محمد صالح، وفيصل الرواعي. كما استمتعت بالعمل كثيرا مع فاطمة عبد الله ولطيفة يوسف ووضحة سعد وفاطمة شمس، وحرصت ويعني كان لي أيضا جميل الشرف في أن أتعامل مع أمينة حسن وأمينة الشملان وبدرية عبد اللطيف والمرحومة كريمة زيداني. أيضا عملت مع الأستاذة فوزية محمد، أحلام محمد، فتحية عبد الله، وابنها عيسى إبراهيم عيسى. أيضا كان لي جميل الشرف أن أتعامل مع الأستاذة جميلة الشاعر وعهود تلفت. أيضا استمتعت بالعمل مع الأستاذة بدرية كمال ومنال عتيج.
1: نعم، لا شك بأن هذه يعني أسماء ما زالت محفورة في الذاكرة، ولها كل الاحترام والتقدير لما بذلته وقدمته في صرح الإذاعة. وحقيقة لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذة إيمان علي الإعلامية القديرة على هذا الوقت الذي تفضلت به علينا في هذه الدقائق، حتى نعود إلى تلك الأيام الجميلة، إلى تلك البرامج الثرية، ونرجو لك دائما التوفيق والسداد. شكرا جزيلا.
0: شكرا حسن، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم مع قامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله تعالى.

0: على بركات من هنا نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم
7: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
6: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة

0: لك ما بغيته على ما قلت تامرني، وش عاد يهمك لصرت أنت أجمل ضيوفي، بعطيك وأعطيك وادري ما تخسرني. لا تزلت لك بالعطا لا تقيس معروفي، خذ من يمين عطاها ما يعيرني، عن بعض ليدي ترى يديني بها توفي.
1: وإحنا نقول بعد خذ من ما تريد عزيزنا المستمع، خذ ما تريد، إحنا مستعدين للعطاء وبدون حدود، أنت وأنتم كلكم طبعا تستاهلون العطاء.
0: إذن حياكم الله كلكم معنا في لقاء الليلة، وأهلا وسهلا.

0: قبل أسبوع كنا في جلسة عائلية لطيفة تضم مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء زوجاتهم وأبنائهم، والكل يتكلم صخب كلامي كبير يكاد يعني يغطي المكان.
1: في وين يعني كان هالمكان؟ هذه أكيد مو بيت.
0: ليش قلتي مو بيت؟
1: ما أدري، بس من كلامك يعني إحساس أن المكان مو بيت.
0: فعلا كان المكان يعني شاليه على البحر، والجو كان جميل، وبعض الشباب كان عندهم يعني أورج وقاعدين يغنون ويرقصون وهم مستانسين.
1: يا بختك في بهالقعدة الجميلة، إيش كثر الواحد يتمناها، بالذات في هالوقت اللي الناس ما يستمتعون إلا بالكاد.
0: صارت الناس الحين كل واحد يقول نفسي نفسي، لكن إحنا ما زلنا مثل الأول نجتمع باستمرار، ودائما اجتماعاتنا يعني بأعداد كبيرة، كل العائلة كبار وصغار.
1: الله يهنيكم بيمعتكم ويديمها عليكم.
0: الله يسلمك. المهم في هالجلسة لفت نظري واحد من الأصدقاء قاعد في ركن منعزل برغم الصخب اللي مالي المكان.
1: طيب ليش قاعد في ركن منعزل وبروحه؟
0: هذا السؤال اللي وجهته له، ليش قاعد بروحك؟
1: إيش قال لك؟ هل يشغله شيء معين؟
0: قال يشغلني أشياء كثيرة.
1: يعني هل بكون متطفل إذا سألتك عن هالأشياء؟
0: قال أنا في حالة عاطفية لكن ما أدري شنهي.
1: يمكن مستقبل حب جديد في حياته.
0: قال لي أظن كذي.
1: ومن هي سعيدة الحظ اللي قدرت عليه وخلته ينزوي بروحه؟
0: سألته لكنه للأسف ما جاوبني، لذلك كررت عليه السؤال بشكل ثاني، قلت له ما صرحته بحبه.
1: إيش قال لك؟
0: قال لو صرحته بحبي يمكن تنفر مني.
1: ليش تنفر منه؟ هل في شيء يعيبه؟
0: أبدا ما في شيء يعيبه.
1: إذن هي ما تستحق حبه.
0: قال لي بالعكس هي تستحق أكثر من الحب.
1: إذن ليش ما صرحها؟ يعني هل قد هي معرفته أو حست به؟
0: قال لي أنها للحين يعني ما فهمته، يمكن تعرف إحساسه لكن للحين يعني مو فاهمة، ويمكن تكون فاهمة وساكتة ما ندري شو السالفة.
1: وأنا بعد باسكت. سر بنت طاير من غزل بالي طاري، عودت يا عذب الهواجي استرقى فوق الخفوق وفوق صمت انتظاري، لجت سحابه والسما فوق زرقا، تباشرت جذب المشاعر تماري في وبلة أصفى من الريح وانقل، ينبل بالجروح المسى دوك ناري، وكان المطر دمعك ترى العين غرقا، آه تبيك وآه تطلبك ثاري، ومن زفرة الآهات بهديك شلقة.
0: يا ناشد شمس الضحى عن سماري، دونك سمار أحزان وأصوات شرقة، يفداك حزني عزتي وانكساري، فعيوني منه طوح الصوت فرقة، ماتت سنين الشوق في قلب ساري، وإحساسه اللي يرسم الشعر عنك، كل الهموم نجوم تسكن مداري، وأقرب نجومي أنت ولا قادر أركب، مليت أنا بخل النجوم السواري، مليت نوح وعافت النوح وأركب.

0: تدري أنها قاسية لحظة الاكتشاف الحقيقية، لحظة معرفة صدق أو كذب مشاعر الإنسان اللي معك؟
1: هو إذا كانت صادقة فهي اكتشاف جميل ولابد، وهو اللي مفروض يكون. لكن المشكلة في حالة اكتشاف كذب مشاعر الإنسان اللي أنت أعطيته مشاعرك وعواطفك بدون حدود ولا قياس.
0: الخسارة مب في فقدان المشاعر، الخسارة الأكبر أن المشاعر اللي أنت تحملها

0: لإنسان بكل إخلاص ونية صادقة، الطرف اللي معاك معطي كل عواطفه ومشاعر لإنسان آخر أنت ما تدريبه، وطول هالمدة تعيش أنت في حالة خداع عاطفي مرير.
1: حتى الضحكة اللي يضحكها لك ما تدري بعد ما تكتشف هل هي ضحكة بريئة ما فيها غش، أم ضحكة كاذبة ينبع منها السم ما بين الأسنان.
0: طيب إذا أنت حبيت وأخلصت للي تحبه، هل يصبح الحب ذي ذنب؟ هل ذنب أنك تخلص؟
1: هو مو ذنب، لكن في هالزمن يجب أن تحب بقلب إنسان وبعين ثانية.
0: شلون بعد؟ يعني هذه أول مرة أسمع هالتعبير.
1: أنك تحب مثل ما تريد، لكن بعين تراقب كل شيء علشان ما تنخدع.
0: صدقت. كنت أظنك معي صادق وثاريك كذب، كنت أظنك صدوق القلب وتاريك لعوب. ما هجيت إنك هل عن شخص نية وقلب، وإن مثلك لو يصلي معك ما يتوب، وإن مثلك ما حب ولا عرف يوم يحب، وإن عينك شمال وعين قلبك جنوب. ذنبي إني هويتك وأصبح الحب ذنب، في زمان به تخون القلوب القلوب. أضحكت لك عيون ما لها فيك طب، وغدرت بك نفوس يا عساها تتوب.
1: وسلبوا منك نفسك تحت الأنظار سلب، وفصخوا منك ثوبك والبسوك ألف ثوب. كنت متمني أفرح بك على كتاب رب، ما رجتني هروج الهم من كل صوب. أنت خليت الهروج المخاليق درب، ولمتني يوم ضاقت بي جميع الدروب. لا تلوم الخفوق اللي جزع منك غصب، شاف عقب الغلا يوم انكشفت العيوب.

0: جبير العنزي شاعر كويتي، وناصر ضويحي شاعر أيضا من الكويت، والاثنين أصدقاء، وكل من يشكي الثاني همه.
1: يبين أن الشكوى هي هاجس الناس، كل من يشتكي. ما أدري هل هو زمن الشكاوي ذي؟
0: زمان من كثر ما الناس تشتكي سووا لهم صناديق للشكاوي علشان يخلون فيها شكاويهم، لكن تبين أن الناس ما تحب الصناديق
1: لأن ما حد يقرأ شكاويهم غير ناس معينين، وما يقولون حق أحد ولا يتخذون فيها قرار مدام أحد ما يدري بها.
0: لذلك لما انتشرت الصحافة اليومية وصار لها دور مؤثر كسلطة رابعة مثل ما يقولون، قامت الناس تنشر شكاويها في الصحف علشان الكل يقراها،
1: وعلشان طبعا سرعة اتخاذ الإجراء اللازم.
0: عاد شاعرنا جبير العنزي ما حصل له وسيلة يوصل فيها شكواه حق زميله ناصر ضويحي غير النشر، والنشر الشعري علشان الكل يقرأ مشاعره ويشاركه أحساسه بشكوى.
1: وش يقول شعرك الشاكي؟
0: يا ناصر ضويحي تقاسمنا الأتراح، ولا نصيب الطيبين القراد، من خلقتي ما ذقتنا طعم الأفراح، ماني مثل مكبرين الوسادة، مالي ونيس إلا مراعاة الأشباح، من قل ربعي وين أنا والسعادة، أصيح بك من قلة الربع يا صاح، خذني خويك يا مخاوي عناد، راحت حياتي كلها جراح في جراح، لي قلت هانت قال وقتي زيادة، ما حد يلوم اللي سواتي ولو صاح، عزي لمنه ما تحقق مراده، في خاطري أبكي على واحد راح، لكن عزاي إنه سعى بابتعاده، يا ما تجمعنا على ضحك ومزاح، كل يغني في وفاه ودادة، واليوم أنا عقبة وحيد وسواح، ولي حياتي يا حياة القرادة.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار. انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي،

لقلبي دوه يا حبي الغالي، حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف أنتي ذهب تاج على راسي. بحرين أنتي سفر وملازمة للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هنالك دراسات تؤكد بأن العلاقات في حياتنا لها نسبة تأثير كبيرة في كوننا أشخاص سعداء أو أشخاص تعيسين. لذلك إحنا اليوم رح نتعرف على أهم ثلاث نقاط، من خلالها رح نتعرف على رسالة الأشخاص في حياتنا، خاصة لما نكون متعبين من تصرفات هؤلاء الأشخاص ومن سلوكياتهم تجاهنا. النقطة الأولى، خذ لك ورقة وقلم وسجل نقاط القوة في أحد الأشخاص اللي في حياتك واللي عندك مشكلة معاه، واكتب وشوف كم نقطة تطلع معك. مثلاً هذا الشخص يمتلك نقطة قوة في المطالبة بحقوقه، 2 عنده ثقة عالية في نفسه، 3 يمتلك القدرة على إقناع الآخرين، وهكذا. النقطة الثانية، سجل نقاط الضعف في هذا الشخص قياساً للمواقف اللي مريت فيها معاه، وسجل وسجل وسجل أكثر نقاط الضعف اللي أنت تعرفها عن هذا الإنسان. النقطة الثالثة، سجل ما هي الأمور اللي تستفزك في شخصية هذا الإنسان. مثلاً هذا الإنسان كسول وهالشي يستفز شيء في داخلك، سجل كل الأشياء الأخرى وشوف شنو رح يطلع معك. الحين شنو رح نستفيد من معرفة هالأمور الثلاث؟ 1 رح نعرف ما هي رسالة الأشخاص في حياتنا، وبالتحديد هذا الشخص اللي كتبنا عنه كل هالمعلومات. فنرجع حق نقاط القوة ونسجل ونستنتج أن رسالة وجود هذا الإنسان في حياتنا هي أن احنا نحتاج نقاط القوة اللي يمتلكها هذا الإنسان، نطبقها ونعيشها ونطور من نفسنا، وبعد ذلك نسجل وراء نقاط الضعف في هذا الإنسان ما هي الصفات الضعيفة المشتركة بيننا وبين هذا الإنسان ونسعى إلى معالجتها. وأخيراً نعلم أن وراء التصرفات المستفزة لهذا الشخص مشاعر متطرفة. مثلا عندما يستفزك شخص هادئ، هذه يفسر أنك شخصية انفعالية أو عصبية بتطرف، ولما يستفزك شخص ضعيف فهذا يعني أنك تمتلك شخصية متحكمة، وهكذا. هكذا تأتي رسائل الاستفزاز في حياتنا لكي نسعى إلى أن نكون متزنين في شخصياتنا ومشاعرنا وتقبلنا للآخرين، وبعد ذلك نفهم أن احنا المسؤولين عن جذب هؤلاء الأشخاص في حياتنا، ونتوقف عن لوم الآخرين ونسعى إلى تحسين أخطائنا وصفاتنا، ونحسن أيضا من مستوى وعينا وإدراكنا للأمور والمشكلات اللي ممكن تواجهنا. يمكن يكون هذا المفتاح السحري لجميع مشكلاتنا المتعلقة بعلاقاتنا مع الآخرين. خلونا نحظى بحياة سعيدة وإيجابية، واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بما يشهده التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين.
2: وزير الخارجية يلقي كلمة مملكة البحرين خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، ويؤكد التزام مملكة البحرين بالسلام والحوار والاستقرار مع الحفاظ التام على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.
1: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن ما تشهده مدينة الشباب 2030 من تطور وتوسع مستمر يعكس الرؤى والتطلعات الملكية السامية التي تضع الاستثمار في الإنسان أساسا للتنمية وتمكين الشباب خيارا استراتيجيا.
2: مملكة البحرين تستضيف مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء، وتؤكد الحرص الدائم والثبات على مد جسور التواصل البناء مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. وقد أشاد جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات، ولا سيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين. ونوه جلالته بأهمية الدور المحوري الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي. كما تناول اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التطرق للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها المنطقة وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة إحاطة صحفية قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت بناء على طلب من مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين واستهدافها المتعمد للبنى التحتية الحيوية والمواقع السكنية والمنشآت الحيوية.
2: وقال وزير الخارجية أن هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها المجلس في جلسة طارئة إزاء هذا النمط من الاعتداءات، إذ جاءت الأولى عقب استهداف محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي أوصل منطقتنا إلى حافة كارثة في الأمان النووي. وأضاف الزياني أن مملكة البحرين تعرضت لمئات الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية والبنية المدنية، فأوقعت 3 ضحايا ومئات المصابين من بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية أن هذا النمط من الاعتداءات مقلق

0: غاية، مشيرا إلى أن أحد الاعتداءات أصاب خزانا للأمونيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات داخل محيط سكني مأهول، مما استلزم إجلاء بنطاق كيلومترين وكاد يفضي إلى كارثة كيميائية. وأضاف أن جلسة مجلس الأمن اليوم تتجاوز مملكة البحرين، وأنها تتعلق بميثاق الأمم المتحدة وحماية المدنيين وسلطة هذا المجلس الذي أدان قراره رقم 2817 هذه الاعتداءات وطالب بوقفها، ومع ذلك فهي مستمرة. وقال وزير الخارجية أن مملكة البحرين ملتزمة بالسلام والحوار والاستقرار، وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس مع الحفاظ التام على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، مطالبا بأن تتوقف هذه الاعتداءات وأن تتنفذ قرارات المجلس وأن تحترم الالتزامات الدولية. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن ما تعرضت له مملكة البحرين مؤخرا من اعتداءات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين ليس حدثا عابرا، بل سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 من فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا.
1: ودعا وزير الخارجية خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. وقال الزياني إن مملكة البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة إدراكا منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقة بأن هذا المجلس الذي أدان الاعتداءات الإيرانية في قراره رقم 2817 لن يظل متفرجا على هذا التحدي الصارخ لإرادته، مضيفا أن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافة سكانية، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية، وقد استهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ باليستية و605 طائرات مسيرة. فأوقع هذا العدوان في صفوف المدنيين الآمنين من مواطنين ومقيمين 3 شهداء و465 مصابا من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة، مؤكدا مطالبة مملكة البحرين بالوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، داعيا المجلس إلى إلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817.
2: أتحدث اليوم باسم مملكة البحرين، الدولة المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من عدوان إيراني غادر متجدد خلال هذا الأسبوع بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين، وذلك بالرغم من أن إيران قد وقعت بتاريخ 17 من يونيو على مذكرة تفاهم إسلام أباد مع الولايات المتحدة، والتي نصت صراحة على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات. وقد بادرت المملكة إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة إدراكا منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقة بأن مجلسكم الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن في قراره رقم 2817 لن يظل متفرجا على هذا التحدي الصارخ لإرادته. إن ما تعرضت له مملكة البحرين مؤخرا ليس حدثا عابرا،

بل سلسلة متصلة من الاعتداءات بدأت منذ 28 من فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم، وما زالت إلى يومنا هذا. إن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافة سكانية، فهي الأولى عربياً والثالثة عالمياً، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية في حيز محدود، وقد استهدفت أراضيها خلال هذه الفترة بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ بالستية و605 طائرات مسيرة. لقد تعمد العدوان استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، فأوقع في صفوف المدنيين الآمنين من مواطنين ومقيمين 3 شهداء و465 مصاباً، من بينهم نساء وأطفال. ولولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة. ولم تقتصر أثار تلك الاعتداءات على الخسائر المادية والبشرية، بل امتدت إلى ترويع الآمنين وبث الذعر في نفوس السكان وإرباك حياتهم الطبيعية، وهو فعل يحظره القانون الدولي الإنساني الذي يجرم الأعمال التي يكون غرضها الأساسي بث الرعب بين المدنيين. إن الدقة في انتقاء هذه الأهداف وتكرار استهداف أعيان بعينها يكشف أن هذه الاعتداءات لم تكن عشوائية ولا عرضية، بل تنم عن استهداف متعمد مخطط له سلفا، يجري وفق نهج ممنهج لا كردود أفعال آنية. إن التكرار وحده يسقط كل ذريعة ويثبت القصد، والوقائع على الأرض تدحض الادعاء بأن هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنياً. فما هو مبرر استهداف محطة لتحلية المياه ومناطق سكنية آهلة ومنشآت مدنية ومرافق حيوية؟ ولقد وثقت المملكة كل اعتداء منذ وقوعه، وقدمت إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أي ادعاء بالمبالغة أو التسييس. وفي هذا الإطار وزعت المملكة على أعضاء مجلسكم الموقر نسخا من توثيق مصور لجانب من هذه الاعتداءات، أدعو الجميع للاطلاع عليه. إن هذا التوثيق يظهر آثار استهداف منشآت صناعية حيوية ومبان سكنية آهلة ومرافق مدنية وتعليمية، وهي أمامكم. وما هذه الصور إلا عينة يسيرة لا تحيط بكامل الأضرار، غير أنها تكفي وحدها لتكشف طبيعة ما جرى. إنه استهداف متعمد لحياة المدنيين وليس لأهداف عسكرية كما تزعم إيران وتدعي. السيد الرئيس، ولعل أخطر ما

يجسد هذا النهج استهداف طائرة مسيرة إيرانية فجر الخامس من أبريل، وحدات تشغيلية في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بمنطقة السترة، فأصابت خزانا للأمونيا داخل محيط مأهول. ولولا الإجراءات الاستباقية وقرار تفريغ الخزان لأفضى تسرب الغاز السام إلى كارثة إنسانية جسيمة، إذ استلزم احتواء الخطر تحديد منطقة احترازية بنطاق كيلومترين وإجلاء السكان المجاورين. إن استهداف منشأة تحتوي على مواد خطرة في محيط مدني مأهول يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وهو التكييف ذاته الذي أعلنته السلطات الوطنية، ويحظر صراحة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأما القول بأن هذا العدوان رد على طرف آخر، فإن البحرين دولة مستقلة لا تشارك في أي صراع، ومن لديه خلاف مع دولة معينة فعليه أن يحله مباشرة، لا أن ينقل آثاره إلى المدنيين في دولة ثالثة. كما أن هذا العدوان لا يستهدف البحرين وحدها، بل يمتد ليهدد أمن المنطقة بأسرها، فقد تزامن مع استهداف محيط مطار الكويت الدولي، أحد أهم المرافق المدنية في دولة الكويت الشقيقة، مما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران المدني وأمن الملاحة، وهو ما يجب أن يكون موضع اهتمام مجلسكم الموقر. إن الاعتداءات التي شنتها إيران ووكلاؤها ليست مقصورة على دولة بعينها، فقد سبق لمجلسكم الموقر أن عقد جلسة طارئة بطلب من مملكة البحرين إثر استهداف طائرة مسيرة لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مما تسبب في اشتعال حريق في مولد كهربائي خارج النطاق الداخلي للمحطة، وأوصل المنطقة إلى حافة كارثة في الأمان النووي. وقد أدان مجلسكم ذلك الاعتداء بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وبهذا يكتمل مشهد الاعتداءات ويتضح بما لا يدع مجالا للشك من منشأة كيميائية إلى مطار مدني إلى محطة نووية، وليس كما تدعي إيران بأنه استهداف لأهداف عسكرية، إنما اعتداء ممنهج على البنية الأساسية التي تعتمد عليها حياة المدنيين في بلداننا. إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلسكم رقم 2817 الذي حظي بدعم 136 دولة، والأخطر أنها استمرت بعد أن تعهدت إيران بموجب مذكرة التفاهم بوقف دائم للعمليات العسكرية، فنقض هذا التعهد في غضون أيام، وما هذا بحدث معزول، بل هو جزء من نهج متكرر من عدم الوفاء بالالتزامات الدولية، يجعل العبرة ليس في من يوقع الاتفاق،

0: بل بمن يلتزم بتنفيذه. السيد الرئيس، بناء على ما تقدم، فإن مطلب المملكة الأساسي هو الوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، ومن هذا المنطلق ندعو إلى إعادة التأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فوراً والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمسائلة، وتؤكد المملكة احتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من الميثاق، مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية. إن مصداقية المجلس تقاس بقدرته على حماية الدول الآمنة وردع المعتدي، وإن جدوى قراراته تكمن في مدى تنفيذها لا في مجرد صدورها. فما قيمة القرار إن ظل انتهاكه بلا أثر؟ إن أول الطريق وآخره أن تتوقف هذه الاعتداءات فوراً، ونحن على يقين بأن مجلسكم سيكون عند مستوى هذه المسؤولية. وشكرا السيد الرئيس.
1: وبينما أكد سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية في مملكة البحرين، تواصل المملكة جهودها لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من هذه الاعتداءات الغادرة.
2: هذا وعبر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما لقوه من دعم واهتمام مستمر انعكس على تحقيق الاستقرار والأمان والراحة لهم ولأسرهم.
3: حين تواجه الدول الأزمات والتحديات تظهر حقيقة أولوياتها، وفي مملكة البحرين كانت سلامة المواطن واستقراره هي الأولوية التي تحركت على أساسها جميع مؤسسات الدولة باستجابة سريعة وتوجيهات مباشرة عقب الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت المناطق السكنية والمدنية لتتواصل أعمال حصر الأضرار وتوفير السكن البديل للأسر المتضررة والإسراع في إعادة تأهيل المنازل حتى عاد المواطنون إلى مساكنهم في وقت قياسي، في ترجمة عملية لنهج راسخ يضع الإنسان في صدارة الاهتمام.
4: والله ما قصروا وزارة الإسكان، وزارة الأشغال، البذل اللي بذلوه يعني ما نقدر نعبر عن شكرهم الصراحة. ونشكر جلالة الملك ونشكر ولي العهد على طبعا المرسوم اللي نزلوه علينا ان يبشرون جميع الأشغال اللي يسوون حق المنازل حق المواطنين، ونعجز عن الشكر عنهم. يعني ما عندنا أي كلام ثاني نقدر نقوله غير أننا مشكورين ويزاهم الله خير، وإن شاء الله الدير بخير ما دام حكومتنا بخير والمواطنين موجودين فيه.
5: أنا أشكر جلالة الملك ونشكر ولي العهد ونشكر الإسكان ووزارة الأشغال، ما قصروا ويزاهم الله خير بأسرع وقت أدوا المهمة وما قصروا ويزاهم الله خير. عندنا هني البيوت، احنا بيتنا فوق ما شاء الله صار أحسن من قبل. احنا يعني صار عندي كراك وهاللون واستوى أحسن من الأول، الحمد لله رب العالمين.
3: وخلال زيارة ميدانية للاطلاع على أوضاع المواطنين، بدت المنازل المتضررة وقد استعادت جاهزيتها بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل في مشهد يعكس كفاءة العمل الحكومي وسرعة الإنجاز، ويؤكد أن مختلف الجهات المختصة عملت بروح الفريق الواحد لتنفيذ التوجيهات وتوفير جميع الخدمات اللازمة للأسر المتضررة بما يرسخ منظومة وطنية تجعل أمن المواطن وراحته واستقراره أولوية ثابتة.

0: في جميع الظروف والأزمات.
1: خص بالشكر لجلالة الملك المعظم الله يحافظه ولي العهد الله يحفظه وسعادة الوزيرة آمنة الله يحفظها ما قصروا والجماعة اللي قاموا على الأعمال هذه الإنشائية والترميمات اللي صارت والله نشكر جهودهم والله الحمد. احنا رجعنا البيت الحين خذ لنا يمكن 3 أسابيع من رجعنا.
0: المواطنون الذين عادوا إلى منازلهم عبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنين سرعة الاستجابة الحكومية وما حظوا به من رعاية واهتمام ومتابعة متواصلة، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حرص المملكة على صون أمن المواطن وتوفير كل ما يضمن له الاستقرار والعيش الكريم.
2: التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالقيادات العليا بالمدارس الحكومية الإعدادية التي ستقدم برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي القادم والموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين.
3: وهنأ الوزير القيادات المدرسية على اختيارها لتمثل قاعدة الانطلاق الأولى لبرنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية، مثمنا جهودها في الإعداد لتطبيق هذا المشروع التعليمي النوعي، كما ناقش معهم مسؤوليات المرحلة القادمة وأهدافها. وفي هذا السياق التقى سعادة الوزير نخبة من المعلمين والمعلمات الذين حققوا أعلى النتائج ضمن عمليات التقويم للانضمام إلى الهيئة التعليمية التي ستباشر تدريس مناهج ومواد البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة، معربا عن تقديره لما أبدوه من مستوى متقدم، معبرا عن ثقته في التطبيق الأمثل لعمليات التعليم والتعلم التي ستشهدها المدارس المختارة. تنطلق في 12 من يوليو الجاري فعاليات النسخة 15 من مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين.
2: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل محطة نوعية جديدة في مسيرة أحد أبرز المشاريع الوطنية الموجهة للشباب، مشيرة إلى أن المدينة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة لبناء القدرات وصناعة الفرص وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للمستقبل. وأوضحت سعادتها أن ما تشهده المدينة من تطور وتوسع مستمر يعكس الرؤى والتطلعات الملكية التي تضع الاستثمار في الإنسان أساسا للتنمية وتمكين الشباب خيارا استراتيجيا لمستقبل أكثر ازدهارا. وأشادت سعادتها بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين والتي شكلت على مدى الأعوام الماضية نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وأسهمت في تطوير برامج تدريبية متقدمة وفرت للشباب البحريني فرصا نوعية لاكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالقطاعات الواعدة ومتطلبات الاقتصاد الحديث. وبينت سعادتها أن مؤشرات مدينة شباب 2030 للعام 2026 تعكس مرحلة جديدة من النمو والتوسع، حيث سيرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 6000 شاب وشابة، فيما سيصل عدد الفرص التدريبية إلى 10650 فرصة تدريبية، الأمر الذي يتيح استيعاب أعداد أكبر من الشباب وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والفرص النوعية التي تقدمها المدينة. ودعت سعادتها الشباب البحريني لاغتنام الفرص النوعية التي توفرها مدينة شباب 2030 والتي تعد منصة وطنية لصناعة الفرص الملهمة واكتشاف الطاقات وبناء المهارات وتحويل الطموحات إلى إنجازات تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تعتبر منصة متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات وتهيئة الشباب للمستقبل من خلال برامج نوعية تواكب متطلبات سوق العمل.
4: بالنسبة لمدينة شباب 2030 تمثل المدينة اليوم إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تقوم

0: تقودها وزارة شؤون الشباب للاستثمار في الشباب البحريني، وتأتي هذه النسخة النسخة 15 لتؤكد نجاح هذه المبادرة واستمرارها في التطور عاما بعد عام، بما يواكب طبعا تطلعات الشباب واحتياجاتهم المتجددة. قد أصبحت المدينة اليوم منصة متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات وتهيئة الشباب للمستقبل من خلال برامج نوعية تواكب المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل. تشهد مدينة شباب 2030 هذا العام توسع غير مسبوق في الفرص التدريبية، حيث توفر المدينة أكثر من 10,650 فرصة تدريبية عبر 256 برنامج، ومن بينها أكثر من 150 برنامج جديد يقدم لأول مرة.
1: شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء والذي عقد بقوة دفاع البحرين وبمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
2: وفي بداية الاجتماع عبر سعادة رئيس هيئة الأركان عن عميق سروره لمشاركته وتواجده في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء، مؤكدا الحرص الدائم والثابت لمملكة البحرين على مد جسور التواصل البناء مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار في حوارنا هذا. وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لسعادة الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية على جهوده المقدرة في دعم هذا الحوار العسكري الاستراتيجي، كما رحب بالأخوة الأشقاء والأصدقاء رؤساء هيئة الأركان شاكرا ومثمنا جهودهم المخلصة، وأن هذه اللقاءات يتم انعقادها دائما لما فيه خير ونماء شعوب المنطقة. وفي مستهل كلمته نقل سعادته للمشاركين والحضور تحيات وتقدير صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتمنيات معاليه لأعمال هذا المؤتمر كل التوفيق والسداد. وتوجه سعادته بجزيل الشكر والامتنان للجميع في هذا المحفل الهام حول أهمية الحوار العسكري الاستراتيجي في بناء الأفكار والتوجهات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا، موضحا أن المنطقة اليوم تشهد تطورات متسارعة وتحولات جيوسياسية عميقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية الآثمة والغادرة التي استهدفت أمننا وسيادتنا الوطنية وعمقنا المدني. وأضاف سعادته بأنه نظرا للأهمية الجيوسياسية والاقتصادية الاستثنائية التي تمثلها منطقتنا للعالم أجمع، فلا بد لنا اليوم من إدراك حجم التحديات الراهنة والمستقبلية وصياغة حلول وتصورات استراتيجية متكاملة تلتقي فيها إرادتنا الجماعية، وهو ما يستوجب أن نكون أكثر تقاربا وتماسكا وانسجاما لنتمكن من مجابهة كافة التهديدات بكل قوة وصلابة. وفي هذا الصدد تؤكد مملكة البحرين مواصلة نهجها السياسي والدفاعي المتوازن والفاعل المرتكز على تقوية الروابط الخليجية المشتركة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الحلفاء والأصدقاء بما يحقق المصالح المشتركة والطموحات المتبادلة لدولنا. أكد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال انتهاء الوزارة من أعمال إنشاء طريق الدوران العكسي بمسارين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند تقاطعه مع شارع الزلاق باتجاه المنامة شمالا وافتتاحه أمام الحركة المرورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
1: وأوضح أن المشروع شمل إنشاء طريق دوران عكسي بطول كيلومتر و300 متر بهدف خدمة الحركة المرورية المتجهة إلى المناطق الواقعة شرق شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنها منطقة الرفة، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتقليل مسافات الالتفاف وتخفيف الضغط على تقاطعات شارع الزلاج. وأضاف الوكيل أن المشروع تضمن أيضا توسعة منحنى الانعطاف يمينا من شارع الزلاج إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ليصبح بمسارين، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية ونقل عدد من خدمات البنية التحتية المتأثرة بأعمال التطوير. أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم 7 لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون.
2: وفي هذا الصدد دعا الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية

0: وزارة الصناعة والتجارة دعا إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أغسطس 2026، وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبين أن القرار يستثني الأكياس المخصصة لجمع المخلفات المنزلية القمامة والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية وأكياس التغليف المعبأة مسبقا بالأطعمة والأكياس المصنعة بغرض التصدير. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أشارت سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت عضو مجلس الشورى إلى أهمية قرار منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تعزيز المحافظة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: هذا القرار حقيقة يمثل خطوة هامة ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الأكياس البلاستيكية احنا نستخدمها بشكل يومي، ما تخلى منها بيوتنا، والحد من هذا الاستخدام أصبح ضرورة هامة، وخصوصا الأكياس ذات الاستخدام الواحد اللي بالتأكيد راح يساهم في تقليل حجم النفايات البلاستيكية، وبالتالي يحفظ البيئة، يحفظ الموارد الطبيعية، ويحسن من جودة الحياة. القرار هذا يأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة ينسجم مع مستهدفات الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060 إن شاء الله.
2: هذا وتواصل مملكة البحرين تنفيذ خطواتها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة.
3: لم تعد مواجهة التلوث البلاستيكي خياراً بيئياً، بل أصبحت أحد المؤشرات الرئيسية على التزام الدول بمسار التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تمضي مملكة البحرين بخطوات تنظيمية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن رؤية متكاملة توازن بين حماية البيئة واستدامة الموارد. واعتباراً من 20 أغسطس المقبل يدخل قرار منع تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكروناً حيز التنفيذ، في خطوة تستهدف تقليل النفايات البلاستيكية والحد من تسربها إلى البيئة وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام والاعتماد على البدائل المستدامة. يأتي هذا القرار متوافقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والسياسة الوطنية للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الإدارة الآمنة للمخلفات ورفع كفاءة إعادة التدوير، إلى جانب تشجيع استخدام الأكياس القماشية والورقية والقابلة للتحلل الحيوي. تكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة في ظل التحديات البيئية العالمية، إذ تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العالم يستهلك نحو 500 مليار كيس بلاستيكي سنوياً، بينما لا يعاد تدوير سوى 9% من إجمالي البلاستيك المستخدم، فيما تتسبب المخلفات البلاستيكية في نفوق نحو 100,000 حيوان بحري كل عام. ومن خلال هذه الخطوات تؤكد مملكة البحرين أن التحول نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة لا يقتصر على إصدار التشريعات، بل يقوم على ترسيخ الوعي المجتمعي وتشجيع الممارسات البيئية المسؤولة، مما يعزز جودة الحياة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
2: انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون مع مسرح بيون الدانا، ليقدم باقة متنوعة من التجارب الترفيهية والعائلية ضمن موسم صيف حافل بالفعاليات.
0: نعم، وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعا، إذ تستمر ل35 يوما متواصلة لتكون واحدة

0: واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين، وتشهد توسعا ملحوظا في المساحات والتجارب التفاعلية، إلى جانب عروض وفعاليات جديدة تقام لأول مرة في المملكة، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للترفيه العائلي والسياحة الداخلية والإقليمية خلال موسم الصيف.
1: وسط أجواء تفاعلية مليئة بالحيوية والمتعة، يستقبل مهرجان صيف البحرين للألعاب زواره في نسخته الثالثة، والتي تعد الأكبر من نوعها، مقدما تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين المتعة والتفاعل، وتمنح الأطفال فرصة للقاء شخصياتهم المفضلة والاستمتاع بلحظات مليئة بالفرح والمرح.
2: صيف البحرين عندنا اليوم في مركز البحرين العالمي للمعارض، مهرجان ألعاب في نسخته الثالثة بالشراكة مع مسرح بيون الدانا. شيء حلو ان احنا راعينا جميع الفئات العمرية. طبعا المهرجان الأكبر في النسخ الثلاثة، عندنا أكثر من 35 علامة تجارية، تعاوننا مع عدد من المطاعم في مملكة البحرين، أكثر من 10 مطاعم متواجدين معنا ومشاركين معنا في مهرجان الألعاب. طبعا في عدد من الفعاليات اللي بتصير خلال أيام المهرجان، طبعا المهرجان يمتد ل 35 يوم هالسنة، ففي المسرح بيكون له دور، الألعاب الحية بيكون لها دور، فشيء حلو أن العائلة البحرينية المقيمين عندنا، طبعا زوارنا وأخواننا من دول مجلس التعاون بيون وبيستمتعون معنا في مهرجان الألعاب.
1: وتتميز هذه النسخة بتنوع الفعاليات واستقطاب شخصيات مختلفة، إلى جانب ألعاب تفاعلية مبتكرة تناسب مختلف الأعمار، حيث يقدم المهرجان تجارب ترفيهية تجمع بين التحدي والحماس، وتمنح الزوار أوقاتا مليئة بالمتعة والاستمتاع.
3: صيف البحرين هذا العام مميز جدا، والحمد لله رب العالمين انهم زادوا المده الى 35 يوم، مما يتيح الى المواطنين والمقيمين والزوار من خارج البلاد ان ياتوا لهذا المكان. اليوم المكان فرصه كبيره لتعزيز برنامج السياحه الداخليه. الحمد لله مملكه البحرين تتمتع بعده عوامل سياحيه، وهذا احد البرامج الموجوده هذا العام.
4: توفير فعاليه مثل مهرجان صيف البحرين وعلى فتره تمتد ما يقارب شهر، بالعكس شيء جدا جميل. الاهالي يقضون وقت ممتع مع عيالهم، العيال يجون يستانسون، والحلو انه في مهرجان صيف البحرين انه هو يجمع جميع الفئات العمريه، يعني فحلو ان حلو الاهالي انه يجون يقضون الوقت مع عيالهم هنا، في العاب تفاعليه، في عروض على المسرح، في شخصيات كرتونيه وشخصيات اليهال.
5: المكان وايد حلو، في مثلا الكوفي شوبات، حتى الامهات اللي يبون يخلون عيالهم يلعبون يقدرون يقعدون في الكوفي شوبات يستمتعون في المكان، مناسب جميع الاعمار من الاطفال الصغار لل 15 سنه تقريبا.
6: احنا وايد مستانسين نينا مهرجان الالعاب، وكل شخصيات العالم جايين، وهاي الشيء يخلينا فرحانين ومستانسين.
7: استانست اليوم ولعبت واستانست، لعبت هوت ويلز، وكل يوم امي بتوديني هني.
1: ويضيف التنوع الكبير في البرامج والأنشطة طابعا متجددا على المهرجان، ليقدم تجربة عائلية متكاملة تلبي تطلعات الزوار وتجمع بين الترفيه والتفاعل، ضمن أجواء مليئة بالمتعة والمشاركة لجميع أفراد العائلة.
8: طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص مكتب توظيف كخدمة رقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
0: وفي هذا الإطار أكد السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن تطوير الخدمة يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها.
9: طبعا هي الخدمة تعتبر أحد الآليات لتنظيم إجراءات إصدار ترخيص مكتب التوظيف، ومكاتب التوظيف هذه نفسها تمارس نشاط الوساطة في توظيف العمالة، وطبعا

0: تشمل توفير الأعمال المناسبة لأصحاب الأعمال حسب المواصفات والخبرات، تيسير عملية إبرام العقود، وطبعاً إلى جانب توظيف العمالة المنزلية. تطوير الخدمة ركز على محاور أساسية. طبعاً أولاً ركزنا على موضوع خفض عدد المستندات المطلوبة للترخيص، توحيد المعلومات الخاصة بالخدمة في جميع القنوات، تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الترخيص بنسبة 25%. طبعاً هذا الأمر أسهل في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها، وفي نفس الوقت قلص مدة إصدار الترخيص من 20 يوم عمل إلى 15 يوم عمل. وطبعاً هاي الفترة تشمل المرحلتين، المرحلة الأولى طبعاً الموافقة المبدئية، والثانية اللي هي الإصدار النهائي للترخيص.
1: إلى ذلك، وضمن خطط متواصلة لرفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة، تم تطوير 88 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير وحتى 24 من يونيو 2026.
2: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%.

0: 20% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى وتقليص خطوات التقديم وتقليل المستندات المطلوبة. اختتم مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 أعمال نسخته 9 بعد يومين من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة.
1: وناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الشراكات الداعمة لبناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات المدن الذكية بما يدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. هذا وأصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
0: ومن خلال أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 تواصل مملكة البحرين استعراض رؤيتها وتجربتها في التحول إلى منظومات المدن الذكية، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات تعكس التكامل بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
2: لم يعد مفهوم المدينة الذكية يقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل أصبح منظومة متكاملة تعيد صياغة أسلوب الحياة وترتقي بكفاءة الخدمات وتعزز استدامة الموارد. وفي هذا الإطار تواصل مملكة البحرين تنفيذ رؤيتها للتحول إلى منظومات مدن ذكية ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات حكومية مترابطة وحلول مبتكرة تجعل من التكنولوجيا شريكاً في التنمية وصناعة المستقبل.
3: الهيئة اليوم جاية تعرض في هذا المعرض 3 مشاريع استراتيجية. المشروع الأول هو مشروع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الشحن للسيارات الكهربائية، هو مشروع محطات الشحن بالإضافة إلى مركز التحكم بالطاقة وبالكهرباء بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء. والمشروع الثالث هو منظومة العدالات الذكية والشبكة الذكية من خلال منظومة متكاملة للعدالات الذكية والتحكم فيها.
2: ويبرز هذا التوجه من خلال مخرجات أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 وجلساته الحوارية وورش العمل، والتي انعقدت على مدى يومين بمشاركة واسعة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخدمية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث التجارب والحلول المبتكرة في مجالات التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
4: طبعا نحن مشاركتنا في شركة نسيج في هذا المؤتمر تعتبر مشاركة جدا مهمة، نعرض فيه احد مشاريعنا في نسايم عراد اللي هي لها علاقة بالبيوت الذكية بالمشاركة طبعا ويا شركة بتلكو. طبعا انا ادعو الحضور انهم يجون هني ويجربون من نفسهم كيف نقدر نتحكم في كل الأجهزة اللي موجودة في المنزل اللي تحسن من جودة حياة المواطن البحريني. طبعا المشروع الحمد لله اكتمل وحين تقريبا 50% تنبيعه، وفي نفس الوقت إن شاء الله راح نطبق هذه النموذج في المشاريع القادمة على أساس أنه يكون أساس في مشاريع نسيج بالنسبة للمدن الذكية.
2: ويؤكد المؤتمر أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان ركائز أساسية في مسيرة التحول نحو المدن الذكية بما يسهم في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ ويدعم التنمية المستدامة ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويوفر بيئة حضرية أكثر تطورا واستجابة لاحتياجات المجتمع.
5: شاركت السلطنة حقيقة في هذا مؤتمر المدن الذكية بالبحرين نسختها 9 بعدد 5 أوراق عمل. تنوعت أوراق العمل ما بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمبادرات الاستراتيجية، كما شاركت كذلك بمحافظة شمال الباطنة بمبادرة شمال الباطنة الخضراء. مبادرة شمال الباطنة الخضراء هي من ضمن

0: الخطة الاستراتيجية للمحافظة التي تعتبر من مبادرات تنفيذ رؤية عمان 2040.
1: ويأتي نجاح النسخة 9 امتداداً لمسيرة المؤتمر منذ انطلاقته الأولى عام 2016، حيث رسخ مكانته ضمن المؤتمرات المتخصصة في استعراض أحدث التجارب والتقنيات في مجالات المدن الذكية والاستدامة والتحول الرقمي، وأسهم عبر نسخه المتعاقبة في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية وتبادل الخبرات وإطلاق الشراكات التي تدعم تطوير المدن ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع نهج مملكة البحرين نحو بناء مدن ذكية ومستدامة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: في لقائنا السابق مع أحبة المحمل كنا قد بسطنا على سطح محمل البحرين أوراقاً متضمنة العديد من الحرف والصناعات التقليدية في البحرين في تنوعها وسياقها في النشأة وأصولها وطبيعة ممارستها في تقاليد شعب البحرين، حيث توقفنا بعد أن استعرضنا فن وملامح العمارة والزخرفة في العمارة التقليدية مروراً بخامات البناء المستخدمة وانتهاءً بالزخرفة في طابعها التجريدي.
1: اليوم ومن على سطح محمل البحرين نتعرف على آفاق أخرى في مجالات الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، والأفق الأول الذي سوف نتناوله في مفتتح هذا اللقاء الأسبوعي واحد من أهم وأقدم وأعرق الحرف والمهن التي اشتهرت بها البحرين منذ كانت تايلوس وديلمون.

كانت صناعة السفن تتركز في مدينتي المنامة والمحرق. ففي المنامة كان هناك أكثر من حوض مجدف بحري لصناعة السفن، أشهرها لنعيم ورأس رمان سابقاً. أما المحرق فكانت صناعة السفن تتركز في المنطقة الساحلية في واجهة المدينة، وكان يقوم على هذه الصناعة فيها قلافون مهرة يجيدون هذه الصناعة بمهارة وإتقان.

0: تقوم تلك الصناعة على الأخشاب المستوردة من الهند، وهي ألواح خاصة من خشب الساج والصنوبر المقاوم للرطوبة، إضافة إلى نوع خاص من فتيل القطن والمسامير وبعض الزيوت مثل الصل المستخرجة من جوف أسماك الدولفين الدغس الكبيرة لتكون بمثابة عازل عن الماء للسفينة.
1: أما أهم الأدوات المستخدمة في الصناعة فهي أدوات النجارة كالمجدح والقدوم والمنشار وغيرها. بعدها تبدأ صناعة السفينة في المحطة المخصصة لها على شاطئ البحر، حيث يحدد الجلاف حجمها من حيث الطول والعرض والارتفاع حسب نوعها، ثم بعد تحديد الحجم يتم تركيبها باستخدام قياسات متناهية في الدقة كي تحفظ توازن السفينة.
0: أما بناء الهيكل الرئيسي للسفينة فيقوم على تثبيت البيس، وهو بمثابة العمود الفقري للسفينة، وهو الذي يحفظ توازنها، ثم تثبت عليه الأضلاع الشلامين، وهي متفاوتة في الحجم وتكون مقوسة وتمتد من مقدمة السفينة إلى مؤخرتها، ويكون كل ضلعين متقابلين متساويين في الحجم والوزن تقريبا. وبعد الانتهاء من صناعة الهيكل يبدأ القلافون في تثبيت الألواح الخارجية بمسامير بأطوال مناسبة. بعدها يتم تركيب الفنة، وهي السطح العلوي للسفينة، ويبدأ من المقدمة الميل إلى التفر مؤخرة السفينة، ثم يتم تركيب الصاري الدقل المخصص لتثبيت الشراع، ويتم شده بالحبال المخصصة له، والذي بواسطته يمكن التحكم في خط سير السفينة، بالإضافة للجمر الذي يوضع في منتصف هيكل السفينة للتحكم في هيكلها. أما الداعومة فتوضع في أعلى البيس من الأمام حتى تحافظ على السفينة من الارتطام باستمرار. أما تريتش السفينة فهو يشكل حافتي السفينة من

0: جانبين. وتأتي المرحلة الأخيرة وهي استخدام الفتيل والصل لسد الفراغات بين الألواح لمنع تسرب الماء. ثم تبدأ مرحلة الدهان للهيكل الخارجي للسفينة بزيت الصل، وتشكل هذه المادة الدهنية عازلا بين الخشب والماء، وفي الوقت نفسه تحافظ على متينة السفينة وتصونها من التآكل، حيث تقضي رائحتها القوية رائحة الصل على الحشرات بجميع أنواعها.
1: بعد الانتهاء من صناعة السفينة يقرر الجلافون إنزالها إلى البحر، فيتم إخبار الجميع بذلك، وفي يوم مشهود لأهل المنطقة يتم سحبها على ألواح خشبية دائرية مع ترديد أغاني البحر اليامال، كما يتم تقديم أضحية بهذه المناسبة السعيدة. وبعدها يركب الجلافون ومالك السفينة وخاصته فوق ظهر السفينة لتبحر بهم إلى عرض البحر في رحلة قصيرة لتدشينها وإبداء أهم الملاحظات عليها.
0: أما أسعار تلك السفن متباينة، تعتمد على النوع والحجم، وكلما كانت السفينة كبيرة في الحجم كلما ارتفع سعرها، ويصل سعر السفينة من نوع البتيل إلى 100,000 دينار في الوقت الحالي بدون الآلة المحركة. أما الهواري والقوارب الصغيرة فأسعارها مناسبة ومتباينة.

السفن متعددة الأنواع والأغراض والأحجام والأسماء المختلفة، مثل سفينة الوارية، والتي تعتبر من أقدم السفن التي عرفها الإنسان الخليجي، ويتم بناؤها بالبساطة في كل شيء، حيث تصنع من جريد النخيل المربوط بالحبال القوية بطريقة محكمة، وتستخدم في السواحل القريبة فقط لصغر حجمها.

0: البتيل. يتسم البتيل بالضخامة والسرعة الفائقة، وكثيرا ما يستخدم في الأسفار البعيدة إلى الموانئ الهندية لنقل البضائع والركاب، وكذلك استخدم في أغراض الغوص لسرعته الفائقة.
1: البغلة. تعتبر البغلة من السفن الضخمة الحجم، وتستخدم في نقل البضائع، وتقارب أطوالها مقاسات البوم. ولعل اسم البغلة قد جاء من البغل، وهي تأخذ شكلا وسط بين البوم الضخم والجلبوت، وكانت في بداية أمرها تعتمد على الشراع لقطع المسافات البعيدة.
0: الماشوة. هناك تشابه كبير بين الجلبوت والماشوة، حتى أن المرء العادي لا يجد صعوبة

0: صعوبة في التمييز بين النوعين، ولازال استخدام هذين النوعين في النقل البحري ونقل المسافرين بين دول الخليج.
1: البلم والهوري عبارة عن قارب صغير الحجم يتسم بالطول، ويعتمد على تجديف البحار أثناء الإبحار، ويستخدم كوسيلة اتصال بين الميناء والسفن الكبيرة في عرض البحر.
0: من بين حرف ومهن أهل البحرين الرئيسية التاريخية مهنة الغوص على المحار، بحثاً عما يخبئه في جوفه من لؤلؤ طبيعي ثمين، حيث قبل اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 كان اقتصاد البحرين يعتمد اعتمادا كليا على صيد اللؤلؤ، لما توفره هذه الحرفة من فرص العمل لسد حاجة المواطن في توفير ضروريات ومتطلبات الحياة المعيشية والاقتصادية الصعبة.

ونتيجة لارتباط إنسان البحرين بالبحر اتجه إليه بحثاً عن مصادر رزق جديدة له، وكان البحث عن اللؤلؤ الذي أدى إلى ازدهار هذه الصناعة. وبلغت شهرة البحرين معظم الدول التجارية المعروفة آنذاك، وأضحى سوق البحرين ملتقى أكبر تجار اللؤلؤ من مختلف دول العالم، يقصدون البحرين من أجل شراء اللآلئ الثمينة ومن ثم تصنيفها عالمياً.

وبفعل الحركة التجارية النشطة انتعش الوضع الاقتصادي والمهني، وأدى إلى بروز الكثير من الحرف والصناعات القائمة على صناعة اللؤلؤ. ويشكل العاملون في صناعة اللؤلؤ قطاعاً واسعاً من السكان، ويحتلون مركزاً اجتماعياً مرموقاً للدور البارز والمؤثر الذي كانوا يؤدونه نحو تسيير حركة الانتعاش والازدهار الاقتصادي.

0: رحلة الغوص.
1: تمتد رحلة الغوص مدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور، ابتداء من الأشهر الأولى للصيف شهر يونيو حتى بواكير دخول فصل الشتاء في أكتوبر. وكانت ما يقارب من 2000 إلى 2500 سفينة تبحر متجهة إلى مصائد اللؤلؤ التي تسمى الهيرات، وتقع هذه الهيرات في الشمال والجنوب من جزيرة البحرين. ويوم الدشة إلى البحر هو يوم مشهود يلتم فيه الأهالي، وهم يودعون البحارة بالأهازيج والأغاني والمواويل الشعبية. وتبدأ الرحلة باستلام النوخذة زمام القيادة على ظهر السفينة. لكن من هو النوخذة؟

هو بمثابة الربان الآمر الناهي على ظهر السفينة، وعادة ما يكون مالكا للسفينة أو أن تكون ملكا لأحد التجار، حيث يجري اقتطاع جزء معين من حصيلة الصيد يعطى لمالك السفينة، وقبل الإبحار بفترة يقوم النخذة بتجهيز كل ما تحتاجه السفينة من الحبال والأشرعة والمؤونة من التمر والرز، ويعطي بحارته مبلغا من المال يسمى التسجام، يقضون بها لوازمهم وما يحتاجون من المؤن لسد حاجة عائلاتهم أثناء فترة الغياب في غياهب البحر.

0: يقوم النخذ بالإشراف وتنظيم سير العمل، حيث يبدأ الغوص من الصباح الباكر حتى غروب الشمس، وبعدها تقدم وجبة الغذاء الوحيدة، وتتكون من السمك والرز المحمر المعمول بعصارة التمر، الدبس أو السكر، وهي وجبة تزيد من نشاط وطاقة البحار وتسد جوعه الذي عاناه طيلة يوم عمل شاق.
1: يختار النخذ بدقة مصائد اللؤلؤ التي تكون في الشمال أو الجنوب من جزيرة البحرين، ويجري الانتقال من مصيد إلى آخر جريا وراء التقاط المحار الوفير، وبعد صيد كمية كبيرة من المحار تجرى عملية فتحه تحت إشراف النخذة، وتتم عملية بيع اللؤلؤ أما في عرض البحر عن طريق الطواشين الذين ينتقلون بسفنهم إلى سفن الغوص في مواقع الصيد، أو بعد جلبه إلى أرض الوطن وعرضه في الأسواق. وبعد انتهاء عملية البيع يقوم النخذ بمحاسبة بحارته حسب نظام متعارف عليه من قبل جميع بحارة الغوص، حيث يجرى حجز الإيراد للسفينة لإيفاء التكاليف التي أنفقت لأجلها، ويوزع الباقي بطريقة الأسهم، ويأخذ الغيص سهمين ويأخذ السيب سهما واحدا.
0: الغوص على اللؤلؤ مهنة تقوم على طبيعة رئيسية وهي الجماعية، والغيص اسم يطلق على الفرد الذي يقوم بمهمة الغوص إلى قاع البحر بحثا عن المحار، ويتحمل الغيص الجزء الأكبر من المشاق ويفوق ما يتحمله زملاؤه البحارة، فهو معرض للأخطار بين الفينة والأخرى، وخاصة أسماك القرش وغيرها من آفات البحر ذات الإفرازات الحارقة كالدول.

0: يغوص الغيص في مصائد اللؤلؤ بحثا عن المحار في أعماق تتراوح ما بين 7 أبواع وحتى 20 باع، مستعينا بحبلين يساعدانه في الغطس. مهمة الحبل الأولى الإسراع بالغيص إلى القاع، ويربط في نهاية هذا الحبل حجر، وهو حجر أو كتلة من الرصاص ذات وزن ثقيل، ويترك الغيص الحبل متى وصل إلى القاع، ويستخدم الحبل الثاني ويسمى الجدة لرفع الغواص إلى الأعلى.
1: يستمر الغيص مدة دقيقة إلى دقيقة ونصف، ويلتقط أثناء ذلك المحار من القاع ويحفظه في سلة معلقة في رقبته تدعى الديين. يساعده في عملية الغوص مشبك خشبي صغير يسمى الفطام، يشبك به منخري الأنف لمنع تسرب الماء.
0: ويستمر الغيص في عمله طوال ساعات النهار، حتى إذا أقبل الليل يكون قد استنفذ كل طاقته، فيخلد إلى النوم ليعاود الكرة من جديد في اليوم التالي. هكذا دواليك مدة تزيد على 3 أشهر بل 4 أحيانا. كما يعمل بجانب الغواص بحارة لهم أدوار متعددة يقومون بأدائها حسب المهام الموكلة إليهم، وعادة ما يكونون متخصصين في أداء عملهم وينقسمون إلى ما يلي:

من ضمن أولئك المتخصصين شخص ترتهن بين يديه حياة الغيص، يطلق عليه اسم السيد. هذا المتخصص تقع على عاتقه مسؤولية عظيمة وخطيرة، حيث يقوم السيب بعمليتي إنزال وإخراج الغيص من قاع البحر، وللعمل الحساس الذي يؤديه السيب حفاظا على حياة الغيص أثناء وجوده في القاع أهمية خاصة، فيتوجب أن يكون السيب حاضر الذهن رائق البال وذا خبرة طويلة في أمور الغوص، عارفا بكل إشارة يطلقها الغيص حتى لا يعرض حياة الغيص للخطر.

0: الرضيف مهنة من مهن الغوص على اللؤلؤ تطلق على المبتدئ الجديد وهو سيب أو غيص تحت التدريب، ويكون الرضيف عادة صبياً في مقتبل العمر ويقوم ببعض الأعمال الخفيفة على سطح السفينة.
1: هناك مهنة يطلق على من يمتهنها في سفن الغوص على اللؤلؤ التباب، حيث يقوم التباب بالخدمة فوق ظهر السفينة كتقديم الماء والتمر والقهوة إلى البحارة، ويقوم بغسل الأطباق والأواني. وتتراوح أعمار التبابين بين 17 وعادة ما يكونون أبناء لبعض البحارة، ولا يحصل التباب على نصيب معين من إيراد الغوص، وكل ما يحصل عليه هو بعض المحار، فقد يعثر خلال تفتيشه على بعض اللآلئ الصغيرة السحتيت المنسية، وتكون من نصيبه من المحار.

0: ضمن مهن الغوص أيضا مهنة يطلق على من يؤديها اسم الجنان، ويطلق اسم الجنان على الشخص الذي يقوم بترتيب وضع الحبال لإخراب في السفينة، كما يقوم أيضا بأداء بعض الأعمال التي يؤديها السيد، وحصته عادة تكون مماثلة للسيد.
1: المهنة التي تعادل ما يقوم به الغيص بل ربما أكثر هي المهنة المعنوية الحسية البازغة من عمق الحنجرة الجارحة ليل الناس والبحار. إنه النهام المغني المعذب بالآهات والمواويل وشراهة الملح.

النغمة هي أحد الألحان البحرية، تؤدى خلال انشغال البحارة في العمل، ولمواويل النغمة تأثير كبير على البحارة، فهي تزيد من حماسهم واندفاعهم في تحمل مشاق العمل وتنسيهم متاعبهم. ويتمتع النهام بميزة خاصة تؤهله بأن يكون موضع احترام وتقدير جميع البحارة، ويتسابق النواخذ على النهامين الممتازين، فتراهم يكرمونهم ويقدرونهم أحسن تقدير، وليس هناك سفينة غوص تبحر إلا ويكون النهام في مقدمة البحارة.

المهنة الرئيسية بل الأساسية التالية: لا يمكن لمهنة الغوص على اللؤلؤ أن تتحقق دون حضورها الطاغي، ويطلق على الذي يملك ناصيتها المادية التمويلية لرحلة الغوص الطواش، وجمعها طواويش، وهم تجار اللؤلؤ الذين يديرون هذا الجانب الاقتصادي الهام في مجتمع الغوص، ويتصفون بالوجاهة والثراء لما تدره عليهم هذه التجارة من مردود جيد. وتتعدد اختصاصات الطواش، فهو إلى جانب تعامله في شراء وبيع اللؤلؤ غالبا ما يكون مالكا لبعض سفن الغوص التي تعمل لحسابه الخاص بصورة عامة، وهو المتحكم أيضا. فالطواش هو تاجر اللؤلؤ الذي لا يكل في عمله بسبب ما يجنيه من أرباح طائلة من مهنته، فما أن تبدأ

0: ابدا الركبه وهي موسم الغوص حتى يتابع الطواش اخبار الموسم عن كثب، ثم يقوم معظم الطواشين طيله الموسم وهو 4 أشهر في الابحار بسفنهم والاتجاه بها في عرض البحر في الخليج نحو مواقع الهيرات التي تتواجد بها سفن الغوص، فيتصلون بتلك السفن ويتفقون مع نواخذة الغوص على شراء ما لديهم من محصول.
1: وهذه الطريقة في البيع والشراء تعتمد إلى حد كبير على الخبرة والمعرفة بأنواع اللآلئ ومدى جودتها، وكانت هذه الصفقات تدر على الطواشين أرباحا طائلة وخيالية بسبب تسرع بعض النواخذة في بيع محصولهم وهم في عرض البحر. وهناك أعراف تحكم علاقة مهنة الطواشة، ومن هذه الأعراف عدم جواز صعود الطواش إلى ظهر مركب الغوص أثناء عملية فلق الأصداف أو في حالة تواجد طواش آخر على ظهر السفينة، والتزام الطواش بسرية الأسعار التي عرضها على النخبة.
0: القفال طقس ضمن طقوس الغوص على اللؤلؤ، حين يشارف موسمه على الانتهاء تقريبا بعد قضاء 4 أشهر متتالية يقضيها الغواصون متنقلين

عينا كجداول التي أرتوي منها، أما مرافئ التي أبحر إليها فهي تكمن في شواطئ عينيك. تعلو أيامي الغربة وورود تغفو في فلكك وتنزلق على صفحاتك الأيام.

هنا، هناك، هنالك تخطر نهايات أيامي، فأنتهي من حيث بدأت وأبدأ من حيث انتهيت. يندثر جديدي تاركا وراءه مناديل الشحوم، وأبحث عن جديد في عهود غابرة، وأرى قديمي يورق في مهامه عينيك. يا حبي، يا وردة الشوق، أنت الألوان الزاهية في سواد الأيام.

يقرع لي الغروب ناقوس الرحيل، يؤذن بالعودة إلى بداية الآفاق، حيث هناك يولد الفجر لتشرق عيون الحب، لتسطع شمس الحقيقة. ألا تعلم أيها الحب أنني وردة الليل المحروق، يزرعها القدر على شفاه الريح؟ ألا ترى أصابعه الرشيقة تنقشني وجها بلا ملامح على لوحات الغبار؟ أيها الحب، انظر إلى الريشة ترسمني زهرة من غير لون، ساعتها تعرف من أنا.

تبحثين لاهثة عني، تسألين دون جدوى. أنا أقول لك إني عابر سائر يمر على هامش الأيام، أمر متخفيا لا مأوى لي ولا بيت. إن دهمني الظلام نمت على سواعد الشفق، أنا روح تائهة والشفق حنون يرعى بعينيه الواسعتين كل الأرواح التائهة، يفتح لها كل أذرعته ليغيب معها في رحلة طويلة حتى يوصلها إلى شاطئ الأمان.

0: متى تتمخض الأرض بولادة زهرة لا تموت، فأكون الحياة في جذورها.
1: ربا، إن كان الصمت يجدي في عبادتك فأطبق شفتي على صمت أبدي.

يبني في حدائق البنفسج لأضوع على خديك وأنضوي تحت سحر العبير. ألا أغرقني في نقطة ماء من عينيك لأندى للمدى كل العمر. هيا هيا معي رفيق الليل، نحث الخطى وننثر وراءنا زهيرات البنفسج على كل الشفاه الذابلة. تعال تعال نسبق الزمن ونجتاز النهاية، فزرقة الشفق تنتظرنا في عيون العاشقين.

أرى في عينيك تجمع مياه الجداول، ومنها تتفجر الينابيع العذبة. أرى في وجنتيك خمائل تزهر في أحداق البنفسج. ألا

ربما تذكرين كم كنا نلتقي حيث كان يفترق الآخر، نفيق من سباتنا في وقت كانوا فيه ينام. ربما تذكرين كم كنا نلوذ بالصمت حين كانوا يتكلمون. سنة الحياة الموت، هكذا قد نكون.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة. وقد أشاد جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات ثنائية وثيقة وتنسيق مستمر، وما يشهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات، ولا سيما في الشؤون الدفاعية والتنسيق العسكري كبلدين صديقين وحليفين. ونوه جلالته بأهمية الدور المحوري

0: الذي تطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد السلام الدولي. كما تناول اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، وبخاصة تطورات الأحداث الجارية في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التطرق للاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها المنطقة وبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة إحاطة صحفية قبل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت بناء على طلب من مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين واستهدافها المتعمد للبنى التحتية الحيوية والمواقع السكنية والمنشآت الحيوية.
1: وقال وزير الخارجية أن هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها المجلس في جلسة طارئة إزاء هذا النمط من الاعتداءات، إذ جاءت الأولى عقب استهداف محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي أوصل منطقتنا إلى حافة كارثة في الأمان النووي. وأضاف الزياني أن مملكة البحرين تعرضت لمئات الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأحياء السكنية والبنية المدنية، فأوقعت 3 ضحايا ومئات المصابين من بينهم نساء وأطفال. وأكد وزير الخارجية أن هذا النمط من الاعتداءات مقلق للغاية، مشيرا إلى أن أحد الاعتداءات أصاب خزانا للأمونيا في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات داخل محيط سكني مأهول، مما استلزم إجلاء بنطاق 2 كيلومترين وكاد يفضي إلى كارثة كيميائية. وأضاف أن جلسة مجلس الأمن اليوم تتجاوز مملكة البحرين وأنها تتعلق بميثاق الأمم المتحدة وحماية المدنيين وسلطة هذا المجلس الذي أدان قراره رقم 2817. هذه الاعتداءات وطالب بوقفها، ومع ذلك فهي مستمرة. وقال وزير الخارجية أن مملكة البحرين ملتزمة بالسلام والحوار والاستقرار، وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس مع الحفاظ التام على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، مطالبا بأن تتوقف هذه الاعتداءات وأن تتنفذ قرارات المجلس وأن تحترم الالتزامات الدولية. أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن ما تعرضت له مملكة البحرين مؤخرا من اعتداءات إيرانية آثمة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهدف المناطق الحيوية المأهولة بالسكان المدنيين ليس حدثا عابرا، بل سلسلة متصلة من الاعتداءات المتكررة بدأت منذ 28 فبراير واستمرت حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وما زالت إلى يومنا هذا.
0: ودعا وزير الخارجية خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة التأكيد على إدانته للاعتداءات الإيرانية المتكررة وإلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال التام للقرار 2817 والتزاماته بموجب القانون الدولي واعتماد آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة. وقال الزياني إن مملكة البحرين بادرت إلى طلب عقد هذه الجلسة الطارئة إدراكا منها لمسؤولية المجلس الأصيلة في صون السلم والأمن الدوليين، وثقة بأن هذا المجلس الذي أدان الاعتداءات الإيرانية في قراره رقم 2817 لن يظل متفرجا على هذا التحدي الصارخ لإرادته، مضيفا أن مملكة البحرين من أكثر دول العالم كثافة سكانية، حيث تتداخل المنشآت الصناعية والحيوية مع الأحياء السكنية، وقد استهدفت أراضيها منذ بداية الحرب بما مجموعه 808 اعتداءات، منها 203 صواريخ بالستية و605 طائرات مسيرة. فأوقع هذا العدوان في صفوف المدنيين الآمنين من مواطنين ومقيمين 3 شهداء و465 مصابا من بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى أنه لولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة، مؤكدا مطالبة مملكة البحرين بالوقف الفوري والكامل لهذه الاعتداءات، داعيا المجلس إلى إلزام النظام الإيراني بوقفها فورا والامتثال

0: ثالث تام للقرار 2817. وبينما أكد سعادة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن حول العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية في مملكة البحرين، تواصل المملكة جهودها لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة من هذه الاعتداءات الغادرة.
1: هذا وعبر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما لقوه من دعم واهتمام مستمر انعكس على تحقيق الاستقرار والأمان والراحة لهم ولأسرهم. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بالقيادات العليا بالمدارس الحكومية الإعدادية التي ستقدم برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة اعتبارا من العام الدراسي القادم والموزعة على جميع محافظات مملكة البحرين.
0: وهنأ الوزير القيادات المدرسية على اختيارها لتمثل قاعدة الانطلاق الأولى لبرنامج البكالوريا الدولية في المدارس الحكومية، مثمنا جهودها في الإعداد لتطبيق هذا المشروع التعليمي النوعي، كما ناقش معهم مسؤوليات المرحلة القادمة وأهدافها. وفي هذا السياق التقى سعادة الوزير نخبة من المعلمين والمعلمات الذين حققوا أعلى النتائج ضمن عمليات التقويم للانضمام إلى الهيئة التعليمية التي ستباشر تدريس مناهج ومواد البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة، معربا عن تقديره لما أبدوه من مستوى متقدم، معبرا عن ثقته في التطبيق الأمثل لعمليات التعليم والتعلم التي ستشهدها المدارس المختارة. تنطلق في 12 من يوليو الجاري فعاليات النسخة 15 من مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين.
1: وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل محطة نوعية جديدة في مسيرة أحد أبرز المشاريع الوطنية الموجهة للشباب، مشيرة إلى أن المدينة تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة متكاملة لبناء القدرات وصناعة الفرص وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للمستقبل. وأوضحت سعادتها أن ما تشهده المدينة من تطور وتوسع مستمر يعكس الرؤى والتطلعات الملكية التي تضع الاستثمار في الإنسان أساساً للتنمية وتمكين الشباب خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وأشادت سعادتها بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة شؤون الشباب وصندوق العمل تمكين والتي شكلت على مدى العوام الماضية نموذجاً وطنياً ناجحاً للتعاون في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، وأسهمت في تطوير برامج تدريبية متقدمة وفرت للشباب البحريني فرصاً نوعية لاكتساب المهارات والمعارف المرتبطة بالقطاعات الواعدة ومتطلبات الاقتصاد الحديث. وبينت سعادتها أن مؤشرات مدينة شباب 2030 للعام 2026 تعكس مرحلة جديدة من النمو والتوسع، حيث سيرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من 6000 شاب وشابة، فيما سيصل عدد الفرص التدريبية إلى 10650 فرصة تدريبية، الأمر الذي يتيح استيعاب أعداد أكبر من الشباب وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج والفرص النوعية التي تقدمها المدينة. ودعت سعادتها الشباب البحريني لاغتنام الفرص النوعية التي توفرها مدينة شباب 2030 والتي تعد منصة وطنية لصناعة الفرص الملهمة واكتشاف الطاقات وبناء المهارات وتحويل الطموحات إلى إنجازات تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا لمملكة البحرين. شارك سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء والذي عقد بقوة دفاع البحرين وبمشاركة عدد من رؤساء هيئات الأركان بالقوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
0: وفي بداية الاجتماع عبر سعادة رئيس هيئة الأركان عن عميق سروره لمشاركته وتواجده في مؤتمر الحوار العسكري الاستراتيجي للحلفاء، مؤكدا الحرص الدائم والثابت لمملكة البحرين على مد جسور التواصل البناء مع الأشقاء والحلفاء والأصدقاء لتبادل الرؤى والأفكار في حوارنا هذا. وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لسعادة الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية على جهوده المقدرة في دعم هذا الحوار العسكري الاستراتيجي كما رحب بالأخوة الأشقاء والأصدقاء.

رؤساء هيئة الأركان شاكرا ومثمنا جهودهم المخلصة، وأن هذه اللقاءات يتم انعقادها دائما لما فيه خير ونماء شعوب المنطقة. وفي مستهل كلمته نقل سعادته للمشاركين والحضور تحيات وتقدير صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتمنيات معاليه لأعمال هذا المؤتمر.

0: استفاد من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 20 أغسطس 2026، وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبين أن القرار يستثني الأكياس المخصصة لجمع المخلفات المنزلية القمامة والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية وأكياس التغليف المعبأة مسبقا بالأطعمة والأكياس المصنعة بغرض التصدير.
1: هذا وتواصل مملكة البحرين تنفيذ خطواتها نحو مستقبل أكثر استدامة عبر إجراءات تنظيمية تستهدف الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يعزز حماية البيئة ويدعم التنمية المستدامة. انطلقت النسخة الثالثة من مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في مركز البحرين العالمي للمعارض بالتعاون مع مسرح بيون الدانا، ليقدم باقة متنوعة من التجارب الترفيهية والعائلية ضمن موسم صيف حافل بالفعاليات.
0: نعم، وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعا، إذ تستمر ل35 يوما متواصلة لتكون واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين، وتشهد توسعا ملحوظا في المساحات والتجارب التفاعلية إلى جانب عروض وفعاليات جديدة تقام لأول مرة في المملكة، بما يعزز مكانتها كوجهة رئيسية للترفيه العائلي والسياحة الداخلية والإقليمية خلال موسم الصيف.
1: طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إصدار ترخيص مكتب توظيف كخدمة رقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستفيدين ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
0: إلى ذلك، وضمن خطط متواصلة لرفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة، تم تطوير 88 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير وحتى 24 يونيو 2026.
1: وساهم تطوير الخدمات في تحسينها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليص خطوات التقديم وتقليل المستندات المطلوبة. اختتم مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 أعمال نسخته التاسعة بعد يومين من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة.
0: وناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي والتنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الشراكات الداعمة لبناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية مواصلة تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات المدن الذكية، بما يدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة ويسهم في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة متطلبات المستقبل. هذا وأصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
1: ومن خلال أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 تواصل مملكة البحرين استعراض رؤيتها وتجربتها في التحول إلى منظومات المدن الذكية، وذلك من خلال مشروعات ومبادرات تعكس التكامل بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعينا، نبقى الآن مع هذه السهرة البحرينية الغنائية للفنان محمد حسن.

لازلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية للفنان محمد حسن.